0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حياة الإنسان أشياء كثيرة تؤثر فيه، تصوغ أفكاره وتوجه مشاعره وتترك بصمتها على طريقه في الحياة. ومن أعظم هذه المؤثرات الصحبة، فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتأثر بمن حوله ويأخذ من أخلاقهم، ويتشكل كثير من سلوكه من مجالستهم، حتى يصبح الرفيق باباً إلى الخير أو طريقاً إلى غير ذلك. ولذا جاءت عناية الإسلام عظيمة بهذا الأمر، لأن الصحبة ليست مسألة عابرة ولا اختياراً بسيطاً، بل هي شأن من شؤون القلب والدين والسلوك والمصير. فالمرء قد يرتقي بصديق صالح يذكره بالله ويعينه على الطاعة ويأخذ بيده إذا فتر، وقد يضعف بصحبة أخرى تجره إلى الغفلة وتزين له الخطأ وتطفئ في قلبه نور الاستقامة. إن الصحبة الصالحة نعمة من نعم الله الكبرى، ومنحة لا يعرف قيمتها إلا من وجد أثرها في حياته. فالصاحب الصالح ليس فقط من يبتسم في وجهك أو يأنس بك في مجلس، بل هو من يكون لك عونا على نفسك ودليلا إلى ربك وسببا في ثباتك حين تتقلب بك الدنيا. الصاحب الصالح قد لا يملك مالاً كثيراً ولا جاهاً واسعاً، لكنه يملك شيئاً أعظم من ذلك كله. يملك قلباً ناصحاً ولساناً صادقاً وروحاً تحب لك الخير. إذا قصرت ذكرك، وإذا ضعفت شد من أزرك، وإذا أخطأت نصحك، وإذا حزنت واساك، وإذا رأى منك خيراً أعانك عليه، وإن رأى منك ميلاً إلى الغفلة ردك برفق ورحمة. ما أجمل أن يكون للإنسان في هذه الحياة من إذا رآه تذكر الله، ومن إذا جلس إليه ازداد طمأنينة، ومن إذا سمع كلامه شعر أن الطريق إلى الله ما زال مفتوحاً، وأن الخير ما زال قريباً، وأن النفس تستطيع أن تعود وتتوب وتستقيم. لقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بحامل المسك، فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. وهكذا الصاحب الصالح لا بد أن يترك فيك أثراً جميلاً ولو لم يقصد، ولا بد أن تنتقل إليك من أخلاقه الطيبة ومن همته العالية ومن سمته الحسن ومن قربه من الله نفحات تغير شيئاً في داخلك. فالصحبة الصالحة ليست كلمات تقال، بل هي أثر يرى وسكينة

أن تحس وخير يمتد. كم من إنسان كان في غفلة فردته صحبة صالحة إلى القرآن، وكم من قلب فاتر أعادته رفقة الخير إلى الصلاة بخشوع، وإلى الذكر بمحبة، وإلى الطاعة بشوق. كم من شاب أو فتاة تغيرت حياتهم كلها لا بسبب موعظة عابرة، بل بسبب صديق صالح أو رفيقة صالحة كانا بابا من أبواب الهداية. أيها الأحبة، إن الإنسان يضعف وحده وتغلبه نفسه أحياناً، وربما عرف الحق لكنه فتر عن سلوكه، وربما أحب الخير لكنه احتاج من يثبته عليه. ومن هنا تظهر قيمة الصحبة الصالحة، فهي سند في الطريق ورفيق في المسير وعون على الثبات. الطريق إلى الله يحتاج من يذكر إذا نسيت، ويعين إذا تعبت، ويدعو لك بظهر الغيب، ويفرح لطاعتك، ويحزن لتقصيرك، لا حسدا ولا تعاليا، ولكنها محبة صادقة وشفقة نقية. الصحبة الصالحة لا تعني الكمال، فليس أحد معصوما من الخطأ، ولكنها تعني أن يكون الأصل في العلاقة هو الخير، وأن يكون أساسها التقوى، وأن يكون فيها تناصح ورحمة وستر ودعاء. فالصديق الصالح لا يطلب عثرتك، ولا يفرح بزلتك، ولا يفضح خطأك، بل يأخذ بيدك ويغلق عنك أبواب السقوط، ويذكرك بأن لك ربا كريما يقبل التوبة ويفتح الأبواب. من أعظم ثمار الصحبة الصالحة أنها تحفظ القلب من الوحشة، فالإنسان حين يسير مع أهل الخير يشعر أن الطاعة ممكنة، وأن الاستقامة ليست غريبة، وأن حب الله ليس أمرا بعيدا. أما إذا عاش بين من يهونون الذنوب ويستخفون بالطاعات ويجعلون من الغفلة أسلوب حياة، فإن القلب يتأثر شيئا فشيئا حتى يعتاد ما كان يستنكره، ويضعف فيه نور المراقبة. ولهذا كان من الحكمة أن يسأل الإنسان نفسه دائما: من الذين أجالسهم؟ من الذين أسمح لهم أن يؤثروا في قلبي؟ هل صحبتي تقربني من الله أم تبعدني عنه؟ هل إذا جلست مع هؤلاء خرجت بطمأنينة وذكر وخير، أم خرجت بقسوة وغفلة وتضييع للأوقات؟ إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. إن من علامات الصحبة الصالحة أنك إذا صحبتهم أحببت الطاعة أكثر، واستثقلت المعصية، وشعرت أن قلبك أنقى، ولسانك أصدق، ووقتك أبرك. ومن علاماتها أيضا أن تكون العلاقة بعيدة عن التكلف، قريبة من الصدق، فيها احترام، وفيها ستر، وفيها وفاء، وفيها دعاء في الغيب، وفيها حب لله لا لمصلحة عابرة ولا لمنفعة زائلة. ما أحوج الناس جميعا إلى أن يحسنوا اختيار من يصحبون، فليس كل من ضحك معك صاحبا نافعا. بعض الصحبة تبدأ بسهولة، ثم تترك في النفس تعبا، وفي القلب ظلمة، وفي الطريق انحرافا. أما الصحبة الصالحة فإنها وإن كانت قليلة فهي مباركة، وإن كانت هادئة فهي عميقة الأثر، وإن لم تكثر كلماتها فإن حضورها في الحياة كبير. قد يكون لك صديق واحد صالح، لكنه يعدل عندك مجالس كثيرة،
لأنك تأمن معه على دينك

وتأنس معه في الطاعة وتجد في قربه أثر الخير. من أجمل ما في الصحبة الصالحة أنها لا تقتصر على الدنيا فقط، بل يمتد أثرها إلى الآخرة. فالقلوب التي اجتمعت على طاعة الله وتحابت فيه وتناصحت لأجله هي قلوب مباركة يرجى لها الخير في الدنيا والآخرة. ما أعظم أن يكون للإنسان في حياته من يعينه على النجاة، لا من يشاركه الغفلة. وما أجمل أن يكون له رفيق إذا نسي ذكره، وإذا تعب دعمه، وإذا ضاق صدره ذكره بالله فرجع قلبه مطمئناً.

إخوتي، إن الصحبة الصالحة لا تطلب بالكثرة وإنما تطلب بالصدق، فابحث عن صاحب إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا سمع منك شكواك قربك من الرجاء، وإذا رأى منك خيرا شجعك، وإذا رأى منك تقصيرا نصحك بلطف، وإذا غبت عنه دعا لك، وإذا حضرت عنده صانك واحترمك. كن أنت أيضا صاحبا لغيرك، لا تنتظر فقط من يواسيك، بل كن أنت من يواسي. لا تنتظر فقط من يذكرك، بل كن أنت من يذكر. لا تنتظر فقط من يأخذ بيدك، بل مد يدك إلى غيرك برفق ورحمة. فربما كنت أنت الصحبة الصالحة التي يفتح الله بها على قلب أحد عباده. فلنحرص على أن نحيط أنفسنا بأهل الخير، وأن نقترب من المجالس التي ترفع الإيمان، وأن نبتعد عن كل صحبة تضعف القلب أو تجر إلى المعصية أو تزين الغفلة. فالعمر قصير والقلب يتأثر، والطريق يحتاج إلى رفقة تعين، لا إلى صحبة تثقل وتلهي. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا عليك، وتعيننا على طاعتك، وتثبتنا على مرضاتك. اللهم اجعلنا من أهل الخير الذين إذا ذكروا ذكر معهم الصلاح. اللهم أبعد عنا رفقة السوء، واصرف عنا كل صحبة تفسد القلب وتطفئ نور الإيمان، وارزقنا قلوبا متحابة فيك، متناصحة لك، ثابتة على طريقك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم

فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن،

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

لَعَلَّكُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم

بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

شئتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم

زينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم

فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
4: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.

0: بيئتنا مسؤوليتنا لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الغابات ليست مجرد أشجار، بل منظومة حياة متكاملة تحتضن التنوع النباتي والحيواني، وتمنح الإنسان متنفسا طبيعيا وجمالا لا يعوض. فلنحافظ عليها بسلوك مسؤول يعكس وعينا وحرصنا على مستقبل الأجيال.
4: معا لسلامة الغطاء النباتي.
5: لون سيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
8: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
7: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
8: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
7: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
8: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
7: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
8: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
7: صبح ومساء

0: مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: أنت تستمع إلى جدة.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

بتفرح افرحلك ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احياك ان كان ودك ترسيني على كحلك لمت عمري وخاوتك على هداك ولا غبت اضيق ومتى

ما تفرح افرح له، ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بي. ان كان ودك

ارتبط الإنسان منذ الأزل بالأرض والطعام ارتباطا وثيقا، فالغذاء هو أهم حاجات الإنسان التي لا يمكنه الاستغناء عنها، فكان الحصول على الغذاء هو الشغل الشاغر للإنسان، والمحافظة على ذلك الغذاء من جهة أخرى في شكل صالح للأكل هو المهمة الأخرى التي لا تقل أهمية عن الحصول على الغذاء. فكيف تطورت تلك المهارة عند الإنسان من تجفيف وتمليح الطعام حتى عصر التبريد والثلاجة؟ هذا ما سنعرفه اليوم في حلقتنا هذه من برنامجكم الجذور. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومرورا بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور.

0: هنا هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور الجذور الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجداية.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا الجذور. من هنا بدأت الحكاية. قصة حفظ الطعام عبر التاريخ.
2: يمكن أول من اكتشف طريقة تجفيف اللحم هو الإنسان القديم، أيام ما كان ينزل للصيد ويصيد اللحم وما كان عنده شيء يحتفظ به باللحم، فكان يا أما يقطعه ويحطه على الصخور يا أما يعلقه ويجففه إليه ما ينشف. فلاحظ إنه اللحمة لما تنشف تقعد وقت أطول وما تخرب، وكمان لاحظ إنها تجلس لها كم يوم، فكان يستطيع إنه هو يأكل من الأكل هذا لأنه ما خرب وبيقعد وقت أطول. فقال بلاش أتعب نفسي أنا وأنزل كل يوم للصيد، ولقاها إنها فرصة ما ينزل كل يوم للصيد ويأكل من هذا اللحم.

0: 2670 قبل الميلاد، الصين. في العام 2670 قبل الميلاد تم توثيق أول استخدام للملح من أجل حفظ الطعام، حيث اكتشف في إقليم تشانسي بالصين المليئة بالبحيرات المالحة.
1: كان سكان منطقة تشانسي في الصين يجمع الملح من البحيرات المالحة. لما يجي الصيف وتتبخر الموية من هذيك البحيرات فتبقى بلورات الملح، فيقوموا يجمعوها الناس كده من على سطح الأرض. إلينا ابتكروا آلات ومضخات تسحب الموية المالحة من على سطح الأرض بطريقة معينة، وكانت تفصل الموية عن الملح، وكان يبقى عندهم الملح لحاله، يقوموا بتجميعه ويستخدموه في حفظ الأكل حقهم واللحوم والأسماك وكده، حتى البيض كانوا يحفظوه بالملح.
0: وبالإضافة للملح فقد اكتشف الإنسان أن تجفيف الطعام يحافظ عليه، وقد اكتشف ذلك الكثير من الشعوب. فالهنود الحمر مثلاً كانوا يجففون الحبوب والسمك والفاكهة.
2: مصر القديمة

وبذلك يعتقد أنهم من أوائل الشعوب التي عرفت اللحوم والأسماك المملحة، فهم أول من أعد البطارخ المملحة، وهم أيضا أول من تناول الزيتون المملح المنقوع في الماء بعد حفظه.

طريقة تمليح الأكل هذه عند المصريين القدامى والفراعنة ساهمت مو بس في حفظ الأكل، لكنها مهدت الطريق في التجارة وتصدير وإستخدام

0: استيراد الأطعمة عندهم لأنها مملحة، وتقدر بالتالي تصدرها وتستوردها بين الدول. ونحن سبق أننا تكلمنا في هذه النقطة في حلقة الملح السابقة إذا تتذكروها.
1: استخدام الثلج في حفظ الطعام.

0: كان المصريون القدماء يستمتعون بشرب الماء البارد من قبل اختراع الثلاجة بمئات السنين، فكانوا يضعون الماء في أوان فخارية ويتركونها فوق أسطح منازلهم طوال الليل، حيث يعمل نسيم الصحراء الجاف على تبخير الماء المتغلغل في مسامات الأواني الفخارية، فيبرد بالتالي الماء الموجود بتلك الآنية.
1: أعتقد هذه الطريقة في تبريد الموية استمرت إلى وقتنا الحالي، فالكل أكيد جرب إنه هو يشرب من الشربة أو من الزير اللي كانوا أهالينا يحطوها في البلكونات أو في المشربيات أو يحطوها في الحوش. المهم كانوا يحطوها في مكان يضرب فيها الهواء كده والطراوة، وآه على موية، أحلى موية، تحس برودتها كده طبيعية ومتوازنة وطعمها طيب كمان.

0: كذلك كان الرومان واليونانيون في قديم الزمان يحضرون الثلج الطبيعي من قمم الجبال، ومن ثم يخزنونه في حفر ضخمة مخروطية الشكل ومبطنة بورق الشجر.
1: عندك مثلا الإسكندر الأكبر كان يستخدم الثلج الطبيعي هذا في تبريد براميل البيرة، وبرضو كانوا الناس يستخدموا هذا الثلج لتبريد المشروبات وحفظها لمدة طويلة، بس من دون ما كان يخطر في بالهم انهم يحطوا الثلج هذا يحفظوا به اكلهم او المواد الغذائيه.

0: العام 1626 إنجلترا. أول مرة يفكر فيها إنسان أن يستخدم الثلج من أجل حفظ الطعام كانت في العام 1626 للميلاد، حين فكر فرانسيس باكون الإنجليزي بحشو دجاجة بعد إفراغ أحشائها بالثلج الطبيعي.
1: في عام 1834 في واحد مهندس كده اسمه جاكوب بيركنز اخترع له آلة بدائية كده تسوي ثلج صناعي، وهذا الاختراع نجح في استخدام الثلج هذا لأنهم كانوا يقدروا يحفظوا بهذا الثلج الأطعمة والمشروبات.
0: حتى نصل للعام 1855 عندما قام الأمريكي تونينج بصناعة آلة تصنع الثلج بكميات كبيرة، حتى وصل في العام 1880 عدد الآلات التي اخترعت لصنع الثلج إلى أكثر من 3000 آلة.
1: كان الناس في ذاك الزمان ما يثقوا بالآلات اللي تصنع الثلج كثير، لأنهم يخافوا إنه في شيء ضار صحيا. إلين جاء عام 1890 وكانت هذيك السنة دافية كثير، ما كان في ثلج طبيعي في الجبال بكميات كافية، ونتيجة هذا إنه صار ما عندهم ثلج يحفظوا فيه الأكل، فصارت حالات تسمم غذائي كبير بسبب فساد الأكل من الحر، فانجبروا إنهم يستخدموا الثلج الصناعي لعلاج المرضى من الحمى ولتبريد الأكل. بعد كده اكتشفوا إنه ما في أي مشكلة وإنه طيب، فانتشر بعدها استخدام الثلج الصناعي بشكل كبير وانتشرت مصانع الثلج.
0: ومع ظهور الكهرباء في بداية القرن العشرين تقدمت صناعة التبريد والتكييف تقدما مذهلا، حتى وصلت شركة كلفينيتور في العام 1918 إلى صناعة أول ثلاجة في العالم بعد سلسلة من الاختراعات في هذا المجال.
1: وبدأ الفريون في دخول هذه الصناعة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن التسعتاش، وصارت الثلاجة أكثر أمن وأقل سمية، لأن الغازات اللي كانوا يستخدموها قبل الفريون كانت سامة وضارة جداً.

0: وهكذا عزيزي المستمع، عرفت كيف تطور الإنسان في حفظ طعامه من التجفيف إلى اختراع الثلاجة. فمن هنا كانت البداية. منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومرورا بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائي.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه المتغيرات، لم يعد التعليم مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل أصبح الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل وتعزيز التنافسية بين الدول. ومن هذا المنطلق جاء نظام التعليم العام الجديد ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التعليم بالمملكة من خلال تطوير الحوكمة التعليمية وتنظيم الأدوار والمسؤوليات ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويحمل هذا النظام أبعادا تتجاوز التنظيم الإداري والتشريعي، ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء القدرات الوطنية هو الطريق نحو اقتصاد معرفي أكثر ازدهارا واستدامة. كما أنه يعزز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم، ويفتح آفاقا أوسع للتطوير والابتكار بما يواكب احتياجات الأجيال المقبلة ومتطلبات سوق العمل. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على أبرز ملامح نظام التعليم العام الجديد وأهدافه وأثره المتوقع على الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ودوره في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستعدادا للمستقبل. لكن في البداية تقبلوا تحيات زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وتحياتي أنا عزام الخديدي في التقديم، وتحيات زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. إذن اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد، وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا على الهاتف الدكتورة أشواق المطيري، مستشارة تعليمية باحثة في نظم التعليم والتعلم. حياك الله دكتورة أشواق. في البداية، ما أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت تحديدا، وما الذي يضيفه للمنظومة التعليمية في المملكة؟
5: أهلا وسهلا بكم، سعيدة لاستضافتي معكم.

0: أهمية صدور نظام التعليم العام في هذا التوقيت، يأتي نظام التعليم العام في توقيت مهم تشهده المملكة، حيث تتسارع التحولات الوطنية في إطار رؤية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية.
1: نعم.
0: لذلك لم يعد تطوير التعليم خيارا، بل هو ضرورة وطنية.
1: نعم. طيب دكتورة، كيف يمكن أن يسهم وجود نظام مستقل للتعليم العام في تعزيز الحوكمة وأيضا وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل القطاع التعليمي برأيك؟
0: وجود نظام مستقل يعني وجود مرجعية قانونية واضحة تحدد مسؤوليات كل جهة، سواء الوزارات أو إدارات التعليم أو المدارس، وهذا ينعكس على رفع مستوى الشفافية أولا، ثانيا تسريع اتخاذ القرار السديد، ثالثا تعزيز المساءلة، رابعا تحسين جودة الأداء. فنجاح في التعليم لا يعتمد فقط على المناهج، بل على وضوح الأدوار وتكامل المسؤوليات، وهو ما يحققه هذا النظام الجديد.
1: أدوار من بالضبط تتحدثين عنها؟
0: أي نعم معاكم،
1: أدوار من اللي تقصدينها؟
0: أدوار المنزل، الأسرة، المعلم، الإداري.
1: جميل. طيب دكتورة، من أبرز ما تضمنه النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، ما الدور المتوقع أنه يلعبه هذا المجلس في رسم السياسات التعليمية ومتابعة أيضا تطويرها؟
0: رائع. مجلس شؤون التعليم العام يمثل العقل الاستراتيجي للتعليم، ومن المتوقع أن يقوم بعدة نقاط، من ضمنها رسم السياسات التعليمية الوطنية، هذا أولا. ثانيا متابعة تنفيذها وتقييم أثرها. ثالثا دراسة التحديات المستقبلية. رابعا موائمة التعليم مع المتغيرات العالمية. احنا نعرف انه التعليم يواجه تحديات كبيرة في انه ينتج لنا طلاب مهيئين لسوق العمل. دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والمؤشرات، وهذا يضمن لنا أن تكون السياسات التعليمية لدينا أكثر استدامة ومرونة واستجابة للتغيرات المتسارعة.
1: جميل. طيب دكتورة أشواق، النظام أكد على مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كيف يمكن أنه يتم تنظيم هذا التوجه؟ وش الفوائد المتوقعة من هذا التوجه على جودة التعليم تحديدا؟
0: ممتاز السؤال ورائع. التعليم اليوم مسؤولية مجتمعية مشتركة، لذلك ينظم النظام مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث اللي هو القطاع غير الربحي ضمن إطار تشريعي يضمن لنا الجودة والحوكمة وعدم تعارض الأدوار. ومن أبرز الفوائد تنويع البرامج التعليمية، إدخال حلول وتقنيات مبتكرة، رفع كفاءة الاستثمار في التعليم، تعزيز الشراكات مع الجامعات والشركات، توفير فرص تعلم أكثر مرونة وتخصصا، وهذا يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
1: طيب شهد النظام أيضا إلغاء عدد من التنظيمات السابقة ومن بينها وثيقة سياسة التعليم القديمة، ما الذي يعني هذا التحول من الناحية التشريعية ومن ناحية الحوكمة أيضا؟
0: رائع. هذا لا يعني التخلي عن القيم والثوابت، وإنما يعني تحديث الإطار التشريعي بما يتناسب مع المرحلة الحالية. فالنظام الجديد لو ركزنا فيه هو يعتمد على تشريع أكثر مرونة وقابلية للتطوير، بحيث يستوعب المتغيرات التقنية والتعليمية المستقبلية دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة بالكامل، وهو انتقال من وثيقة تاريخية خدمت مرحلة معينة إلى نظام حديث يواكب التحول الوطني والعالمي.
1: طيب وهذه الجزئية مهمة جدا، إلى أي مدى النظام برأيك النظام الجديد للتعليم يسهم في موائمة التعليم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا وهذا برضو مهم متطلبات سوق العمل؟
0: هذه من أهم نقاط قوة النظام إذا تحدثنا عنها، فهو يركز لنا على إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارة والقيم، وليس طالب سلبي مجرد حافظ للمعلومات، لا، احنا نحتاج إلى طالب يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، ويتم ذلك من خلال أولاً تنمية رأس المال البشري، ثانياً دعم الابتكار وريادة الأعمال، ثالثاً تعزيز المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، رابعاً ترسيخ التعلم مدى الحياة، خامساً من خلال رفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، كما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى توفير تعليم جيد وشامل ومنصف للجميع.
1: طيب دكتورة أشواق، برأيك وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها في السنوات المقبلة قياس نجاح نظام التعليم العام وتحقيقه للأهداف اللي أقر من أجلها؟
0: في الحقيقة يمكن قياس نجاح النظام من خلال عدة مؤشرات، أهمها أولاً تحسين نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية مثل فيزا وتيم، ارتفاع جودة مخرجات التعليم، زيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل، نمو مهارات الابتكار والتفكير الناقد لدى المتعلمين، ارتفاع مستوى رضا الأسرة والمعلمين والطلاب، كذلك توسع مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث الغير ربحي في ذلك، أيضا انخفاض الفاقد التعليمي والتسرب، كذلك تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات التعليمية العالمية. في النجاح الحقيقي حقيقة لا يقاس بعدد المدارس أو المناهج، بل بقدرة التعليم على صناعة إنسان قادر على المنافسة عالميا والمساهمة في تنمية وطنه.
1: نعم. طيب وش الأدوار اللي ممكن يلعبها المعلمون وأيضا القيادات التعليمية وحتى الطلاب والأسر من أجل إنجاح هذا النظام برأيك، بما أنه أنت باحثة في مجال التعليم؟
0: ممكن أنا ألخصها بكلمة أخيرة اللي هي أنه نظام التعليم العام هو ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو استثمار طويل المدى في الإنسان السعودي. فعندما نبني مدرسة حديثة ونمكن معلما مبدعا ونعد طالبا يمتلك مهارات المستقبل، فإننا لا نطور التعليم فحسب، بل نصنع مستقبل وطن بأكمله. وهذا هو جوهر رؤية 2030، أن يكون التعليم هو المحرك الأول للتنمية، والإنسان السعودي هو الثروة الأغلى وهو صانع المستقبل، كما يتوافق مع رؤية سيدي شباب محمد بن سلمان حفظه الله.
1: نعم جميل. طيب دكتورة سؤالي الأخير لك، خلينا نستفيد من وجودك، أنت مستشارة تعليمية باحثة وشغوفة في نظم التعليم والتعلم، قراءتك المجملة لهذا النظام؟
0: أنا أرى أنه إحنا مقدمين على نهضة علمية رائعة، نرى أننا نستثمر في بناء هذا الوطن بطاقات شابة وتعتبر من الموارد المتجددة اللي كلنا نفخر فيها بإذن الله تعالى.
1: نعم. طيب يعطيك العافية دكتورة أشواق المطيري، مستشارة تعليمية وباحثة في نظم التعليم والتعلم.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نقرأ في نظام التعليم العام الجديد، وللحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط، مستشارة تعليمية وتربوية. حياك الله أستاذة حنان. من منظور تربوي، وش أبرز الرسائل اللي يحملها نظام التعليم العام الجديد للطالب والأسرة والمعلم؟
3: نعم، من المنظور التربوي يحمل نظام التعليم العام الجديد رسائل مهمة لجميع هؤلاء الشركاء في العملية التعليمية. فبالنسبة للطالب، الرسائل المهمة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، أن له حقوقا واضحة تشمل حصوله على تعليم جيد، بيئة آمنة، حماية من الإيذاء، سماع صوته. هذا كله جديد الآن في النظام الجديد، مع تنمية طبعا مهاراته وإتاحة مسارات تعليمية تناسب قدراته وميوله. أما بالنسبة للأسرة، يعني النظام بيحمل رسائل مهمة بأن الأسرة شريك أساسي في التربية والتعليم. يعني نجاح الطالب ما يعتمد على المدرسة وحدها، بل على التعاون بين المدرسة وولي الأمر في متابعة الأبناء ودعمهم، وخصوصا ناحية انتظامهم وحضورهم للمدرسة. وأما بالنسبة للمعلم، رسالة واضحة أن المعلم طبعا هو الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، هو فارس العملية التعليمية. فالنظام الآن بيؤكد حقه في التدريب والتطوير المهني، توفير البيئة التعليمية المناسبة من حقوق المعلم، المشاركة في تطوير العملية التعليمية. هذا كله يعزز مكانته ويمكنه من أداء رسالته بكفاءة. فيعني في المجمل، النظام الآن يعني صراحة يعتبر انتقال من التعليم بوصفه نقل للمعرفة فقط، إلى تعليم يبني إنسان ويبني عقل هذا الطالب من خلال تنمية الشخصية، تعزيز القيم، تنمية مهارات هذا الطالب، إعداده للحياة ولسوق العمل.
2: جميل. طيب أستاذ حنان، النظام يركز على نقطة جوهرية اللي هي بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقيمه. كيف يمكن للمدرسة أن تحقق التوازن بين التحصيل العلمي ويعني تقفيل المناهج وعدد ساعات المعلمين وبناء هذه الشخصية للطالب؟
3: نعم، هنا المدرسة بتحتاج إلى دمج هذه القيم والمهارات في الممارسات اليومية، عارف، دمجها في المنهج نفسه. القيم والمهارات هذه اللي يحتاجها الطالب داخل الصف، وليس الاكتفاء يعني فقط انه داخل الصف الاكتفاء بالتدريس نظري، كمان من خلال الاعتماد على اساليب التعلم النشط، يعني التي تنمي لدى هذا الطالب التفكير الناقد اللي بيستخدمها هذا المعلم، وحل المشكلات والعمل الجماعي، كذلك من خلال توسيع دور الأنشطة الطلابية، هي جزء من العملية التعليمية، يعني لها أثر في بناء شخصية الطالب وثقته بنفسه وروح المبادرة، توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة. هذه كلها يشعر الطالب، شوف، عندما يشعر الطالب بالاحترام والانتماء للمدرسة، هذا كله يسهم في نموه الأكاديمي والشخصي مع بعض.
2: جميل. طيب النظام أستاذ حنان يتحدث عن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وانت أشرتي لهذه النقطة تحديدا. برأيك وش أهم العناصر اللي تجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعلم والإبداع؟
3: الحقيقة عندما تكون البيئة آمنة نفسيا واجتماعيا، يعني

0: مواهبه ونواحي الابتكار لديه، هذه كلها من النواحي. كمان الشراكة الفاعلة مع الأسرة، الطالب هنا يعني راح يحقق أفضل أداء عندما تتكامل الرسالة التربوية ما بين البيت والمدرسة. فالطالب عندما يشعر بالأمان ويمنح فرصة للتعبير عن رأيه ويشجع على المبادرة والتجربة، يصبح أكثر دافعية صراحة للتعلم، ويعني يستطيع إنه يتفوق أكاديميا وأخلاقيا.
1: طيب كيف يمكن للمدارس والبيئة التعليمية بشكل عام الاستفادة من التخصصات التعليمية الجديدة مثل التخصصات التقنية وتخصصات البرمجة والعلوم والفنون في اكتشاف قدرات الطلاب وأيضا تنمية مواهبهم منذ المراحل المبكرة؟
0: يمكن للمدارس يعني الاستفادة من هذه التخصصات من خلال الكشف المبكر عن ميول الطالب، يعني باستخدام الملاحظة من قبل المعلم والأنشطة، المشروعات من قبل أيضا المعلم يعني والمدرسة بشكل عام، من خلال أيضا تقديم تجارب عملية وتطبيقية في البرمجة نفسها. يعني لما يكون التدريس تطبيقي وعملي من خلال البرمجة والروبوتات والعلوم والفنون، بدلا من الاقتصار على الجانب النظري، عارف لما تكون جميع التجارب عملية وتطبيقية، هنا نستطيع أن نستفيد فعلا من هذه التخصصات. إنشاء أندية ومسابقات، مبادرات مدرسية، بناء شراكات مع الجامعات كمان والجهات المتخصصة والقطاع الخاص اللي بتثري خبرات الطلاب يعني والطالبات بشكل عام.
1: طيب مع التسارع الكبير اليوم في مجال التقنية، وش أبرز المهارات والقيم اللي يجب أن تركز عليها المدارس لإعداد جيل قادر على النجاح ومواكبة المستقبل؟
0: من أهم المهارات التفكير الناقد صراحة، وتحليل المعلومات، اتخاذ القرارات، حل المشكلات، هذه كلها مهارات، هذه مهارات بيحتاجها الطالب فعلا في حياته العملية. التواصل الفعال، العمل بروح الفريق، المهارات الرقمية، هو أصلا جيل رقمي أساسا، الجيل الرقمي، التعلم الذاتي. بالموازاة يعني تظل القيم هي الأساس، يعني القيم اللي توجه هذه المهارات. في عندك قيم المسؤولية والانضباط، هذه قيم مهمة لهذه المهارات، الأمانة والنزاهة، احترام الآخرين، التسامح، المواطنة والانتماء للوطن، هذه كلها من القيم المهمة. وهذا يعني حقيقة يتوافق مع توجيه النظام التعليم العام الآن، بيربط بين تنمية المعرفة والمهارة والقيم في نفس الوقت، لأنه سوق العمل يعني لم يعود يبحث عن طالب فقط متفوق أكاديمي، وإنما يريد شخصية متوازنة عندها كفاءة، أخلاق، قدرة على التعلم والتطوير.
1: طيب النظام يركز على أنه التعليم عبارة عن شراكة ما بين عدد من الشركاء، المعلم، المدرسة، بيئة المدرسة، الطالب وأولياء الأمور. يمكن تحدثنا كثيرا عن موضوع المدرسة والمناهج ودور المعلمين والواجب عليهم، لكن أحد أضلاع أو شركاء هذه العملية اللي هو أولياء الأمور. برأيك أولياء الأمور ما الدور اللي يجب أن يقوموا به في الفترة المقبلة مع صدور نظام جديد للتعليم العام؟
0: نعم، أولياء الأمور حقيقة أقول لهم يعني أنتم شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأبناء، يعني عليهم أن يحرصوا على التواصل المستمر، هذا ما نريده منهم، التواصل المستمر مع المدرسة، يشجعوا أبنائهم على التعلم واكتشاف مواهبهم ويدعموهم وتنمية مهاراتهم. فالدعم الأسري هو أحد أهم عوامل النجاح حقيقة بالنسبة يعني لهذه الرسالة لأولياء الأمور. كذلك من أهم الرسائل لهم إنه متابعة الطلاب في الانتظام والحضور للمدرسة، هذه النقطة جدا مهمة الآن بالنسبة لأولياء الأمور.
1: طيب واحدة أيضا من الأمور اللي النظام ركز عليها اللي هو الجوانب التربوية. كيف تقرأين أهمية الجوانب التربوية بالإضافة إلى التحصيل العلمي، لكن أيضا الجوانب التربوية أو لها نظام التعليم الجديد أهمية كبرى؟ يمكن تحدثنا عن موضوع اللي هو بناء شخصية الطالب.
0: نعم الحقيقة يعني إحنا بننظر الآن إلى نظام التعليم العام الجديد بوصفه يعني فرصة وطنية كبيرة لتطوير التعليم. فهو يعني

0: ما هو مجرد تغيير في الأنظمة ترى وفي القرارات، لا لا، يعني نجاحه ترى مسؤولية مشتركة بين كل من الأسرة والمدرسة والمعلم والطالب زي ما تفضلت. ويعني إذا تعاملنا معه بروح التعاون والانفتاح على التطوير رح نحقق الهدف الأسمى، وهو إعداد هذا الجيل. إحنا بنقول في رؤيتنا جيل معتز بدينه ومنتمن لوطنه ومنافس عالميا. نريد يعني طالب متمكن من التعلم ومزود بمهارات المستقبل وقادر على الإسهام في تحقيق الرؤية، رؤية 2030، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للوطن.
1: طيب كيف يمكن للمعلم أنه يطور نفسه ليواكب هذه المتغيرات؟
0: المعلم هو حجر الأساس في نجاح هذا التحول صراحة. إحنا المعلم بنسميه فارس العملية التعليمية في الوزارة عندنا، فكل تطوير في التعليم يبدأ من المعلم، فدوره أبداً لا يقتصر على نقل المعرفة، هو يمتد إلى إلهام هذا الطالب، بناء شخصيته واكتشاف مواهبه وقدراته، غرس القيم عنده ترى يبدأ من المعلم. المعلم هو اللي بيصنع جيل قادر على قيادة المستقبل. فصراحة المعلم هذا أكبر دور. نعم.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي تواجه العملية التعليمية الآن؟
0: رح نواجه تحديات، يعني عارف النظام نفسه ممكن يواجه تحديات حقيقة، يعني طبعا حيواجه تحديات ليس في النص النظامي يعني عارف، وإنما في جودة التطبيق. فيشمل يعني هذا يعني طبعا سرعة إصدار اللوائح التنفيذية، تأهيل المعلمين هذا بينص عليه النظام، والقيادة المدرسية، إدارة التغيير، هو حياخد وقت، يعني هذه التحديات حتاخد وقت شوية، المتابعة المستمرة لقياس الأثر. فعندما يطبق النظام بشكل تدريجي ومدروس رح يحقق أهدافه في رفع جودة التعليم، لكنها تحديات طبعا لأننا بنتكلم عن جودة التعليم بالكامل وتعزيز كفاءة منظومة تعليمية كامل.
1: نعم. تحدث عن نظام صدر تغيير لنظام له عقود التعليم عامل عليه.
0: نعم.
1: يعني نعم. النظام القديم.
0: نعم عمل عليه لعقود، وإحنا الآن في يعني زي يعني تلاحظون يعني قد إيش المملكة في نظام التعليم، قد إيش عندنا تغييرات الآن، التعليم الإلكتروني، التعليم يعني كل ما يتعلق بالبرمجة والتقنية أدخلت وبقوة في التعليم، فكان لابد من إصدار يعني نظام جديد يواكب هذا التطور.
1: نعم جميل. الأستاذة حنان بنت عبد الكريم الخياط المستشارة التعليمية والتربوية، شكرا جزيلا لك.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: ونعم يا حبيبي، ما عليك.

0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن نظام التعليم الجديد. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور فيصل الفاضل، الخبير القانوني والتشريعي. حياك الله أستاذ فيصل. في البداية خلينا نتحدث عن النظام بوصفه أحد الأنظمة الحديثة الداعمة لرؤية المملكة 2030. كيف تقرأ الأبعاد التشريعية والاستراتيجية لهذا النظام؟
1: حياك الله أستاذ محمد، وسعيد وتشرف بوجودي معكم اليوم.
0: محمد زميلنا المعد، أنا عزام الخديدي المقدم.
1: حياك الله أستاذ عزام، الله يحييك ويطول عمرك، وتشرف وأسعد أني أكون معكم اليوم. وإجابة على سؤالكم، زي ما وصفتم هذا النظام بأن أحد الأنظمة الحديثة، نعم. نظام التعليم حقيقة يعتبر تحول تشريعي مهم على مستوى الوطن بشكل عام، وعلى مستوى قطاع التعليم بشكل خاص. طبعا كان ينظر للتعليم يعني بوصفه خدمة عامة، لكن حقيقة هذا النظام أصبح يعني فلسفته وهذا التحول التشريعي رأيناه استثمار استراتيجي في رأس المال البشري. وهذا النظام جاء ليؤسس إطار قانوني حديث ومتكامل يربط طبعا التعليم بمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز جودة الحوكمة، ويرسخ استدامة تطوير المنظومة التعليمية.
0: جميل دكتور، في كثير من المختصين في الجانب التشريعي أشار إلى أنه النظام لا يكتفي بتنظيم التعليم، بل يؤسس لفلسفة جديدة في بناء رأس المال البشري. كيف تنظرون إلى هذا التحول من منظور تشريعي؟
1: نعم، هذا التحول يعكس تطور في الفكر التشريعي. الهدف لم يعد زي ما ذكرت قبل قليل تنظيم العملية التعليمية، وإنما بناء الإنسان، بناء إنسان يمتلك المهارات والقيم والقدرات اللازمة للمنافسة في اقتصاد المعرفة. هذا التشريع نراه الآن يركز على الأثر الذي يحقق التعليم في التنمية، وليس على الإجراءات التنظيمية وحدها.
0: تمام. من أبرز ما جاء في النظام إنشاء مجلس شؤون التعليم العام. ما أهمية هذا المجلس في تعزيز الحوكمة وتوحيد السياسات التعليمية على المستوى الوطني بشكل عام برأيك؟
1: طبعا هذا المجلس يمثل أحد أهم أدوات الحوكمة في النظام، ويعني نعلم تماما أهمية الحوكمة في رؤية السعودية 2030 في جميع القطاعات، ولا شك أن قطاع التعليم يعتبر أهمها. هذا المجلس كما ذكرت أحد أهم أدوات الحوكمة، لأنه يسهم في توحيد، هو الكيان الذي يسهم في توحيد السياسات التعليمية، يعزز التنسيق بين الجهات التعليمية ذات العلاقة، يحدد الأولويات الوطنية، يتابع تنفيذها، يمنع ويحد متداخل الاختصاصات اللي كنا نراها، يعزز اتساق القرارات بما يرفع كفاءة المنظومة التعليمية. الآن أصبح عندنا مجلس ممثل من الجهات المعنية، هو المسؤول الأول والأخير عن قطاع التعليم وعن السياسات التعليمية.
0: أيضا دكتور، النظام أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تطوير التعليم. كيف أسهم هذا التشريع في تنظيم هذه الشراكات وأيضا ضمان جودتها واستدامتها؟
1: نعم، هذا النظام يعني أحد التحولات التي جاء بها أنه وفر إطارا تشريعيا واضحا لتنظيم مشاركة القطاعين العام، عفوا لتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. طبعا ربطها بمتطلبات الترخيص، الجودة، الرقابة. طبعا هذا لأول مرة نرى الآن القطاع غير الربحي ذكر في النظام أكثر من مرة، ورأينا ممكنات لهذا القطاع انطلاقا من اهتمام الرؤية وحد أهدافها اللي هو تعزيز دور القطاع الغير ربحي في التنمية. فالآن أصبح هذا النظام يعزز الشراكات المؤسسية المستدامة، أيضا يتيح تنويع نماذج تقديم التعليم بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مع الحفاظ على جودة المخرجات وتحقيق المصلحة العامة.
0: نعم جميل. مع صدور هذا النظام اليوم في عندنا انتقال من وثيقة سياسة التعليم اللي بقيت لعقود إلى نظام تشريعي حديث، ما دلالة هذا التحول وكيف يعكس تطور الفكر التشريعي في المملكة؟
1: نعم هذا الانتقال حقيقة يعكس تطور طبيعي في المنظومة التشريعية، يعني السياسة

0: عامة للتعليم هي وضعت في وقت تجاوزها الزمن. ونحن الآن في زمن الرؤية، وأفضل تعامل مع قطاع التعليم يأتي من خلال نظام عام موحد يحكم السياسات جميعها، وهذا النظام يحدد التوجهات، يحدد السياسات العامة، يحدد الحقوق والواجبات والاختصاصات، يحدد آليات الحوكمة، أيضا يحدد المساءلة. حقيقة هذا مؤشر كبير على نضج البيئة التشريعية في المملكة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الوطنية والعالمية. يعني على سبيل المثال، أذكر على سبيل المثال الحقوق والواجبات، الآن أصبح حق الطالب، حق المتعلم أو حق الشخص في التعليم، هذا حق إلزامي، وأصبح فيه نص يلزم الولي الأمر ويلزم أي شخص مسؤول عن هذا الطفل بأنه يعلمه، ووضع أيضا وضعه تحت المساءلة في حال التقصير في تعليم هذا الطفل. فلذلك هذا
1: ورفع سنوات التعليم الإلزامي إلى المتوسطة، أول كان الابتدائي
0: بالضبط، وهذا زي ما تفضلت، وكان أول يعني ما كان فيه نصوص ملزمة وعقوبات. الآن هذا النظام أتى بمنظومة ليست فقط من الحقوق والواجبات، وإنما رافقها عقوبات ومساءلة بحيث أنها تحقق أهدافها على أرض الواقع.
1: طيب دكتور، في كثير من المختصين اليوم يتحدثون عن أهمية قياس الأثر التشريعي، برأيكم وش المؤشرات اللي يمكن من خلالها تقييم نجاح أي نظام، سواء نظام التعليم العام بعد التطبيق على أرض الواقع؟ لأنه أحيانا بعض الأنظمة تكون جميلة على الورق، بس لما يجي التطبيق يكون فيه بعض المعوقات. فوش أهم المؤشرات اللي نقدر من خلالها نقرأ الأثر التشريعي لنجاح هذا النظام؟
0: الآن أصبحت الدولة الحقيقة مهتمة بالتشريعات، ليس فقط لإصدارها، وإنما يكون في قياس للأثر التشريعي القبلي قبل النظام، وأيضا قياس الأثر التشريعي البعدي. وأصبح التركيز على الآثار التشريعية التي يتركها أو التي يحدثها أي تشريع، ومن ضمنها نظام التعليم. فهدف التشريعات أنها تكون مبكرات لتحقيق الآثار المطلوبة. فلما نتكلم عن التعليم وعن مؤشراته، وطبعا لابد أنها تكون مؤشرات قابلة للقياس. فلما نتكلم عن التعليم، نتكلم عن مؤشر تحسن جودة المخرجات التعليمية، مؤشر رفع مستوى المهارات الأساسية والرقمية، نتكلم عن زيادة مواءمة الخريجين مع سوق العمل. يعني تعلمون يعني الفجوة الكبيرة اللي تقع خلال الفترة الماضية ولا زلنا نعاني منها بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، احتياجات التنمية. هذه أحد أهم المؤشرات. أيضا من ضمن المؤشرات تحسن نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، أيضا ارتفاع كفاءة الإنفاق، أيضا من المؤشرات تعزيز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي. القطاع غير الربحي الآن مساهمته لا تزيد عن 1% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الرؤية رأت أن إن شاء الله مع 2030 يصل إلى 5% في جميع القطاعات. طبعا لا شك أن التعليم يعتبر أهمها، فمتصور أنه أحد المؤشرات أنه تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي. فختاما، قيمة التشريع لا تقاس بما يعني بمجرد صدوره، وإنما بما يحققه من أثر.
1: طيب في جزئية دقيقة دكتور، في حال وجود مثلا تعارض بين مواد نظام التعليم العام الجديد وأنظمة أخرى مثل نظام حماية الطفل أو نظام العمل، كيف تحل هذه الإشكالية النظامية برأيك؟
0: أولا يعني، وهذه أحد متطلبات أي نظام يصدر وفقا لقرار مجلس الوزراء 713 لعام 1438، لما يرفع مشروع نظام لابد أنه يوضح الأنظمة ذات العلاقة التي يتقاطع معها، وهل سيعدل عليها أو يلغي، لابد أنها تكون في البداية، وهذه أحد متطلبات أي نظام. وبعد ما تحدد لابد في مرحلة لاحقة يحدد بعد صدور النظام ماذا يترتب على هذه الأنظمة. يعني لو لاحظنا لما صدر نظام التعليم رأينا أيضا من ضمن الفقرات صدور القرار أنه ألغى عددا من الأنظمة من ضمنها سياسة التعليم، نظام محو الأمية وتعليم الكبار، لائحة المدارس الأجنبية، لائحة تنظيم المدارس الأهلية وغيرها من التشريعات اللي هذا النظام يتقاطع معها ويؤثر عليها. أما بقية الأنظمة اللي يتواكب معها ويؤيدها ويعززها فهذا هو يعني هو الهدف وبالتالي ما يؤثر عليها. مثلا نظام حماية الطفل لا يتعارض مع هذا، هو
1: يعزز دوره،
0: هذا يعزز حماية الطفل ووضع نص يلزم الطفل زي ما تفضلت زادها إلى المرحلة المتوسطة، هذا يعزز الحماية ولا يؤثر عليه سلبا ولا يعدله.
1: طيب ما الدور المنوط بقيادات التعليم تحديدا لفهم واستيعاب هذا النظام عشان يطبقونه؟ هم خط التطبيق الأول لهذا النظام.
0: نعم والله هذا سؤال في محله، وهذا يعني دور كبير على الوزارة أنها تهيئ له. أولا المقام السامي الكريم أعطى فرصة 180 يوم قبل سريان هذا النظام، وهذه لها حكمة لما أعطاهم 6 شهور لكي يعني يبدأ التهيئة ويبدأ التحضير ويبدأ التدريب والتأهيل لتفعيل هذا النظام وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. أيضا النظام هذا نص على أنه مجلس شؤون التعليم العام هو أيضا يضع اللوائح ويقرها التنفيذية والقرارات التنفيذية التي تجعل، لأنه معروف أن النظام يأتي بالمبادئ والأحكام العامة لكن التفصيل والتفسير هذه مهمة اللوائح التنفيذية وأيضا مهمة القرارات التنفيذية اللي مسؤول عنها مجلس شؤون التعليم والوزير وإدارات التعليم وكل مسؤول، كل مسؤول بحسب اختصاصه وصلاحيته.
1: يمكن واحدة من كلمات المفتاحية في هذا النظام اللي هو الحوكمة، برأيك
0: نعم.
1: الحوكمة وش أهميتها ليس فقط في نظام التعليم بل في أي نظام يصدر جديد؟ أهمية الحوكمة في ضمان التطبيق الفعلي والمستدام لأي نظام.
0: نعم الحوكمة لا بد منها يعني لكفاءة الإنفاق للإدارة الرشيدة. هي تسمى الحوكمة أحد تعريفاتها الإدارة الرشيدة، فالحوكمة هي متطلب أساسي في كل نظام بحيث أنه يضمن تحقيق الأهداف على أرض الواقع من خلال أدوات قياس الأثر التشريعي البعدي، من خلال الأحكام النظامية التي توفر المساءلة، التي توفر توقيع العقوبات والغرامات إذا اقتضى الأمر، الجودة، الرقابة، هذه كلها أدوات النظام اشتمل عليها. وفي نهاية الأمر الأداة والكيان الذي مسؤول عن تحقيق هذه الحوكمة هو مجلس شؤون التعليم، والمستويات طبعا لما تقرر اللوائح الإدارية التنفيذية هتحدد المستويات الأقل من المجلس وتحدد مسؤولياتها وعملية أيضا جميع الممكنات لتنفيذ هذا النظام وحوكمته.
1: طيب كما تعرف يا دكتور أنه أي نظام يصدر تصدر له لائحة تنفيذية بعدية، لكن وش التحديات اللي تواجه تطبيق أي نظام؟ وخلينا نتحدث الآن عن نظام التعليم العام، أبرز التحديات اللي قد تواجه التطبيق الفعلي لهذا النظام من الناحية التشريعية؟
0: طبعا تحديات يعني لا شك أنه وزارة التعليم لما وضعت النظام وضعت دراسات، وهذه ألزمها قرار مجلس الوزراء 713، دراسات مسبقة قبل إقرارها النظام توضح الآثار التي سيحدثها هذا النظام سواء على المستوى المالي على مستوى الوظيفي

0: على مستوى الاقتصادي، على مستوى المالي، على مستوى الاجتماعي. كل هذه الحقيقة الدراسات وضعت وأقرها المقام السامي ودرست من في أروقة هيئة الخبراء وفي مجلس الشورى، وجاء الآن بعد صدور النظام لقياس هذه الدراسات والتأكد أنها هذه الآثار تحقق على أرض الواقع، وسيأتي بعدها تقارير مستقبلية تقيس وتقف على هالتحديات إذا وجدت والآثار، وإذا استلزم الأمر تعديل في التشريع سيكون ذلك أو سيجب ينبغي ذلك، وإذا تطلب أمور مالية أيضا وضعت أمور فيما يتعلق بالموارد البشرية. هذه كلها يعني درست ويعتبر، والآن جاء وقت التنفيذ. وإذا صار في أثناء التنفيذ في الخطة التنفيذية وجد تحديات، هذه مسؤولية مجلس شؤون التعليم والوزارة والإدارات التعليم أنها تقف على أي تحديات وتعالجها.
1: طيب سؤالي الأخير لك دكتور، اليوم لما نتحدث عن قطاع ضخم في عدد كبير من المعلمين ومسؤول عن تعليم ملايين الطلاب، لما يصدر نظام من ويركز على موضوع الحوكمة والتنظيمات، ما انعكاس هذا النظام بهذا القطاع الضخم على بقية القطاعات في الجانب التنظيمي؟ كيف ممكن أنه تأخذ من هذا القطاع الكبير قدوة بحيث أنه أيضا هي تعمل على تنظيم أمورها بشكل أو بآخر، عشان ما يكون لا عذر أنه والله إحنا عندنا عدد موظفين كثير، عندنا هذا التعليم عدد موظفينهم تقريبا 500,000 المعلمين والإداريين ومسؤولين عن ملايين الطلاب وأصدروا هذا النظام؟
0: نعم، لا شك أن حوكمة التعليم وقطاع التعليم لا شك أنه بيكون لها آثار إيجابية كبيرة، ليس فقط على مستوى قطاع التعليم وإنما على مستوى التنمية الوطنية بجميع قطاعاتها. التعليم يعني عندما نشاهد الدول التي تقدمت نجد أن التعليم هو قطاع التعليم هو المحرك للتنمية، هو المحرك الأول. لما نشوف سنغافورة، لما نشوف كوريا الجنوبية وغيرها من الدول، نجد أن التعليم هو المحرك الرئيسي للتنمية. الحوكمة زي ما ذكرت قبل قليل اللي هي الإدارة الرشيدة وضمان أنه الأهداف المتوخاة تتحقق على أرض الواقع. لما تتحقق الأهداف التعليمية لأي بلد لا شك أن التنمية ستتحقق تلقائيا وسينعكس ذلك على جميع القطاعات، لأنه التعليم في النهاية هو اللي يطلع الأطباء، هو اللي يطلع المهندسين، هو اللي يخرج جميع
1: الكوادر،
0: جميع التخصصات، الكادر المالي، الكادر البشري في جميع القطاعات. إذا أحسن التعليم تخريجه هذا أثر لا شك كبير على على على على على التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور فيصل الفاضل الخبير القانوني والتشريعي.
0: حياك الله، حياكم الله جميعا، شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي ومستمعي الكرام على متابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: السلام عليكم، ممكن واحد كورتادو؟
2: أكيد، وعلى فكرة احنا نقدم مع كل طلب كتاب عشان تستمتع بالجلسة معنا.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم مقهى الأدباء مع ضيف الله الزهراني ومحمد عجلان. أثناء تواجدي في هذا المقهى الثقافي لفت انتباهي اهتمامهم ببناء علاقة جميلة بين الكتاب والشباب والقهوة، هذه العلاقة المعطرة برائحة البن والورق والمضمخة بالحبر والقهوة، تفاصيلها الدقيقة تشدني إليها. ولكي أستمتع بها كغيري، كثيراً ما اشتريت كوب قهوة لا أحتاجه، ولكنني فعلت ذلك بدافع الحب والدهشة، حبي للكتاب ودهشتي من وجوده في المقهى.

0: هذا الكتاب الذي عاش لعقود من الزمن بين يدي النخبة، بداية بالمؤلف دائع الصيت، مرورا بدور النشر الانتقائية، وصولا للقراء المثقفين. ذلك الزمن النخبوي لم يكن فيه للشباب وجودا يذكر، ليس لأنهم لا يستطيعون، بل لأنهم لم يجدوا الفرصة ولم يمنحوا الثقة، حتى أتى هذا العصر بوسائل التواصل الاجتماعي، فكانت مساحتها كافية للشباب لصناعة الفرصة وانتزاع الثقة. نقلوا تجربتهم من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، فأصبح الكتاب أكثر شمولية تأليفا ونشرا وقراءة، حتى لم يعد حصرا على المكتبات، بل تجاوز ذلك إلى المقاهي الثقافية، حيث يتواجد الشباب ونحن بينهم. جانب من هذا التغيير في المشهد الثقافي يرويه لنا مدير عام قطاع الأدب بهيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة الأستاذ خالد الصامتي.
1: أريد أن أذكر قصة حدثت في إحدى اللقاءات التي تجمع بين مسؤولي هيئة الأدب والمثقفين والأدباء في الساحة السعودية. قالت إحدى الروائيات المعروفات لدينا في الوسط الأدبي السعودي، قالت أن مبادرة الشريك الأدبي جعلت أو أحالت الثقافة والأدب لأن يكون موضة لدى الشباب. هذا بحد ذاته أعتقد أنه إطراء لهذه المبادرة أو نجاح لهذه المبادرة في أن تجعل من الثقافة والأدب جزء جاذب للشباب لدرجة أن يتحول إلى موضة.
0: شكرا لك. بين حميمية الصديقين الكتاب والفنجان نشأت علاقة انتقلت من المقاهي إلى المجتمع، فجسدت مثالا حيا لأدب الشباب، حيث لم تعد المقاهي مجرد مكان لقضاء وقت الفراغ، بل أصبحت حيزا ملأه الشباب بالثقافة والأدب. من هنا ولدت مبادرة الشريك الأدبي التي حولت المقاهي إلى أماكن للملتقيات الأدبية تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه المبادرة ذات 3 أعوام أحدثت حراكا مختلفا في بيئة الأدب والثقافة، تمخض عنه جيلا شبابيا قارئا باحثا محاورا ومؤلفا، انطلق من اللقاءات التي تعقد في المقاهي الثقافية.
1: لا شك أنه الأرقام تبشر بتطور ملحوظ على يعني في إقبال الشباب على الأدب من خلال مبادرات الهيئة، وعلى سبيل المثال للحصر مبادرة الشريك الأدبي. من خلال هذه المبادرة التي بدأت منذ 3 أعوام، نحن الآن نمر في نسختها 3، كان عدد الشركاء في النسخة الأولى 20 شريك في 15 مدينة، الآن عدد الشركاء الأدبيين 40 شريك أدبي. طبعا عندما أقول شريك أدبي أنا أتحدث هنا عن المقاهي التي عقدت شراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة لإقامة فعاليات في المقهى للرواد المقهى الذين عادة ما يكون شباب وشابات هذا البلد. طبعا عدد الفعاليات في النسخة الأولى لم يتجاوز 250 فعالية، أما في النسخة الثانية تجاوز حائط 1400 فعالية، وكانت عدد المدن تقريبا 21 مدينة في 13 منطقة إدارية. أما في النسخة الثالثة التي الآن لم ننتهي منها، فعدد الفعاليات يتجاوز إلى هذه اللحظة 2700 فعالية، عدد المشاركين من الضيوف من شباب وشابات هذا الوطن حوالي 2000 المشارك لهم الناس اللي يقدمون الفعاليات.
0: الحكمة تقول التجربة خير برهان. هذه الحكمة تؤكدها قصة الشابة أروخ ميس، وهي تروي رحلتها مع الكتاب والأدب خلال عقد من الزمن، تصف فيها مرحلة عاشتها مع صديقاتها في ناد للقراءة.
2: من عندي كانت تجربة قعدنا يمكن 10 سنين، وكان يعني شهرياً نتقابل، وعندنا مجموعة من الكتب نقرأها طول تقريباً الموسم الواحد كان في 10 شهور، يعني إحنا عشان غير الإجازات نشيلها، فعشر شهور 10 كتب، ما بين كتب أدبية روايات، ما بين كتب فلسفية، ما بين كتب دينية، ما بين يعني كتب تطوير ذات. بس أنا قصدي إنه

0: هذه من أكثر الأشياء اللي أصلاً لازم ترافق المقاهي الأدبية.
1: في ظل المفهوم الجديد للمقاهي وتحولها من مكان كانت أجواؤه تقتصر على أصوات مكائن القهوة وضجيج الأحاديث الجانبية إلى ساحة للسجالات الثقافية والنقاشات الأدبية الشابة، تعكسها تجربة الشابة منى الهويدي في تأسيسها لمقهى النمو الثقافي.
2: بلا شك أن هيئة الأدب والنشر والترجمة ساعدتنا في تمكين وتعزيز هذا الحراك الثقافي في أوساط رواد المقهى، وكثير كنت أردد هذا الجملة أنه فعلا المقاهي الآن أصبحت أثمر حتى من مدرجات الجامعة. ليش؟ لأن صار تجمع كبير للحضور والمهتمين بالأدب والثقافة، نتناول المواضيع والمجالات الأدبية بشكل سلس وغير رسمي، ما هو في مدرجات الجامعة. بالنسبة للفعاليات اللي ارتكزنا عليها هذا العام، حاولنا فعلا نسلط الضوء على أشياء ما قدمناها السنوات اللي فاتت ولأسماء وقامات أدبية فعلا كبيرة.
1: نختم هذه الحلقة بقصة أخرى وليست أخيرة عن أدب الشباب، حيث لم يجد 4 من المؤلفين الشباب دار نشر تطبع مؤلفاتهم، مما دفعهم لطباعتها على نفقتهم الخاصة، وقاموا بتسويقها من خلال مجموعتهم على منصة إكس. حققوا نجاحا كبيرا فازداد عددهم حتى أصبحوا 70 شابا. عندها أسسوا شركة تشكيل التي تضم عدة مشاريع ثقافية تشمل دار نشر ومقهى ثقافي ومتجرا لبيع الكتب. شركة تشكيل ما زالت في عقدها الأول، ولكنها حققت نجاحات كبيرة ونافست دور نشر عريقة، وذلك لأنها تستهدف المؤلفين الشباب وتدعمهم وتسوق لهم حتى أصبحت مقصدا للكتاب والقراء. قصة تشكيل والأرقام التي حققتها والسمعة التي صنعتها تؤكد لنا أن أدب الشباب في عمره ما زال صغيرا، ولكنه ولد كبيراً.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها.

0: وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
3: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
4: جوري، أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
3: ماما خليني شوية، بس شوية.
4: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
3: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
5: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ. تراكم ازعجتوني.
4: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
5: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
4: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها؟ البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
6: استخدام الأجهزة اللوحية، سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون، عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد، باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
4: سمعت إيش يقول؟
5: أوه كلام خطير.
0: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
7: بينك سبورت على جدة FM. أهلا بكم. نبدأ من عصب الرياضة النسائية السعودية، حيث اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الخامسة، والذي سينطلق في 10 سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية بارزة تتنافس على اللقب الذي يحمله نادي النصر، وسط جوائز مالية كبرى تبلغ 2 مليون ريال.

0: بطل المسابقة. بالتزامن مع ذلك أعلن عن جدول دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في 18 من سبتمبر بمشاركة 8 أندية أخرى تسعى لخطف بطاقات الصعود للأضواء. وعلى صعيد المنتخبات والمشاركات الدولية، حطت بعثة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً رحالها في إندونيسيا لخوض غمار بطولة كأس سيركاندي ميرديكا الودية ضمن البرنامج الإعدادي المكثف لتصنيفات كأس آسيا. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تسجل اللاعبة هدى فقيه حضوراً تاريخياً كممثلة السعودية الوحيدة في منافسات تيكن 3 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مجسدة قصة نجاح ملهمة من الأكاديمية السعودية إلى المسارح العالمية. محلياً، وفي احتفالية رياضية مميزة، كرم الوسط الرياضي بطلة المملكة للملاكمة رينات جمال تقديراً لإنجازاتها المتميزة بحضور نخبة من القيادات والنجوم. وفي الأندية، اختتم فريق القادسية لكرة الطاولة موسماً تاريخياً بحصاد وافر شامل تتويج فريق السيدات بلقب الدوري الممتاز وبطولة الناشئات إلى جانب المركز الثالث عربياً وأحدى عشر ميدالية متنوعة في بطولات المملكة الفردية والزوجية. ختاماً من الملاعب العالمية، توجت الكندية آنا هوانغ بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة بلندن للغولف في نادي سنتورين البريطاني برصيد 22 ضربة تحت المعدل. بينما خطفت الهولندية ديمي فورلينغ الأضواء بانتزاعها صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للسيدات تور دي فرانس وارتدائها القميص الأصفر عقب أداء استثنائي في المرحلة الثامنة في أسبوع مليء بالإثارة والتميز الرياضي النسائي.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام، احييكم انا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب. راح نتواصل ان شاء الله معكم اليوم على مدى ساعة كاملة، وراح نناقش ايضا موضوع جديد ويهم كثيرين صراحة. يمكن بعد الأربعين يبدا كثير من الناس ينظر الى الرياضة بطريقة مختلفة شوي. السؤال ما صار كيف احصل فقط على جسم افضل، بل يصبح السؤال كيف احافظ على قوتي وعلى حركتي وقدرتي على ممارسة حياتي بصورة طبيعية لسنوات طويلة. مع التقدم في العمر مثل ما نعرف يعني تزداد أهمية المحافظة على القوة والخصوص يعني الكتلة العضلية والقدرة الوظيفية. لهذا تعد تمارين تقوية العضلات جزء أساسي من توصيات النشاط البدني للبالغين. في المقابل نجد خوف شائع عند كثير من الناس من تمارين المقاومة، اللي يقول لك الأوزان تضر الركبة، يقول لك تزيد الخشونة، بعضهم خايف يقول جيني ديسكا وألم في الظهر، ألم الكتف يعني علي أني أنا أبتعد عن الحديد نهائيا، يعني خاصة في مع التقدم في السن تحديدا وتكثر هذه الإصابات. الحقيقة أن وجود ألم أو حتى خشونة وفق الدراسات الأخيرة ما تعني بالضرورة توقف عن الحركة. الإرشادات العلاجية الحديثة تجعل التمارين العلاجية وتقوية العضلات جزء أساسي من التعامل مع حالات مثل خشونة المفاصل، مع ضرورة أن يكون التدريب طبعا مناسب لكل حالة ولكل شخص أيضا وقدرته. لكن هناك أيضا يمكن جانب آخر لا يقل أهمية، اللي هو تدريب بطريقة خاطئة أو حتى زيادة الأحمال بسرعة أو حتى تجاهل الألم المستمر بين القوة، اللي يفترض أنه يكون يعني يبني القوة اللي سبب الإصابة. إذن القضية هنا ما هي، هل نتمرن بعد الأربعين أم لا، وإنما كيف نتمرن وبأي حمل، وكيف نفرق بين ألم طبيعي بعد التمرين وبين إنذار بوجود إصابة، وإذا كان عندنا إصابة بالفعل هل نتوقف أم نعدل التمرين. هذا اللي راح نناقشه اليوم مع ضيفنا في صحة ولياقة من جدة اف ام، ضيفنا الدكتور عبد الله الوسطي القرني استشاري العلاج الطبيعي. وطبعا هو متخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية. حياك الله يا دكتور، وسعيد جدا باستضافتك معنا في إطلالتك الأولى في البرنامج.
5: حياكم الله جميعا وصباح الخير على الجميع.
4: يا هلا فيك دكتور، هلا وسهلا. طيب خلينا نبدأ دكتور، لنبدأ من الأساس، وش اللي يصير لعضلاتنا وقوتنا تدريجيا مع التقدم في العمر؟
5: أخوي محمد، طبعا في ناس عندهم مقولات تقليدية اللي هي احنا كبرنا في السن ابتعد عن الحديد حافظ على مفاصلك، هذه هي النصائح التقليدية التي يتورثها طبعا الأجيال سابقا. لكن العلم الحديث حاليا خبرنا العكس، التقدم في العمر لا يعني الاستسلام لضمور العضلات، بل إن تمارين المقاومة بعد 40 ليست رفاهية كما يعتقد البعض، بل هي دواء وقائي للحفاظ على استقلالية الحركة وأيضا قوة الهيكل العظمي. كيف نبني هذه القوة بأمان؟ كيف نحمي مفاصلنا بدل أن نؤذيها؟ بناء على أحدث أسس العلاج الطبيعي.
4: جميل جميل. طب يوم نقول مثلا دكتور أنه الإنسان يفقد كتلة عضلية مع التقدم في العمر، هنا نتكلم عن أمر حتمي لابد أنه يصير وما يمكن أن نقاومه، ولا ممكن التدريب أنه يغير المسار بشكل أوضح؟
5: نعم صحيح، طبعا هذه ظاهرة يبدأ الجسم في فقدان الكتلة العضلية تدريجيا بعد سن 30 بمعدل يتراوح من 3% إلى 8% لكل عقد، وتتسارع هذه الوتيرة بعد سن 40 أو 50 إذا لم يقابل هذا التراجع بتحفيز عضلي كافي، مما يؤثر مباشر على توازن الجسم وأيضا على القدرة على أداء المهام اليومية البسيطة
4: اللي يسمونها ستاركوبينيا، هي صحيح؟
5: إيه نعم.
4: طيب يعني في لها حلول؟
5: أكيد جدا طبعا، هي العضلات هي خط الدفاع الأول والمنتصف الأساسي للصدمات عن المفاصل. عندما تضعف العضلات المحيطة بالركبة أو العمود الفقري يتحمل الغضروف العبء الأكبر، مما يؤدي إلى الإجهاد أحيانا وألام مزمنة، وكذلك أستاذ محمد فقدان التوازن، يعني ممكن يكون في زيادة خطر السقوط والكسور لاحقا لأي شخص.
4: جميل. طب خلينا ناخذها مثلا، لو قلنا مثلا ضعف العضلات هذا كيف ينعكس مثلا على الركبتين وعلى الظهر وعلى الكتف ايضا والمفاصل بشكل عام، هذه ممكن تكون لها تاثير مباشر؟
5: اكيد لا محاله، عندما تضعف العضلات المحيطه بالركبه مثل الغضروف الهلالي او الرباط الجانبي والامامي والخلفي او للعمود ايضا الفقري، يتحمل الغضروف اكبر جهد مما يؤدي الى الاجهاد والام مزمنه ايضا.
4: طيب اليوم يوم نسمع الكبار في السن حوالينا في مجتمعنا، وهم كثر الله يطول عمارهم ويمتعهم بالصحة والعافية، لما يشتكون دائما من الآلام اللي ينسبونها إلى أنه فقط والله هذا بسبب العمر وكبرنا يا ولد وكذا، هذا ناتج في الحقيقة عن ضعف العضلات وقلة الحركة، ولا هو فعلا مثل ما يقولون احنا كبرنا وتقدمنا في العمر؟
5: كما ذكرت لك سابقا، هذه هم نصائح تقليدية، ابتعد عن الحديد ابتعد عن المفاصل. لكن أصل بغض النظر عن الهايبر ثيربي أو الفيزر ثيربي كامل، بكل تأكيد النسيج العضلي البشري يمتلك مرونة استثنائية للاستجابة للتنبيه عن العمر، حتى في الثمانينيات أو التسعينيات أثبتت الدراسات أستاذ محمد أن التدريب بالمقاومة يحسن القوة العضلية والقدرة على المشي بشكل ملحوظ في أي عمر.
4: جميل جميل جدا. طيب ممتاز، معناته هنا انه التمارين مهمه. طيب لو قلنا مثلا شخص عمره 45 ولا 50 سنه ما حمل اوزان في حياته، هل يستطيع ان يبدا الان ويحقق تحسن حقيقي، ولا في العمر هذا يكون صعب شوي عليه؟
5: لا جدا طبيعي جدا، لكن في نقطه مهمه جدا ينتبه لها، في حاله وجود التهابات حاده مثلا في المفاصل مثل الروماتايد او الاصابه العضليه، ايضا اذا كان في مشاكل في العظام غير الملتئمه بعد الحوادث او الاصابات، ارتفاع ايضا ضغط الدم غير المنضبط، هذه كلها اعراض قلبيه غير مشخصه احيانا، قبل انه يبدا اي تمارين او اي اوزان استشاره طبيب مختص قبل البدء لمن لديه يعني مرض مزمن مثل هذه الامور.
4: طيب من واقع تخصصك يا دكتور في هذا المجال وايضا ممارستك مع كثير من المرضى، هل حتى الشخص في الستين والسبعين او الناس في هذا العمر يستجيبون، ولا ما زالت يعني ولا تصير عضلات غير قادره على الاستجابه للمقاومه في هذه المرحله؟
5: لا يستجيبون جدا في هذا النقطه، لكن ليس اللي بعمر 30 40 كما عمر 60 او 70 لاحظوا في النقطه هذه، لكن الاستجابه موجوده يعني على حسب تمرين كل شخص.
4: طيب بالعموم دكتور، انت تشوف انه في حالات صحيه لازم انها تاجل التمرين حتى يخضع الشخص لتقييم طبي؟

0: او حتى تقييم من طبيب علاج طبيعي؟
1: نعم، زي ما قلت لك، اذا كان عنده التهاب حاد مثلا في المفاصل، يعني اذا كان عنده مشكله بالضغط، اذا كان عنده مشكله بالسكر، اذا كان عنده مشكله بالقلب، هذا يراجع طبيب العظام او اي طبيب مناسب لهذه الحاله قبل البدء في اي علاج.
0: جميل جدا. طيب نتوقف اذا مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدافه.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة FM. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي، المتخصص طبعا في تاهيل الجهاز العضلي الهيكلي والاصابات الرياضيه، وحديثنا عن تمارين المقاومه مع التقدم في السن. طيب دكتور، الان نتكلم على محور المفاصل تحديدا ورياضه المقاومه. من أشهر العبارات اللي دائما نسمعها وتتردد بين العامة من الناس، يقول لا ترفع أوزان حتى ما تتآكل ركبك. علميا هل فعلا رفع الأوزان الثقيل يسبب تآكل في المفاصل، ولا هذا غير صحيح إلى حد ما؟ يعني
1: هذا يا أستاذ محمد اعتقاد خاطئ جدا شائع بين الكل. التآكل هو الخشونة، طبعا يحدث غالبا نتيجة الخمول المستمر، أيضا على سوء توزيع الأحمال أو الصدمات، وليس نتيجة استخدام الآمن والمنظم للعضلات القوية. يعني قليل من الضغط المباشر على الأسطح يعني المفصلية نسبة كبيرة جدا، فلازم نهتم لهذا. اعتقاد خاطئ أستاذ محمد.
0: طب يعني مثلا لو قلنا عضلات الفخذ تقويتها ممكن تساعد شخص يعاني من الخشونة في الركبة؟
1: هي أكيد لا محالة، إنها العضلات المحيطة بالنسبة للعضلات اللي تعمل بمثابة الأربطة الديناميكية، فعضلات الفخذ الأمامية أو الخلفية هي تحمي مفصل الركبة أيضا، وعضلات تثبيت العمود الفقري وعضلات الكف أيضا تحافظ على استقرار هذه بالنسبة للركبة أو العمود الفقري أثناء الحركة.
0: ما في تمارين محظورة عليها مثل السكوات، ما تحس أنه شوي يكون في ثانية للركبة ففي حمل شوي على المفاصل؟
1: أكيد هذه إذا كان في حمل زيادة هذه تؤدي

0: طيب يعني مريض الخشونة, خشونة الركبة تحديدا, هو يعتبر منتشر صراحة في مجتمعنا, الناس اللي عندهم خشونة في الركبة, هل يستطيعون ممارسة تمارين المقاومة, ولا في درجات من الخشونة يصبح معها التدريب غير مناسب تماما ونقول لهم لا امتنعوا عن التدريب؟
1: لا توجد تمارين عندنا محظورة بالمطلق لكل الناس, لكن هناك تمارين تتطلب حذرا شديدا وتقنية عالية دون التحكم في أسفل الظهر أحيانا أو ركبتين إذا كان يتقدم في العمر وعنده التهاب بالغضريف الهلالية بالنسبة نتكلم على الركبة, فيلزم الراحة فترة معينة فقط ثم يرجع ثاني مرة لأي تمرين آخر.
0: الغضريف الهلالية عادة تحتاج جراحة دكتور في حال تمزقها؟
1: إذا كان في تمزق نعم, إذا كان في تمزق يحتاج إلى جراحة, أما إذا كان فقط التهاب لا ممكن, أو إذا كان في ضعف أيضا في الأربة يحتاج إلى تمارين.
0: طب المصابين بالخشونة دكتور بعض منهم يشتكي بأنه يشعر بزيادة بسيطة في الألم عند بداية برنامج التمرين, هذا يعني أنه التمرين يفاقم المشكلة؟
1: أحيانا إذا كان عندك التهاب, أي التهاب مفصلي سواء كان بالركبة أو بالظهر أو باليد, أي التهاب مفصلي عليك الراحة يعني في البداية, ثم تبدأ تدريجيا يعني لا تبدأ بطريقة مستعجلة عشان تأخذ أكبر نتائج في الرياضة.
0: طيب نجي لموضوع الديسك والانزلاق الغضروفي دكتور, هل مجرد وجوده في الأشعة يعني أنه الشخص يجب أن يبتعد عن رفع الأوزان الثقيلة؟
1: في البداية نعم, لأنه إذا أنت عندك التهاب مفصلي في أسفل العمود الظهري, طبعا لما يكون عندك ضغط في فقرات الديسك اللي هي الثالثة والرابعة والخامسة الأولى العجزية يسبب ضغط على الآلام الوركية مما ينتج عنها ضعف في الحركة أو ينتج عنها التنميل في الأطراف الرجلين كاملة يعني.
0: هو وش تعريف الديسك يا دكتور والانزلاق الغضروفي؟
1: هو خروج مادة الجيليتينية ما بين مفاصل الظهر مما يسبب ضغط على الأعصاب.
0: هنا عن طريق العلاج الطبيعي نقدر نصحح الموضوع من دون لجوء الجراحة يا دكتور؟ انت شافه تماما؟
1: نعم, اذا كان المعالج مختص وممارس جيد يعتمد على التدليك العلاجي, يعتمد على الليزر, يعتمد على التنس, يعتمد على اجهزه متقدمه مثل.
0: طيب وانت تشوف وين الخط الفاصل دكتور بين الحركه اللي ممكن تساعد المفصل والحمل اللي ممكن يتجاوز قدرته, في خط فاصل؟
1: اي مفصل انت تتكلم؟
0: اتكلم بشكل عام رياضه المقاومه والمفصل اللي يشتكي منه سواء كان مفصل كتف, مفصل ركبه, اي مفصل كان.
1: طبعا الالم العميق في العضلات يبدا من 24 ساعه الى 48 ساعه من اي تمرين, يختفي تدريجيا خلال ايام قليله. يعني الم الحاد الاصابه موضعي بالظهر اثناء التمرين مباشر او يتركز على اوتار المفاصل لا يزول بالراحه, غالبا يصاحبه تورم أو محدودية في الحركة في أي تمرين.
0: طيب لو جاك شخص دكتور الآن يعني فوق 50 في حدود 60 قال دكتور أنا أبغى أدخل الجيم لأول مرة وسمعت عن فوائد رياضة المقاومة وأبغى أبدأ من جديد, وش اللي تبغى معرفته الآن قبل أن يبدأ هذا الشخص؟ لا وش اللي تبغى تجلس معاه تعرفه منه قبل تقول له روح للنادي بأمان؟
1: هذا لازم نجلس معه ونشوف إذا كان عنده حوادث, إذا كان عنده إصابات رياضية أو أي مشكلة ضعف أيضا في المفاصل في العضلات. أنت ما تبدأ أي تمرين مع أي شخص حتى تتأكد من صحة العضلات والمفاصل لديه علشان ما تزيد تفاقم أي مشكلة عنده.
0: يعني أنت ما تنصح شخص والله جالس في جلسة وتحمس وسمع قال والله رياضة المقاومة كويس يروح يسجل في النادي ثاني يوم, لا يروح يستشير أخصائي علاج طبيعي ومتخصص في العلاج الطبيعي.
1: نعم أكيد هذا أكبر أخطاء يقعون فيها ناس كثير يعني.
0: هنا إيش ممكن تساعده فيه دكتور لو وجدت إن أموره تمام تقول له انطلق؟
1: انطلق لكن على حسب الجلسات خفيف يعني فهمت؟ مثلا يكون من جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعيا مع ترك يوم راحة بين كل جلسة لضمان التعافي التام للأنسجة والمفاصل اللي يتدرج على يعني تدريبها.
0: يعني هنا تذكرت نقطة مهمة اللي هو الريكفري دكتور واللي هو الاستشفاء. مع تقدم في العمر يقل اعتقد عن العمر الأقل, فبالتالي اعتقد ما يحتاجون تمارين 5 أيام في الأسبوع ولا أكثر من ذلك صحيح؟
1: لا يحتاجون يومين إلى 3 أيام فقط
0: عشان الريكفري يكون كويس.
1: نعم علشان لضمان التعافي.
0: لأنه في هذا

0: في هذا السن اعتقد يكون ابطا شوي الريكفري، صحيح؟
1: في هذا السن يعني
0: يكون التعافي اقل ابطا. طيب هو دائما عندنا مشكله في الصوت، لازم نروح فاصل، اذا نصلح الصوت ونرجع لك دكتور من جديد في صحه ولياقه من جده. افهم
2: امسيه نهايه الاسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شويه عن زحمه الحياه بساعه فنيه، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحه الفنيه. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
5: كلها. يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
3: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمه معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
2: صحه ولياقه على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. نرجع ايضا لضيفنا الدكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تاهيل الجهاز العضلي الهيكلي والاصابات الرياضيه. طبعا استقبل اسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع حلقه اليوم على واتساب البرنامج 800-244-28-28، وان شاء الله راح يجيب عليها الدكتور عبد الله في الجزء الاخير من البرنامج. طيب دكتور ان شاء الله الان سامعني بوضوح؟
1: نعم.
0: ممتاز. الان ابغى اعرف منك وش الاختبارات البسيطه دكتور اللي تكشفها انت في العياده وتكشف لك مستوى القوه والحركه والتوازن عند شخص مثلا استشارك عشان يبدا التدريب.
1: البدايه استاذ محمد طبعا هي البدايه السليمه تبدا بفحص المدى

0: عضلي، لكن تتطلب تقني أدب، والأفضل أنك تدمج ما بين الاثنين يعني.
1: ممتاز. طب كيف يحدد المبتدئ الوزن المناسب له دكتور؟ وش العلامة اللي تقول إن والله الوزن هذا خفيف أكثر من اللازم أو ثقيل أكثر من اللازم؟
0: القاعدة الذهبية مثل هذا الأمور أستاذ محمد، البدء بوزن يتيح أداء من 12 إلى 15 تكرار براحة وتقنية صحيحة تماما، مع الشعور بإجهاد عضلي خفيف إلى متوسط في آخر عدات دون الإخلال بالشكل الحركي لأي شخص.
1: حلو. في عدد تكرارات معين يكون أكثر أمان دكتور للمفاصل، ولا المسألة أعقد من قاعدة وزن خفيف تكرارات كثيرة؟
0: تدريجيا استمر بهذا الأمور تدريجيا عشان ما يسبب له أي مشكلة عضلية.
1: طب المدى الحركي الكامل هنا مهم؟
0: جدا نعم، لأن الجودة دائم تفوق أداء أي تمرين واحد بطء، وتحكم بمدى حركي كامل يقي المفاصل من أي إجهاد غير الضروري ويحقق الفائدة القصوى في مثل هذه الأمور.
1: وش الأهم في البداية من وجهة نظرك دكتور، زيادة الوزن ولا إتقان الحركة والسيطرة عليها أول شيء؟
0: الحركة والسيطرة أفضل،
1: هذا أفضل شيء.
0: نعم.
1: التكرارات الاعتماد على التكرارات أكثر من الأوزان هل يعطي نفس النتيجة؟
0: أحيانا إذا كان ما في وزن يعني أكثر من اللازم أو بمعدل أيام كثيرة.
1: طيب في تمارين بتشوف انها والله خطيرة على من تجاوز الأربعين تنصحهم الابتعاد عنها تماما، ولا ما في تمارين ممنوعة؟ يعني مثلا زي التمارين الديد ليفت مثلا، والتمارين هذه اللي شوية فيها جهد على العمود الفقري.
0: احيانا اذا كان انت تحس بسماع يعني في علامات تحذيرية تستدعى التوقف عن اي حركة، مثلا سماع صوت طقطقة، مسحوب بألم حاد في الركب، شعور بعدم الاستقرار في المفاصل، انت اللي تحكم هذه النقطه، كان الركبه تبغى تفلت منك مثلا، او خدر او تنميل يمتد للاطراف، او الم اسفل الظهر، هذه يعني المفروض انك انت توقف يعني تدريجيا، وانت اللي تحكم هذه النقطه.
1: جميل. طيب احنا نعرف دائما في الشخص المستجد على التمرين تجيله الام بعد التمرين، وهذا شيء طبيعي، لكن نعم. النقطه اللي في تحير كثير من المبتدئين انهم كيف يفرقون بين الم العضلات الطبيعي وبين الم الاصابه.
0: عند الشعور بألم حاد في أي مفاصل أو الوتر، هناك يجيك ألم حارق مفاجئ، يجب التوقف عند فورا في هذه النقطة. أما التعب العضلي وحرقة المجهود أثناء التمرين فهذه مؤشرات إيجابية طالما أن التقنية سليمة اللي أنت قاعد تسويها.
1: حلو. يعني توقيف ظهور الألم يساعدنا يا دكتور؟
0: إيه نعم. أما إذا كان في عندك ألم يعني مثل انحناء أسفل الظهر مثلا أثناء رفع الوزن، غالبا ما ينجم عن خطأ في الميكانيكا الحيوية دون العمل الزايد مع زيادة الوزن الله يسعدك.
1: تمام. طب لو شعر الشخص بألم أثناء تمرين معين دكتور، القاعدة هنا أنه يتوقف فورا؟
0: نعم.
1: ولا أنه ممكن يعدل الحركة ويستمر؟
0: أحيانا يتوقف وأحيانا يبدل نوع التمرين.
1: ممتاز.
0: طيب لكن الأفضل أنه يتوقف فترة.
1: طيب أصوات الطقطقة اللي يسمعونها كثير من الناس سواء كان في الركبة أو حتى في الكتف، هذه تستدعي القلق دكتور؟
0: أكيد لا محالة، هذا لازم يعني تحتاج راحة في البداية. تحتاج راحة، راجع الطبيب أيضا العظام إذا كان أنها تفلت منك الركبة، أو إذا كان عندك تنميل هذا لازم ترتاح، هذا الطوال تستدعي التوقف.
1: وش نقصد لما تكون تفرت الركبة يا دكتور؟
0: يعني يكون عندك مشكلة بالأربطة الجانبية والأمامية، يكون ما في تحكم في حركة الرجل.
1: ممتاز. طيب الألم في الكتف دكتور، خصوصا عند رفع الذراع أو تمارين الدفع، متى نقول والله هذا يعني هذه علامة تحذيرية، ما هو والله شيء طبيعي أنه نستمر على التمرين؟
0: هذا أنت قصدك على الكتف؟
1: في الكتف. أي نعم.
0: الأكتاف طبعا عندنا مشكلة في الأكتاف، إحنا كثير نتجاهل شيء اسمه العضلات الترقوية أو الأعصاب الطرفية التي تتحكم في حركة الأكتاف. طبعا تمارين سببها أحيانا يكون سبب الإفراط في التمارين الضغط العلوي الخاطئ، هذا اللي يسبب إصابات الكتف أحيانا مع تمرين السحب بمدى حركي مؤذي عالي، هذا يسبب المشكلة.
1: جميل. طيب في العلاج الطبيعي وش تفسرون دكتور الألم اللي يمتد من الظهر ويصل إلى إلى إلى الساق، أو يصاحب أحيانا تنميل، أو حتى يعني يختلف عن العلم العادي، هذا وش تسمونه أنت

0: العلاج الطبيعي؟
1: هذا يكون في ضغط على الأعصاب أو الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والخامسة والأولى العجزية. طبعا هذا يكون نتيجة رفع الأوزان بالإنحناء الظهر بدلا من استخدام الساقين، يعني هذا خالف قاعدة الحفاظ على استقامة العمود الفقري. وهذا يعني يلزم الراحة طوالي.
0: طيب يعني المريض الآن كيف يعرف؟ يروح لأخصائي علاج طبيعي ولا يروح لطبيب عظام ولا طبيب أعصاب؟ يعني وش كيف يختار التخصص المناسب دكتور؟
1: علاج طبيعي
0: على طول أول شيء؟
1: نعم علاج طبيعي إذا كان ما في إصابات حوادث لا سمح الله أو سقوط أو إصابات رياضية.
0: من هنا ممكن يتم تحويله طبيب عظام بعدين؟
1: نعم.
0: يتم تعميل العمل تقييم شامل في العيادة؟
1: اي نعم، هذا في البداية زي ما ذكرت لك أول شيء يسوي له الاختبار كامل من إلى ثم يحول لطبيب العظام أو لطبيب آخر على حسب الحالة اللي أمام كل طبيب.
0: جميل جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا الدكتور عبد الله الوسطي القرني استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية، وحديثنا عن تمارين المقاومة مع التقدم في السن. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، الآن نتكلم على محور أيضا مهم اللي هو الأشهر الإصابات اللي يتعرض لها الإنسان أثناء تمارين المقاومة خاصة مع التقدم في السن. خلينا يعني من واقع خبرتك، وش أكثر هذه الإصابات اللي تشوفها عند اللي يمارسون تمارين المقاومة بعد 40؟
1: أستاذ محمد، هذا السؤال جدا مهم، لكن في نقطة بس أوضحها سابقا اللي هي العلاج الطبيعي طبعا هو للألام العضلية، مشاكل إعادة تأهيل حركي، تعديل البرامج الرياضية بعد الإصابات البسيطة المزمنة. لكن طبيب العظام عند الاشتباه بقطع كامل في الأوتار وكسور أو تمزق ظروفي حاد أو ألام شديدة لا تستجيب للراحة والعلاج التحفظي هذا يسجله. بالنسبة للسؤال الأخير هذا، غالبا تحدث بسبب الإفراط اللي هو أشهر إصابات أنت قصدك بعد التمرين المقاومة، صح أستاذ محمد؟
0: أي نعم صحيح.
1: غالبا تحدث بسبب الإفراط في تمارين الضغط العلوي الخاطئ، طبعا تمرين السحب بمدى حركي نتيجة رفع الأوزان بانحناء الظهر بدلا من استخدام الساقين، طبعا هذا اللي يخالف قاعدة الحفاظ على استقامة العمود الفقري. أحيانا غالبا بسبب نزول العميق جدا للأسف في تمارين القرصفاء، أحيانا مثل ميل الركبتين إلى الداخل. هذه إصابات كثيرة، يعني تيجي أشهر الإصابات. أحيانا تكون عندك مشكلة في إصابات الأوتار أو الكوع أو الكتف، ذلك

0: عشان ترويتها بالدورة الدموية تقلل من التقدم في العمر، مما يجعلها أكثر عرضة للإجهاد يزداد الحمل بشكل مفاجئ. أيضا تحدث الإصابات، أكثر إصابات بزيادة الحمل.
1: ما تشوف دكتور أنه أغلب اللي في الجيم يشتكون من الكتف؟ ليش تحديدا الكتف تحديدا من المناطق الشائعة للإصابة في الجيم تحديدا؟ وش السبب دكتور؟
0: السبب هو تمرين السحب بمدى يعني حركي مؤذي، أو الضغط على إفراط في الضغط على تمرين الضغط العلوي اللي هو فوق الكتف.
1: اللي هي في نسمع عن إصابات يقول لك أوتار الكفة المدورة، هذه وش المقصود فيها؟
0: اللي هي منطقة حركة الكتف من فوق اللي تتحكم الأعصاب الطرفية مع العضلات التركوية. إذا أنت سويت وزن زيادة فوق عمرك أو تمارين زيادة من 5 أيام في الأسبوع، هذه تسبب ألم تحتاج إلى راحة طوالي.
1: ممتاز. طيب أسفل الظهر نرجع له بس يا دكتور، هل المشكلة غالبا في الوزن نفسه ولا في طريقة رفعه والتحكم فيه؟
0: أحيانا في الوزن وأحيانا في حركة الشخص نفسه. طب يجهد بالتمارين الرياضية.
1: بالنسبة للركبة، مش الأكبر الإصابات والأخطاء اللي يرتكبونها الناس فتسبب إصابات؟
0: الركبة إذا حسيت عندك مشكلة بالغضروف الهلية ألم، أول شيء تتوقف عن المشي، هذا مشكلة تتوقف عن الدراجة. أيضا سبب الأساس للركبة هو النزول العميق جدا للأسفل، شفت أثناء تمرين
1: في سكوات مثلا.
0: يا سلام عليك، هذا طبعا يسبب عندنا مشكلة في ركبتين.
1: معناته مفروض أنه ما ينزلون نزول كامل دكتور مدى كامل؟
0: لا أبدا، ينزل على درجات خفيفة بحيث أنه يتحملها
1: وبعدين يتدرج قصدك صح؟
0: نعم.
1: طب الأوتار ليش تضعف دائما مع التقدم في السرف وبالتالي تكثر إصاباتها دكتور؟ وش التفسير العلمي لها؟
0: التفسير العلمي لأنها ترويتها الدموية تقلل من تقل مع تقدم في العمر، مع الضغط العصبي، مع الأعصاب الطرفية، مع العضلات التركوية، تكون ضعيفة وتتفقد الدورة الدموية فيحصل ألم فيها متواصل يعني.
1: أوكي، وش أبرز الإصابات الأوتار دكتور؟ أوتار الكوع ولا الكتف ولا إيش تحديدا؟
0: الأكتاف مع الساعد.
1: أها، هذه دائما الإصابات فيها منتشرة.
0: نعم شائعة. جدا.
1: طب الأوتار بشكل عام تتكيف مع التدريب أبطأ من العضلات يا دكتور، ولا بنفس الوقت كلهم يتكيفون بشكل واحد بشكل متزامن؟
0: يتكيفون بشكل واحد إذا وجد الشخص المناسب لهذا النقطة، لأن أستاذ محمد هذه بالنسبة للأكتاف طبعا هذا موضوع مهم جدا، يترتب عليه أمراض أو أعراض جانبية كثيرة، من ضمنها الباركنسون، من ضمنها الاهتزاز، من ضمنها الرعاش الرأس والرقبة، يعني أشياء كثيرة، فلذلك يحافظوا عليها أول بأول.
1: طيب ما تشوف أنه في بعض الناس يعني يتكيف مع التدريب ممتاز العضلات تمشي تمام، بس يحس أنه الأوتار يعني ما زالت ما تكيفت بشكل سريع، وش السبب يا دكتور؟
0: السبب يكون فيها ضغط عضلي شد يحتاج إلى تمارين التخفيف الشد عن طريق التدليك العلاجي.
1: أوكي، هذه مهمة.
0: مهمة جدا لأنه يحصل شد، فأنت لازم تسوي لك إرخاء عشان تدفق الدورة الدموية ويفك الشد.
1: طيب نتكلم على موضوع الزيادة، أحيانا زيادة سريعة في حجم التدريب اللي هو مثل عدد التمارين، المجموعات أو حتى التكرارات، هذه يساهم في حدوث الإصابات إذا كان بشكل سريع؟
0: أكيد، لأن في الحماس من بعض الشباب يبغى يأخذ نتائج أسرع، هذا تنعكس عليه في آلام أسرع من الأول، يعني أكثر مما هو يتوقعها.
1: طب وش القاعدة اللي لازم يتبعها الواحد عشان يغير من وزن إلى آخر أو حتى تكرار إلى أكثر من تكرار في التمارين السابقة؟
0: طبعا شوف أنا بقول لك عن نقطة، يعني التوقف عن المقاومة طبعا هو جزء من التأهيل وليس عدوا له.
1: أوكي.
0: إيه. طبعا الإصابة لا تعني الراحة التامة، أيضا الحمل العضلي للمنطقة السليمة وتفعيل العضلات المحيطة بالمنطقة أيضا مصابة، هذا يعتبر يجر عادات علاجية دقيقة في هذا النقطة.
1: جميل، هذا المحور مهم جدا، خلينا بس نروح الفاصل ونتكلم عنه بشكل مفصل. هل فعلا إذا كان الواحد مصاب يتوقف عن المقاومة ولا يمارسها بطريقة معينة وفق العلاج الطبيعي أو المتخصص في العلاج الطبيعي دكتور عبد الله القرني؟ فاصل قصير وراجعين نكمل معكم في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال

0: لبناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
5: كلها. يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
8: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا دكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية. وتذكير ايضا بواتساب البرنامج 800-244-28-28 لاي سؤال واستفسار موجه للدكتور عبد الله حول موضوع حلقة اليوم، ان شاء الله راح يجيب عليه في الجزء الاخير من الحديث مع الدكتور. طيب دكتور، نبدا من حيث توقفنا قبل الفاصل وتحدث عن الاصابات والتوقف عن التمرين. عندما نتحدث او تحدث الاصابة دكتور، كثير يتوقف عن الذهاب للجيم والتمرين، وانت ذكرت انه قد يكون هذا القرار صحيح، هل فعلا هذا دائما صحيح؟
9: احيانا يتطلب تعديل التمرين بدل الغائي، اذا كان التمرين معين يؤلم الركبه مثلا نغير زاويه الحركه، او ننتقل لتمرين بديل يحقق نفس الهدف العضلي بدون الم.
8: يعني تمارين المقاومه ممكن تكون جزء من العلاج والتاهيل دكتور؟
9: نعم اكيد.
8: هذه مين يحدد هالخطه اثناء الخطه اثناء زياره المريض للعلاج الطبيعي؟
9: نعم لدكتور علاج طبيعي هو اللي يحدد هذه النقطه، او الاصابات الرياضيه.
8: يعني لو قلنا مثلا شخص عنده اصابه في الكتف، يستطيع الاستمرار في تدريب الارجل وبقيه الجسم اثناء التاهيل وبعدين يتوقف عن الكتف تماما؟
9: لا، يتوقف في البدايه حتى يحل المشكله عشان يخف الالم عليه، ثم يبدا تدريجيا.
8: طيب المصاب كيف يحدد انه والله صار جاهز الان للعوده الى التمرين اللي كان يسبب له الالم؟
9: هذا يتم عندما يتم اداء التمرين الحالي بدون اي الم اثناء او بعد الجلسه ب 24 ساعه، مع غياب التورم اذا كان في تورم او شعور بالضعف في الموضع، هو اللي يحدد النقطه هذه بعد 24 ساعه، هو اللي يحددها ثم يرجع للحمل.
8: طب انتم في العلاج الطبيعي وش المعايير اللي تستخدمونها دكتور لتقرير زياده الحمل التدريجي بعد الاصابه؟ وش المعايير اللي عندكم؟
9: المعايير اللي عندنا نسوي اختبار عضلي، سواء كان الظهر او كان اليدين او كان للمفاصل او الرجلين، نسوي له اختبار رياضي، منها يعني نحدد مدى إمكانية كل شخص لأي تمرين.
8: طيب لمن يقرر أنه يذهب للجيم يعني ومارس التمارين المقاومة في بعد 40 أو 50، وش رأيك في شخص يأخذ جدول للاعب مثلا في العشرينات ويتبعه، تشوف أنه هذا خطأ كبير؟
9: الصوت شوية
8: ما أنت سامعني الآن دكتور؟
9: هذه أخطاء شائعة في الجيم بعد 40، هذه الأخطاء طال عمرك تقدم تقليد برامج

0: الشباب أو المؤثرين، هذا أكبر فخر. طبعا ما يتناسب شابا في العشرين من حيث التعافي وسرعة الاستجابة، لا يتناسب أيضا جسدا في الأربعين أو الخمسين، فكل إنسان يقرر مدى عمره.
1: جميل. يعني تشخيص مثلا مثل الديسك والخشونة يمكن أن يجعل الإنسان يخاف من الحركة أكثر من ما ينبغي من خلال ما تشوفه أنت مع المرضى دكتور؟
0: هذا الخوف طال عمرك محمد، الخوف المبالغ فيه من الحركة يساهم في تدهور أي حالة.
1: هذا اللي يخلي الكثير من المتدربين يشيلون أوزان خفيفة، وهذا ما هو كويس ولا شيء جيد؟
0: على حسب العمر، احنا نشوف العمر معين يعني نمشي عليه، ممكن زي ما قلت لك يمكن ابو 30 40 ما يتناسب مع 50 60.
1: طب وش رايك دكتور في احزمه الظهر ودعامات الركبه والاكمام الضاغطه هذه في الجيم، تفيد ولا ما هي ضروريه؟
0: استخدام الحزام الثقيل باستمرار هذا يضعف عضلات الجذع الطبيعيه بدلا من تقويتها. لا، هذا الحزام سيء احيانا،
1: يعني المفروض المتدربين ما يستخدمونه صحيح؟
0: نعم لا لا يستخدم. اذا عندك مشكله في الظهر او الاكتاف انت تعمل على نظام التدليك العلاجي افضل عشان تخفف من الضغط العضلي.
1: طيب قبل التمارين المقاومه دكتور نحتاج مثلا اطالات ثابته ولا احماء حركي ولا مجموعه خفيفه من التمارين نفسها؟ ايش الاحماء اللي تشوف انت صحيح ومناسب؟
0: طبعا هذا لزيادة تدفق الدم وتهيئة المفاصل من 5 إلى 10 دقائق، هذا قبل التمرين. الإحماء الحركي أو لتحسين المرونة وتقليل التوتر العضلي بعد التمرين، إطالات خفيفة أحيانا وثابتة خفيفة.
1: جميل. طيب الآن دكتور لو أبغى منك في ختام يعني محاورنا اللي تقريبا تطرقنا لكلها تقريبا اليوم قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين، لو قلت لك دكتور أبغى 5 قواعد ذهبية لكل شخص في متقدم في العمر ويبغى يبني عضلات وقوة ويحافظ على المفاصل لسنوات طويلة حتى يعيش ومعتمد على نفسه، وش هذه القواعد اللي تنصحوا فيها؟
0: تمام طالعمرك، هذا من 2 إلى 3 جلسات أسبوعياً مع ترك يوم راحة بين كل جلسة لضمان التعافي التام للأنفذة والمفاصل. وبالنسبة للتدرج الله يحفظك، الأسابيع تكون من 2 من إلى 4 أيام الأولى، التركيز على التعود الحركي، استخدام الأجهزة أو الأوزان الخفيفة، أداء من 2 إلى 3 مجموعات لكل عضلة بمعدل 12 إلى 15 أيضا تكرار. بالنسبة للأسابيع اللاحقة بيكون زيادة طفيفة في المقاومة مع الحفاظ على الأداء السليم وتقليل التكرارات، يعني قليلة من 8 إلى 12 تكرارا إذا كان الهدف بناء القوة. بالنسبة الشيء لازم أنك تمارس أو أنك تراقب شيء طال عمرك اللي هو مستوى الطاقة، جودة النوم، غياب آلام المفاصل، القدرة على أداء الأنشطة اليومية بحيوية ونشاط، هذا مهم جدا طال عمرك.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتور في بعض المشاركات من بعض المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28 والموجهة طبعا لك حول موضوع حلقة اليوم. خالد من جدة يقول دكتور عمري 52 سنة عندي خشونة بسيطة في الركبة، كل ما أقرر أدخل النادي ينصحوني اللي حواليا يبتعد عن الأوزان الثقيلة، وهل فعلا المقاومة ممكن تقوي الركبة بدل ما تضرها مثل ما تقولون في حلقتكم اليوم؟
0: نعم هذا إذا كان ما في التهاب وظروف هلالي، بالعكس التمرين اللي هذا تزيد من شد الأوتار الجانبية والعضلات الخلفية للركبة. ممتاز جدا أستاذ محمد. يعني
1: طيب في أبو فيصل يقول عندي ديسك في أسفل الظهر من سنوات لكن حاليا الألم بسيط، هل أقدر أرفع الأوزان ولا وجود الديسك بحد ذاته يمنعني خاصة مع وجود هذا الألم الخفيف؟
0: أحيانا المقاومة زيادة تسبب زيادة في الألم، لازم يكون هذا واضح أن عنده ضغط في الفقرات القطنية يحتاج راحة أو يحتاج تدليك علاجي قبل رفع الأوزان.
1: طيب السؤال أيضا يقول بعد تمارين الأرجل يجيني ألم في العضلات 2 أو 3، كيف أعرف أن هذا ألم طبيعي وما هو إصابة؟
0: يرتاح 1 أو 2 ثم يعيد التمرين بطريقة أخرى ثم هو اللي يحدد إذا زال الألم زال الألم خلاص.
1: طيب ماجد يقول سبق وسمعت أنه طقطقة الركبة هذه شيء طبيعي عند كثير من الناس، هل هي فعلا شيء طبيعي ولا مثل ما ذكرتم أنها ممكن تكون نذير لإصابة معينة؟
0: نعم أكيد هذا يكون عندنا سائل

0: ما بين الركبة، هذه إذا خفت سهل تسبب طقطقة في الركبة، عليك التوقف عن أي تمارين قوية لين ما يخف الألم عليك.
1: طيب سعد يقول عمري 55 سنة، أنا أتمرن من سنوات الحمد لله، لكن ما زلت أحب الأوزان الثقيلة، هل في هذا العمر لازم أخفف الأوزان حتى لو جسمي قادر عليها؟
0: لا طبيعي، هو اللي يحدد ذلك، بس يكون من يومين إلى ثلاثة أيام، يعني لا يزيد أكثر من خمسة أيام. فهذا يعني نصيحة عامة بغض النظر عن العمر يعني.
1: طيب أبو ركان يقول عندي أسفل الظهر ألم في الناحية اليسرى فقط، وش تفسير العلمي لهذا الألم؟
0: ألم في الظهر هو يقصد؟
1: في ألم في أسفل الظهر من الناحية اليسرى، يقول
0: من الناحية اليسرى هذا يسمى العصب الوركي، ناتج عن ضغط المادة الجيلاتينية في ضغط الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الأولى، أحيانا يمتد إلى العصب الوركي، يكون في جهة اليمين أو اليسار، يمتد من رأس الورك مع وجود ألم مع التنمين لين أسفل القدم.
1: هذا وش علاجه دكتور؟
0: علاجه بسيط جدا.
1: اللي هو؟
0: اللي هو يكون عن طريق التدليك، عن طريق التحفيز، عن طريق الصدمات الكهربائية، أيضا الليزر، التمارين الخفيفة، لكن يبتعد في هذه النقطة عن لبس الحزام.
1: وش التمارين الممنوعة في خلال هذه الفترة؟
0: الحزام، رفع الأوزان، الجري.
1: الجري يزيد المشكلة صحيح؟
0: أكيد لمحان.
1: طيب في سؤال من لطيفة تقول هل الألم بعد التمرين دليل أنه التمرين كان ممتاز؟ أحيانا إذا ما تألمت في اليوم الثاني حس أن التمرين ما استفدت منه.
0: لا نعم صحيح، أحيانا يكون الألم مؤشر أنه التمرين كان مناسب معك،
1: بس البعض يجد أنه لذة في وجود هذا الألم أنه ممتاز، معناته وديت كويس في الجيم، صحيح دكتور؟
0: نعم أكيد.
1: طيب في سؤال من خالد يقول عندي فرق في القوة بين الرجل اليمنى واليسرى، هل أفضل أتمرن كل رجل وحدها ولا أستخدم الأجهزة بشكل عادي؟
0: لا يستعمل كلها كاملة، لكن يبحث عن المشكلة أول، إذا كان عنده مشكلة في الرجل اليمين أو اليسار يعالج المشكلة ثم يبدأ في التمرين أفضل.
1: جميل. طيب تقريبا كذا خلصنا أغلب الأسئلة دكتور، في شيء إضافة تبغى تضيفه دكتور قبل ما نختم معك اليوم؟
0: يا أستاذ محمد جدا مهم إحنا نعيد في الأول، يعني في موضوعنا الأول اللي هي النصائح التقليدية زي ما قال الآن بعض المستمعين التي تتوارثها الأجيال، اللي هو كبرنا في السن نوقف عن التمرين، هذا خطأ جدا. تقدم العمر لا يعني الاستسلام لضمور العضلات، بل إن تمرين المقاومة بعد 40 ليست رفاهية بل هي دواء وقائي للحفاظ على استقلالية الحركة وقوة الهيكل العظمي لأي إنسان.
1: يعطيك العافية دكتور عبد الله الوسطي القرني، استشاري العلاج الطبيعي المتخصص في تأهيل الجهاز العضلي الهيكلي والإصابات الرياضية. سعيد جدا بالحديث معك اليوم في إطالتك الأولى معنا دكتور، وإن شاء الله أيضا نلتقيك في القادم من الأيام.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا للطاقم العمل، الله يحفظك.
1: تسلم، الله يحفظك. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي طلال الخطيب وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح ومساء الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم.
1: صبح عليكم مستمعين بكل خير، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكاعد.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار اليوم على مدار هذه الساعتين. أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. اللي حاب يكون معنا بالاتصال على 012-647-7154 012-649-5154. تقدر تابعنا كمان بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس.
1: مستمعينا حنروح لأول فاصل في حلقتنا ونرجع ونطرح عليكم سؤال حلقتنا، لا تروح بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع يعني مهم جدا وخطير جدا يا جماعة في العلاقات الإنسانية والعلاقات الزوجية كمان. في إحصاءات يعني كبيرة جدا وموثقة بتقول أنه 65% من حالات الطلاق بتصير خلال السنة الأولى من الزواج. يعني هذه نسبة كبيرة جدا، يعني
2: احنا بنتكلم تقريبا الثلثين من حالات الطلاق بتصير في السنة الأولى. وطبعا يعني احنا خلينا نقول انه اصلا نسبة الطلاق يعني مرتفعة جدا، وما يحتاج نقول يعني قد ايش، بس انه يعني 65% من الحالات بتصير في السنة الأولى. يعني في يعني مشكلة كبيرة وعميقة جدا تحتاج انه نوقف ونفكر فيها.
1: اكيد يعني في ناس تقول لك السنة الأولى هي السنة الأصعب، وما تعودوا على طباع بعض، ويمكن ما عندهم صبر، ما عندهم خبرة في التعامل مع بعض، كيف يتقبلوا الاختلاف لين يحلوه، كيف يحلوا مشاكلهم، كيف يتحاوروا. يمكن كثير ما عندهم هذا الشيء، ولكن هل هو ده السبب ولا السبب سوء الاختيار ولا التوقعات كمان الغير واقعية ممكن تكون في بعض الأحيان عن الزواج، أو عدم القدرة على التعامل مع الخلافات؟ يعني كثير كمان في مسألة التوقعات يكون شايف الحياة وردية، ما في مشاكل، ما في اختلافات، يكون راسم صورة ذهنية حتى قبل لا يختار الزوجة انه كيف يبغى تكون حياته.
2: يعني
1: فنصدم بالواقع مسكين.
2: ممكن كمان يعني الصبر، تعرف احس الناس قل عندهم الصبر بشكل كبير، خلاص يبغى ما عنده استعداد انه يتحمل حاجة معينة. في ناس كمان بتقول لك انه اسحب من بدري، انهي الموضوع من بدري عشان ما
1: قبل ما اجيب اولاد وقبل ما يصير في ما
2: بالضبط انه يشوف انه هذه يعني اقل قدر ممكن من الخسائر. بس هل هذا منطقي الكلام؟ يعني هل احنا بنعطي الموضوع فرصه عشان نحل ايا كانت المشكله، ولا فعلا الواحد قادر يحكم من اول سنه؟
1: اكيد ما في شيء، يعني ما في اثنين يكونوا متوافقين 100%. يعني بالذات السنة الأولى أنت جاي من بيئة وهي من بيئة مختلفة، هي بتربية معينة وأنت بتربية معينة، حتى لو كنتوا قريبين من بعض إلا ما يكون في اختلاف. أنت عايش 30 سنة بشكل معين بطريقة معينة في بيت أهلك، وهي نفس الحكاية. فلما تجتمعوا مع بعض يعني إذا ما توصلوا الحل في كل شيء، ومو كل واحد يستوعب أنه الاختلاف ده موجود ولازم اتقبله، او لازم اشتغل على تعديله عشان نوصل لحل. لكن يعني فكره ان انا ابغى الشخص نسخه مني وخلاص، واللي انا اقوله يمشي سواء من المراه او من الرجل، ما تمشي الحياه.
2: يعني ممكن، بس يعني هل في اشياء كمان تبان فعلا في السنه الاولى والانسحاب يكون افضل من بدري؟ لانه في اشياء ممكن تظهر في شخصيه هذا الانسان قد تكون مستعصية على الحل.
1: صح. إيش الأشياء الجوهرية اللي ممكن الواحد ما لا يمكن إنه يتقبلها في السنة الأولى كمان من الزواج، ويقول لا أنا هنا لازم أخذ قرار بالانفصال؟
2: طب تعرف إيش المشكلة كمان مصطفى؟ ليه بانت هذه الأمور في السنة الأولى؟ يعني ليه ما بانت مثلا في فترة الخطوبة، في فترة الملكة؟ هل هم كانوا مقصرين مثلا في أنهم يفهموا بعض واستنوا لين السنة الأولى؟
1: الفخ يا سهلة.
2: السنة الأولى أعتقد يعني بتظهر فيها المشاكل، لأنه ما صار في تفاهم حقيقي في فترة ما قبل الزواج.
1: ما كان في تفاهم، ترى العيشة مع بعض برضو غير. لو الواحد ما كان مستوعب أنه هو ممكن يكون في اختلاف بعيد عن الفترة الوردية، فترة الملكة وفترة الخطوبة والأشياء دي، إذا ما كان فعلا مستوعب أنه راح يصير في اختلاف، راح يصير في أشياء تظهر أنت ما تعرفها غصبا عنها. الواحد غصبا عنه بيظهر

0: شيء كويس خاصة في فترة الملكة. ممكن يظهر بعض الطباع لكن تطبيقها بيكون وقتها وقت الزواج. احنا في بيت واحد
1: يعني اتوقع انه لا من مصلحة المرأة ولا من مصلحة الرجل انه هو يتم الطلاق من السنة الاولى. فخلينا نكون صريحين من بدري في كل الاشياء اللي
0: يعني هل سنة كفاية انه احنا نقيم العلاقة في الزواج انه احنا ينفع نكمل او لا؟
1: كمان هذا سؤال مهم اعتقد
0: عشان تعرف ان اسئلتي مهمة. انا ما
1: شايف كيف.
0: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي ونرجع نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع. برأيك هل نسب الطلاق العالية جدا 65% في السنة الأولى معتمدة أو أسبابها أو أحد أسبابها سوء الاختيار ولا التوقعات ولا إيش السبب من وجهة نظرك؟ وهل السنة الأولى كافية لاختبار هذه العلاقة أو لا؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6499-5154.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. واليوم نتكلم عن موضوع الإحصاءات اللي نشرت واللي بتقول إنه نحو 65% من حالات الطلاق في السعودية بتحدث خلال السنة الأولى من الزواج. في رأيكم ليش السنة الأولى هي الأصعب وليش بتحصل فيها نسبة الطلاق الكبيرة؟ هل السبب يعود لسوء الاختيار، للتوقعات غير الواقعية، لعدم القدرة على التعامل مع الخلافات، أو ممكن تكون أسباب ثانية؟
1: يلا خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6499-5154. معنا اتصال من بريان عبد العزيز، حياك الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو ريان، قل لي رأيك.
2: إيش السؤال هو؟
1: نتكلم على نسب الطلاق، قل لي 65% من حالات الطلاق تسير في السنة الأولى من الزواج، ليش برأيك تكون السنة الأولى هي الأصعب يعني؟
2: والله شوف، أول شيء أنا بقول أي واحد بيقبل على الزواج أديله نصيحة، بقول له فترة اللي هي الخطبة هذه اللي تكون مثلا 6 أشهر أقل أكثر، في هذه الحالة هنا الواحد لازم يبين حقيقته. هذه هو من أسباب اللي هي يعني في السنوات الأولى ما بيستمر الزواج، لأنه كل واحد بيدي الثاني العكس، يعني يبين جميع أشياء الطيبة وأخلاقه ومدري إيه، ولما في بعد الزواج يبان على حقيقته. فهذه هي أحد الأسباب، إنه عدم الوضوح في أيام الملكة. لازم الواحد يكون يعني على نور، يقول أنا مثلا أكره كذا، ما أبغى كذا، أبغى يعني على أساس يتفاهموا. يصير بعد الزواج بإذن الله بعد سنة سنتين 10 خلاص كل واحد عارف الثاني. لكن هذه أنا بقول لك من الأسباب، إنها يعني كل واحد بيظهر الحاجة الطيبة، ما بيظهر الأشياء. ولا ما هو عيب لو أنا أقعد مع مثلا مع خطيبتي وأقول لها ترى أنا فيا كده وكده وكده.
1: في ناس مثلا تقول لك ترى أنا عصبي شوية وهذا، لكن وقت التطبيق العملي في بعد الزواج يعني لما يكونوا في بيت واحد وتشوف هذه العصبية بعينها، ولا هو مثلا هي تقول أنا مثلا ما أطبخ، بس لما يروح البيت ويفضل يرجع من شغله يلاقي أكل ويجرب هذا الموضوع، يمكن نظريا نشوف الموضوع سهل انه انا عادي اطلب اكل من برا مو مشكله، لكن عمليا وقت الزواج يبدا يعني لما يجرب يعرف قيمه
2: الشيء. انا ايش قلت لك؟ انا بقولت لك يعني بقول لك الانسان لما بيدي الحقيقه من الاول ما حيصير ولا اي حاجه،
0: تقل المفاجآت يعني الصدمات.
2: نعم، لكن لازم يعني لما اجي مثلا تقول انا اطبخ وما ادري وزي كده، ولما يجي خلاص بعد الزواج وما تعرف تطبخ ولا اي حاجه، طيب ايش اللي حيصير؟ يعني الواحد كده انت يعني الانسان خش على غير الحقيقه، وما هو عيب الانسان انه حتى يعني سواء كان الزوج او الزوجه في عيب، ما هو عيب انه يتكلم من البدايه، لانه هذه امانه يا اخي، انت ويا انتوا حتعيشوا طول العمر، ما تبغى تعيش يوم يومين. والله أنا بقول لك، أنا أيام ما كنت أنا وأم ريان صراحة حطينا الحروف النقط على الحروف قبل الزواج، وفهمتها إيش الأشياء اللي أنا أحبها إيش الأشياء، وهي كذلك. وبعدين مع الاستمرارية بيبان، يعني في بعض الأشياء بتكون بتيجي ما بانت إلا بعد الزواج، وما هو عيب، لكن العيب

0: إنه تبان كل العيوب بعد الزواج. قبل الزواج كده حلوين وطيبين يروحوا يتمشوا ويجوا وفي أحسن المطاعم وزي كده وكل واحد خادع عن الثاني. فهذه من الأسباب الرئيسية لازم نكون على وضوح. وطبعا الأيام زمان غير دحين يا سيدي، وانت عارف يعني الملهيات وهذه الأشياء اللي موجودة، وبرضو قرانا السوء اللي موجودين اللي لو شافوك طيب مع أهلك يوسوسوا لها وهي يوسوسوا له، يعني فهذه ظروف الحياة. ولكن نقول ربنا يستر وربنا إن شاء الله تجيب العواقب سليمة.
1: شكرا لك نورتنا،
2: يعطيك العافية.
0: الله ينور بحياتك. شكرا، الله يسلمكم.
1: طيب كمان اتصال معنا سليم، حياك الله، صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أقول لك أستاذ علاء وأستاذ مصطفى، صحيح أول شيء شكرا لكم بحجم السماء على هذا الموضوع اللي زامن أيام زواجات. أكيد في ناس يسمعونا حيستفيدوا من المقبلين على الزواج. في حالات طلاق تتم في السنة الأولى بلا شك، وهذا شيء كثر نسبة عالية، الأسباب كثر نستورد منها. أولا عدم وجود التكافؤ، الانسجام، التناغم في الفكر، في الثقافة، في المشاعر بين الطرفين، أقصد الزوج والزوجة، فبالتالي يحدث النفور والعزوف طرف عن آخر. أيضا عدم معرفة الطباع، لأن كل شخص جبل على شيء عن الآخر، فبالتالي بعد الزواج وقت اللقاء يحدث التصادم والمنازعة ويحدث يقضي إلى الطلاق. أيضا بعض المتزوجين يكون ما هو ناضج يعني في مهد العمر، فبالتالي يحتاج إلى نصح، إلى إرشاد، إلى لو يخضع الدورة من الكلام هذا من نصح من يكبرون من الأسرة. من
1: هل تشوف أنه سنة أو السنة الأولى كافية أنك تقيم صفات الشخص اللي قدامك وطباعه وتشوف أن أنت تقدر تتحمل هذه العلاقة أو لا؟
3: صحيح، أنا جايك بالموضوع أعطيك فيه يعني زي ما تقول علاج جذري له. ايضا عدم اعطاء حقوق وواجبات، بعضهم يغفل عنها اللي فرضها الاسلام على الزوج، على الزوجه هناك حقوق هناك واجبات، فبالتالي يضايق الطرف الاخر عند عدم تلبيتها. عدم طبعا ادراك السلوك البشري، اقصد فن التعامل بين الطرفين في اداره الخلافات، في الاحترام، في تبادل المشاعر، في كذا في الطلبات، عرفت ولا لا؟ عندي ملاحظة وجدت فرصة وأرض خصبة لأطرحها من هذا المنبر لصاحب القرار المعني. هناك كشف ما قبل الزواج، هذا جميل جدا، ولكن حتى يكتمل العقد الفريد بودي وحبذا لو عمل استطلاع واستبيان نفسي للزوجين قبل هذا، يحب يكره مشاعر وعصبي هادي تبرغ غوار النفس بالتحديد كليا، ثم يدرس من قبل مختص نفسي هل مبدئيا يشوف ان فيه انسجام بين هذا ولا يوضحها لهم من قبل، حتى يكون هناك فراق قبل اللقاء قبل الارتباط، عرفت ولا لا؟
1: جميل. او ممكن يكون كمان يعني اقتراح جميل بصراحه، بس ممكن يكون كمان انه يكون في محاضره مثلا او دوره اسريه قبل الزواج الزاميه انه يحضرها الزوج.
3: صحيح. والشيء الاخير حبذا وهذا شيء مهم لكل من يسمعني، لو اذا تم الزواج لا يكون هناك إنجاب خلال الثلاث السنوات الأولى، فهي كافية إطلاقا على التناغم،
2: تأخير يعني تأخير الإنجاب شوية.
3: نعم إطلاقا يعني متناغم تفضي إلى حل جذري ومرة، يعني ما فيها جميل. إن شاء الله ولا مشاكل.
2: جميل،
3: بعد سلامتك.
1: شكرا يا سليم.
2: شكرا يا سليم.
3: هلا والله. هلا
2: كملين معكم المشوار مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 وكمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم، في إحصائيات عام 2025 في السعودية تقول أنه 65% من حالات الطلاق بتصير خلال السنة الأولى من الزواج. برأيك ليش تكون السنة الأولى هي الأصعب؟ هل السبب سوء الاختيار ولا التوقعات غير الواقعية عن الزواج ولا عدم القدرة على التعامل مع الخلافات ولا في سبب ثاني من وجهة نظرك؟
3: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا ونرحب بهذا الاتصال معنا من محمود. يا هلا ومرحبا،
2: حياك الله محمود، أهلا وسهلا، صباح الخير. طيب تقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على رقم 800-244-28-28 وبالاتصال على 012-647-1054 و 012-649-5154. معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
4: صباحكم أخي مصطفى وعلاء والمخرج عبد الله كعيد وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا أهلا وسهلا، تفضل يا محمود.
4: شوف أخي الكريم، يعني معناتها هذا بالنسبة لي صحيحة لي أنا.
2: لا أرفع لي، أرفع لي صوتك شوية محمود عشان أقدر أسمعك.
4: أخوي مصطفى وقت ألا نعم نقول أعز ذلك للفوارق الاجتماعية والثقافية بين الزوج والزوجة.
2: طب هذه الفوارق ما كانت واضحة قبل الزواج يعني؟
4: مو بقول لك، أنا بجيك أنا في الكلام هذا. هذا أخي الكريم نتيجة إنه الزوج هذه فترة الخطوبة وبعد الملكة مناها وسكت السماء، يعني أنا بسوي لك أنا بفعل لك أنا بترك وأنا ددد إلى آخره، وهو عفوا مع الأسف الشديد يعني كلام كله هراء هراء. يعني المفروض كان يكون واضح معاها من فترة، شوف أخوي الخطوبة وبعد الملكة فترة جدا مهمة في حياة في بناء العش الحياة الزوجية على أساس متين، بمعنى إنه كل واحد لازم يكون صدوق مع الآخر عشان يفهموا بعض ويعيشوا.

0: شاء الله الحياة الأبدية بحول الله تعالى. لكن أنا كمان أقول لو في دورات، يعني هذه مهمة جدا جدا، دورات من المستشارين الأسريين عندنا ما شاء الله ما أكثرهم نسمعهم كل يوم في الإذاعة وفي الصحف في الميديا. فيعني على الأقل يحضر الزوج والزوجة الدورة من 3 محاضرات 4 5 اللي يكون على الأقل، يعني هذول المستشارين أكيد من واقع خبرة من واقع الدراسات يضعوا أفكارهم وراهم للزوجين إن شاء الله القادمين. فلابد يعني شوف أخوي لما تكون الحياة واضحة بين الاثنين والوضوح هو اللي يخلي حولنا وتفيق الله عز وجل قبل كل شيء. إذا الله أراد عز وجل تستمر هذه الحياة تستمر نعم، لكن لابد كل واحد يفهم الثاني على حقيقته. إن أنا أمنيها وأنا أعمل وأنا راتبي محدود معروف فرضا، فلا بد أكون واضح معها. يا فلانة أنا من عائلة قد تكون من عائلة مرفهة من عائلة يعني غنية أو شيء، أو العكس يكون الزوج هو من عائلة غنية من عائلة متواضعة. هذه الأمور كلها تذوب إذا كان في توفيق من الله وفي حب بينهم وفي فهم الواحد منهم للآخر. إذا فهموا بعض والله كلها تزول هذه. بعدين التغافل اللي أمور تافهة أحيانا الواحد يقيم الدنيا ولا يقعدها سواء الزوج أو الزوج، يعني اللي أمور بسيطة تحصل بينه وهذا شيء طبيعي يا أخي، هذه طبيعة البشر الأخطاء والهفوات هذه الغير مقصودة. لكن إنه الواحد يقعد لزوجته في كل صغيرة وكبيرة وهي تقعد له كذلك ما تصير حياة، ما يستمروا هذول.
1: جميل.
0: يعني معاي اللي في السامعين
2: واضح سامعينك
1: محمود يعطيك العافية.
0: يعني شوف أخي أنا أقولها في المختصر المفيد إنه لابد يفهم الواحد والآخر يفهمون بعض، إنه بعدين الوضوح في فترة بعد الملكة هذه مهمة جدا عشان تستمر حياته إن شاء الله تعالى.
2: كلام جميل يا محمود.
0: نعم
2: يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: حياكم الله.
2: طيب معنا يا باسم، حياك الله صباح الخير.
3: الله يحييك يا مصطفى وعلاء والمخرج.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: يا هلا فيك. والله شوفي أنا يعني آخر 10 سنين أنا أشوف يعني أكبر خطورة إنه المرأة استسهلت كلمة مطلقة عند أهلها وعند المجتمع. ما صاروا يضغطون على المرأة أنت مطلق ومطلقة أبد، فهي استسهلت حتى الخلع صار زاد جدا.
1: إيه بس إحنا نتكلم باسم يعني ليش الطلاق بيصير في السنة الأولى؟
3: مو عشان كده أقول لك لأنه استسهلوا. أول كانت الوحدة تتحمل.
1: طب هل هو الصح أنها تتحمل؟ ليش ما تكون الحياة طيبة والحياة بما يرضي الله؟
3: هو كلامك سليم بس مو هو بالكيف، عرفتي شلون؟ أول حاجة كان في كمان عندك إنه في ناس يقول كلام غير الكلام الحقيقي عن طبعه وعن حياته وعن طريقة اجتماعه واجتماعياته، هذه كانت تأثر. وفي كمان إنه في ناس انجبروا على الزواج، هذه كمان تأثر.
1: يعني ما أتوقع إنه في أحد في زمننا الحالي نقدر نعتبره بيتزوج غصبا عنه بصراحة.
3: يعني لما يكون واحد عمره 70 و80 ويتزوج ايش اللي يكون السبب يعني؟
2: ماشي المشكلة.
3: وكذا انجبرت؟ لا كبير على واحدة صغيرة.
2: لا هذا موضوع ثاني يعني.
3: ما انا اقول لك يعني هذا كانه اجبار صار. عرفت؟ فانا اشوف زي ما اقول لك انه الاسباب الاولى انه ما صارت تتحمل الوحده لانه اساسا المفروض عارفه الرجال اللي اخذته طبعه شو اسمه طريقه حياته انه مثلا تكون عايشه عندها اهل زوجها لا مشاكل ما يعني في اشياء قدامك لازم تمشي عليها انت وافقت على الشيء هذا
2: جميل
3: فنس ما تتحمل
2: جميل يعطيك العافية.
3: الله
2: شكرا
3: الله لك. الله يوفق الجميع إن شاء الله.
2: آمين يا رب. شكرا لك، تحياتي لك يا بس.
3: الله
2: طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، اليوم بنتكلم عن موضوع، هذا الموضوع مرتبط بإحصائيات صدرت عام 2025 في السعودية، بتقول أنه نحو 65% من حالات الطلاق عندنا بتصير خلال السنة الأولى من الزواج، وهذا الشيء يعني بيطرح تساؤلات كبيرة جدا.
3: أكيد، ده برأيك ليش تكون السنة الأولى هي الأصعب؟ هل السبب سوء الاختيار ولا التوقعات غير الواقعية عن الزواج، ولا عدم القدرة على التعامل مع الخلافات؟ وهل فعلا السنة أو السنة الأولى كافية أنك تقيم طبع هذا الشخص وتأخذ قرار يعني مؤثر بهذه الطريقة على حياتك بشكل كامل وعلى حياة الطرف الثاني كمان بشكل كامل؟
2: يعني تعرف مصطفى، لما ننقال السنة الأولى من الزواج في ناس بينفصلوا حتى فترة الملكة، يعني هم ما بدأوا حتى مرحلة الزواج اللي نقدر نسميها أنهم هم بدأوا يحكموا على بعض بشكل واضح. يمكن في أشياء بانت في هذه الفترة خلت واحد من الطرفين يحس أنه الثاني اختيار غير مناسب له، أو الانسحاب في هذا التوقيت أفضل ممكن، لكن إن إحنا نقول 65% من حالات الطلاق، ونحن بنقول عندنا في السعودية في حالة طلاق كل 9 دقائق، فهذا يعني أنه نسبة ضخمة جدا من الـ حالات الزواج بتنتهي بالطلاق في السنة الأولى. 65% ما توقع ان احنا نقدر نحصرها في سبب واحد، لكن يمكن في اسباب
3: رئيسية بنتكرر او مكررة يعني.
2: بالضبط.
3: وشاركنا صديق اللي بتسمعني برأيك في هذا الموضوع على 012-647-7154 012-649-5154، وعلى الواتساب راح اقرأ كل الرسائل على الرقم 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور

0: صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد اف ام.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع الإحصائية اللي بتقول إنه 65% من حالات الطلاق في السعودية بتصير خلال السنة الأولى من الزواج. في رأيكم ليش السنة الأولى بتكون أصعب؟ هل بيكون سوء للاختيار، ولا توقعات غير واقعية، ولا عدم القدرة على التعامل مع الخلافات، ولا أسباب ثانية ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع؟
3: أكيد نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. معنا سليمان، حياك الله.
4: الله حييك، هلا بأختي وهلا بأخوي، ويعطيكم العافية على الموضوع المهم الحساس الصراحة.
3: الله يعافيك يا رب، شاركنا.
4: أنا بأدخل في الموضوع مباشرة. شوف أخوي، أنا أظن لك أنا شيء أسمعه وأشوفه بالاستراحات والعزايز، اللي هو يا الزوج يا الزوجة يرفعون سقف توقعاتهم. ليش؟ لأنه فترة الملكة يجلس هو يفلم عليها وهي تفلم عليه. أنا كثير
3: والله من أصدق أنا المشاركات،
4: قسما بالله. إذا تبون تحل المشكلة تتكلم بصراحة، تبون تتكلم جرايد لا يصير أنا الرومانسي، ما أدري إيش، أنا الكريم، أنا الأوبن مايند، أنا ما أدري. لا دخل، لا استبعوا تحت سقف بيت واحد، لا رومانسي ولا أوبن مايند ولا غيره. تمام. أنا جماعة، أنا جماعة خطبتي وملكتي وزواجي بأسبوع واحد قسما بالله. ليش؟ لأن جتني دورة بأمريكا. رحت لأبوي طبعا أكلمه كذا، قلت له بعد أسبوع دورة بأمريكا وكذا بتغير وضع بالشركة. قال والله شفت باب الطيارة لما تدخل إلا معك مرتك. قلت له أسبوع على أسبوع على الدورة، لازم أسبوع أكون بأمريكا. قال والله يا باب الطيارة، تعرف أنتوا الأبولين الكبار الله يرحمه ويسكن الجنة يا رب. قال شوف، خط خطين ومحس ثالث، والله ما انت براك الطيارة لأمريكا ولا لغيرها إلا معك برتب. قلت يبا أنا ما أعرف إنجليزي، هو ما تعرف إنجليزي، بلاش على الأقل بلاش بنفسه، ما بلاش بالناس. قال ما عينك، هم فكرهم إنك لو رحت لحالك عند زابي تخرب، ولو رحت لعك زابي تخرب أنت وخرب. المهم دور دور دور دور، المهم قالوا بتعمك أقرب شيء هم منا وفينا ولا يحتاجون فترة خطرة. راح يكلمهم استغربوهم. المهم أنا من ثاني يوم شفت من حرصي على الدورة ذي، لأن تنقل رحت لعمي قلت دخيلك يا عمي يرحم والديك زوجني، خلنا نروح. والحين 22 سنة مع مغتي الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: ليش؟ لأنه أنا أسمعهم بالاستراحات، والله أسمع بذني يتكلم غير طبيعته، غير طبيعته الشخص، عارف الشخص ده رجة وحالته حالة ونكلمها أفضل. أنا أفتح فمي يا شيخ، أطير عيوني. السالفة يا أبو، أجي أنصح أقول له يا ابن الحلال خليك على طبيعي، خليك أنت. قال أنت بشيبان استراكم.
3: والله من أصدق المشاركات بصراحة.
4: الله يوفقكم،
3: الله يحفظك يا سليم.
4: شبابنا فيهم خير وبناتنا فيهم خير، بس خليك أنت وفترة الملكة. شكرا جزيلا في أمان الله.
2: شكرا يا سليمان، شكرا لاتصالك الجميل.
3: طيب معنا يا رح، حياك الله.
5: يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. يا هلا،
3: مساء النور والسرور، يا اهلا وسهلا، تفضلي. يا
5: بالنسبه لوجهه نظري، يعني انا اشوف انه سوء الاختيار، يعني يعني ما اختار مثلا الزوج المناسب او ما اختارت الزوج المناسب، وبرضه وقت الملكه يعني ما كانت يعني ما اظهروا على حقيقتهم، يعني مثل ما قال اخ سليمان، يعني كانت أغلبها يعني من الكذب أو مثلا مجاملات، يعني ما قالوا الصراحة وما قالوا الحقيقة إلين ما تزوجوا وكل واحد أظهر على حقيقته. يعني
2: طيب يارا، يعني تشوفي إنه سنة ممكن تبين فعلا إذا كان هذا اختيار صحيح أو اختيار خاطئ؟
5: سنة صراحة لا، مو كافية، يعني إذا كانوا تحت سقف واحد يعني يبيلهم كذا وقت، يبيلهم سنتين ثلاث حتى يظهر الواحد على الحقيقة، لأنه أول سنة يعني كل واحد ما راح يبين حقيقته يعني صراحة، بيجي استجامل الثاني أكيد. يعني وبرضو في بعض يعني مو متقبل فكرة الزواج، بس بيتزوج عشان نظرات المجتمع له فيما بعد. يعني
2: جميل جميل كلامك يا ري، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
5: يا أهلا وسهلا،
2: مع السلامة.
3: طيب معنا عبد الله، حياك الله، مساء الخير يا عبد الله.
6: مساء الله يمسيك بالنور. يا كيفكم؟ طيبين؟
3: الحمد لله يا اهلا وسهلا.
6: طيب سيدك، اول شيء طال عمرك اشكركم على البرنامج.
3: الله يسلمك، نورتنا
6: والله. وثاني شيء يا اخي الكريم، انا بالنسبه لهذه عدم التفاهم فيما بينهم شايف. وثاني شيء انت تيجي تكلمها ويكلمك وتوعدها وتوعدك بحاجات انت ما تستطيع عليها يا الشخص،
3: التوقعات.
6: ايوه. وبعدين ايش يبدا الاختلاف بينكم بين الاشخاص. وثاني شيء طال عمرك اذا في اختلاف بسيط يا اخي لا تقعد ترد معها ولا يترد معك، اطلع من البيت يعني، هدي الامور شوي شايفين. بعد كذا يبدا التفاهم بينكم شوي شوي.
3: طب هل تشوف انه عبد الله سنه يعني وقت كافي انه الواحد ياخذ فيه قرار مهم زي هذا؟
6: اي نعم كافيه يا اخي، ليش ما في كافيه؟ كافيه بالعكس.
3: يعني تقدر في خلال سنه انت تقول الشخص هذا يناسبني او لا؟
6: اي نعم اقدر من اول اصلا، من اول يوم يا اخي هذا اقدر اتفاهم مع زوجتي، بس لا تخلي اطراف تتدخل بينكم. وربك يسر.
3: جميل يا عبد
6: الله، الله يوفق الجميع ان شاء الله. بناتنا وشبابنا الله يوفقهم.
2: امين يا رب. شكرا لك يا عبد الله.
6: شكرا لك.
2: مع السلامه.
3: خلينا بأصدقائي نشوف ليش تعد السنة الأولى من الزواج مرحلة حساسة، يعني من الناحية النفسية والاجتماعية. السنة الأولى من الزواج يعني تعتبر مرحلة يعني انتقالية ومرحلة انتقال وتكيف أكثر من كونها مجرد بداية رومانسية، لأنه الشخصين لكل واحد منهم حياته، عاداته، طريقته في اتخاذ القرارات، بيبدأ فجأة في نظام حياة جديد ونظام واحد.
2: أكيد يعني أول حاجة بيكون في انتقال من الصورة المتوقعة إلى الواقع. قبل الزواج ممكن تكون عند أحد الطرفين صورة مثالية عن الحياة الزوجية، إنه فيه اهتمام دائم وتفاهم تلقائي وقلة خلافات، لكن بعد الزواج بتظهر تفاصيل الحياة اليومية زي المسؤوليات، المصروفات، ترتيب المنزل، زيارات العمل، وحتى الاختلافات الصغيرة. هنا بتصير في فجوة ما بين التوقعات وما بين الواقع.
3: أكيد. وفي اكتشاف الشخصية في الحياة اليومية، فترة التعارف أو الخطوبة يعني ما بتكشف بالضرورة كل شيء، لأنه الحياة المشتركة بتخلي الإنسان في مواقف مختلفة، كيف يتصرف هو غاضب، كيف يتعامل مع الضغط المالي، هل يعتذر، هل يتنازل، كيف يتخذ القرار، كيف يتعامل مع أهل الطرف الآخر. عشان كذا السنة الأولى بتكون فترة يعني اكتشاف حقيقي.
2: أكيد. المشكلة كمان ما هي في وجود الخلاف، ولكن في طريقة إدارة هذا الخلاف. علم العلاقات الزوجية ما بيعتبر الخلاف بحد ذاته علامة على فشل الزواج. الزوجين ممكن يختلفوا بشكل كبير، لكن بتظل علاقتهم مستقرة، وممكن تكون في خلافات عند زوجين آخرين ولكنها أكثر تدميرا. الفارق بيكون في أسلوب الخلاف، هل في حوار، احترام، محاولة للحل، ولا في صراخ وتجريح وصمت عناد وتهديد بالانفصال.
3: أكيد. يعني في السنة الأولى كمان لابد من تأسيس قواعد العلاقة. يعني في السنة الأولى بيبدأ الزوجين في من غير ما ينتبهوا في وضع قواعد حياتهم، من يدير المال، كيف تأخذ القرارات، كم مساحة الخصوصية لكل طرف، كيف نقسم المسؤوليات، إيش حدود تدخل الأهل، كيف نقضي وقتنا. عدم الاتفاق على هذه التفاصيل ممكن يحول أشياء بسيطة إلى خلافات متكررة.
2: كمان تدخل الأهل وحدود الأسرة الجديدة من أكبر التحولات النفسية. إذا صارت زوجين أسرة مستقلة ويبقى ارتباط كل شخص بأسرته الأصلية، المشكلة تظهر لما ما يكون في حدود واضحة. متى نستشير الأهل؟ إيش الشيء اللي يبقى بين الزوجين؟ هل كل مشكلة صغيرة توصل للأسرة؟ من الأطراف الإضافية اللي ممكن تتدخل في الخلافات؟ وهذا الشيء ممكن يخلي المشكلة أكثر تعقيدا.
3: أكيد. والضغوط المالية بتظهر بشكل مبكر، يعني تكاليف الزواج، السكن، الأقساط، اختلاف عادات الإنفاق، الادخار، وتوقعات كل طرف حول مستوى المعيشة ممكن تخلي المال أحد مصادر الضغط في بداية الزواج. وأحيانا الخلاف الظاهر يكون على مبلغ أو مشتريات، لكن المشكلة الأعمق هي اختلاف مفهوم المسؤولية والأولويات.
2: كمان اختلاف العادات الصغيرة ممكن يكون أكبر مما نتوقع. واحد مثلا يكون يحب النظام، الثاني عفوي، واحد اجتماعي، الآخر بيتوتي، واحد يحب النقاش والثاني يحتاج وقت عشان يهدأ. هذه الاختلافات ما هي بالضرورة دليل على سوء الاختيار، لكن تحتاج إلى مرونة وتفاوض.
3: طيب، ومهارات الزواج يعني ما هي فطرية بالكامل. الحب وحده لا يعني أنه الإنسان يعرف كيف يكون زوج أو زوجة. الاستماع، التعبير عن الاحتياجات، إدارة الغضب، الاعتذار، التفاوض، حل المشكلات، كلها مهارات ممكن نتعلمها ونطورها. عشان كذا أحيانا ما بتكون المشكلة أنه الطرفين مو مناسبين لبعض، لكن ما يتعلموا كيف يديروا اختلافهم وكيف يتعاملوا بشكل صحيح مع بعض.
2: أكيد. كمان في يعني نقطة صراحة مرة مهمة، التوقع بأنه الطرف الآخر حيتغير بعد الزواج، هذه من الأخطاء الشائعة، الدخول إلى الزواج بفكرة بعد الزواج يتغير، أو محاولة تغيير شخصية الطرف الآخر بالقوة، غالبا بتزيد المقاومة والصراعات. والأكثر واقعية هو معرفة إيش الشيء اللي ممكن نتكيف معه، وإيش الشيء اللي يحتاج اتفاق، وإيش الشيء اللي بيمثل اختلاف جوهري بالفعل.
3: أكيد يعني السنة الأولى ممكن تكون الأصعب، لكن كمان من أهم سنوات بناء العلاقة، لأنها السنة اللي ينتقل فيها الزوجين من فكرة الزواج إلى واقع الزواج. وهنا يتضح أنه نجاح العلاقة مو معناه أنه إحنا ما نختلف، ولكن نعرف كيف نختلف بدون ما نخسر بعض، وكيف نحول اختلاف شخصين إلى أسلوب حياة يناسب الاثنين بشكل صحيح.
2: أكيد يعني تعرف مصطفى، يعني يمكن أكثر النقاط اللي تكلمنا فيها الآن في هذا الموضوع أغلبها حسيت أنها ممكن يصير التفاهم عليها في فترة ما قبل الزواج، إذا كان في وضوح وفي شفافية، إذا كان في نضج من الطرفين أنه فعلا الاثنين يبغوا يفهموا بعض بشكل حقيقي، مو بس نضحك على بعض ولا نمثل. إذا كانت هذه العقلية موجودة ترى أغلب الأشياء هذه ممكن يتفاهموا عليها قبل الزواج.
3: صح، ولاحظت كمان من المشاركات إنه كل أو أغلب الاتصالات اللي جت يعني كان في شيء مشترك في الأسباب اللي هو التوقعات. يعني الشخص يكون باني صورة ذهنية كذا عن الزواج، أنا حياتي راح تكون بهذه الطريقة، صورة وردية بالنسبة له، فينصدم في الواقع، ينصدم بأنه ضغط مالي، ينصدم أنه طريقة تعامل، في ظروف تمر على العائلة، في مرض، في أشياء كثير، يعني في مسؤوليات جديدة عليك.
2: يعني بالضبط، يعني أنا كنت أبغى أضيف لسه فكرة أنه في أحيانا عدم فهم لمسؤولية الزواج من الطرفين، يعني ممكن الزوجة هذه ما هي فاهمة إيش يعني زواج، تخيل انه هو الزواج ده يعني صوره يمكن وصلتها عن طريق السوشيال ميديا ولا كيف ما ادري، بس ما تشعر بالمسؤوليه اللي تطلبها الموضوع. وممكن الرجل نفس الشيء، بيكون هو غير ناضج وبيعتقد انه الزواج يعني حاجه بسيطه، ما في مسؤوليه، ما في يعني بيت بينفتح وتكاليف وامور كثير متداخله في هذا الموضوع. لما نبسط فكره الزواج ونخليها حاجه نتخيل انها هي اخذينها من فيلم سينمائي ولا من حساب في السوشيال ميديا، هنا يعني ما بيكون في وعي لحقيقه الحياه.
3: مو معنى انه الصوره سيئه، يعني الزواج في اشياء جميله كثير
2: اكيد، بس
3: لكن
2: مطلوب منه اشياء ومطلوب منها اشياء
3: عشان تصير هذه الصوره الجميله، في مسؤوليات كبيره عليك لازم تقوم فيها، في مسؤوليات كبيره على الزوجه. اذا انتوا راح تقدروا تسووا هذه المسؤوليات

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: ريادة الآن على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإعداد والتقديم، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-649-5154 وكمان 012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-2828 وكمان لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعة السعودية Saudi Radio Plus.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.spa.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم مستمعينا حنتعرف على موضوع الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. طبعا تشهد الريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية نمو هائل، وبتتجه نحو الاحترافية العالمية بفضل تطور التقنية وزيادة الطلب على صناعة المحتوى المرئي. ويعتبر قطاع التصوير سوق حيوي يتضمن فرص استثمارية ومهنية ضخمة للمصورين والشركات. عن أبرز ملامح ريادة هذا القطاع والجهات الداعمة في المملكة، خلينا نتكلم شوية عن المنصات وأهم الجهات الرائدة لدعم المصورين. في البداية طبعا جمعية الفوتوغرافيين السعوديين، وهي الجهة الرسمية اللي بتهدف لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال تأهيل ودعم المهتمين، توفير منصات مستدامة لأنشطة المصورين، وكذلك الجمعية بتقدم ورش عمل احترافية وبتصدر شارات لاعتماد المستقلين. المنصة الثانية هي منصة مصور، وهي طبعا الوجهة الرائدة في المملكة لربط المواهب والمصورين المستقلين أو الشركات كذلك مع العملاء والأفراد الراغبين بخدمات تصوير احترافية.

طيب نتكلم عن قطاعات التصوير الأكثر طلب وربحية. طبعا بتتوسع مسارات التصوير لتشمل عدة مجالات بتتطلب مهارات متنوعة ومختلفة وتقنيات احترافية. أولها تصوير المنتجات أو الكوميرشال أند برودكت فوتوغرافي، طبعا بسبب ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل خاص، وطبعا هذا الشيء زود الطلب على تصوير المنتجات بدقة لعرضها في المتاجر والمواقع لرفع نسبة المبيعات. اثنين التصوير السياحي والفعاليات، طبعا كل يدخل تحتها كل الايفنتس وتوريزم. بيزدهر هذا المجال بفضل النمو السياحي والمشاريع الكبرى في المملكة وفي مواسمها. ثلاثة الإنتاج الإعلامي، طبعا شركات الإنتاج الرائدة في السوق السعودي بتقدم حلول متكاملة تدمج بين التصوير السينمائي والفوتوغرافي. هنتكلم شوية عن نصائح للريادة والتميز في هذا المجال. طيب لو كنتوا بتخططوا أنكم تبدأوا مسيرتكم الخاصة في هذا المجال، فأساس النجاح بيعتمد على التخطيط المستمر وعلى بعض النقاط مثل التعليم المستمر. طبعا خليكم حريصين على تطوير أدواتكم ومهاراتكم في التعديل وفي الاحترافية عبر دورات متخصصة، أكيد راح تستفيدوا. اثنين تخصص دقيق، التميز في مجال معين مثلا الطعام أو الأزياء أو الأبنية والمعمار بيخلي الإنسان أو يخلي الخيار الأول للعملاء بدل من التصوير بشكل عام. ثلاثة وأخيرا بناء معرض الأعمال أو الإكزيبيشن، طبعا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبناء بصمة رقمية تعرض أسلوبك وشخصيتك في التصوير. نرجع نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل، أكيد طبعا اليوم ضيفات البرنامج موجودين داخل الاستوديو، لو حابين تشاركوا أو عندكم أي سؤال واستفسار إحنا ما غطينا أكيد نرحب بهذه المشاركات على 012-6477-154 و012-6495-154 وأخيرا 012-6478-5444 وأكيد ممكن تشاركوا معنا على صفحة إذاعة جدة في منصة X @jeddah_radio. نستناكم مستمعينا كمان على الواتساب 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في برنامج رياضة على جدة اف ام. طبعا ضيفة حلقتنا اليوم متواجدة من داخل استوديو اذاعة جدة. رح نتكلم بتفصيل اكثر عن موضوع الرياضة والاحتراف في صناعة التصوير الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. ضيفتنا هي مصورة فوتوغرافية متخصصة في تصوير الازياء والمناسبات والبورتريه، صاحبة استوديو شخصي، عضوة في جمعية الفوتوغرافيين السعوديين. نرحب بضيفتنا الاستاذة روان محمد التركي. اهلا وسهلا فيك روان.
1: اهلا دلال، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. طبعا في البدايه نورتينا، نبغى نشوف كيف نظبط المايك. طيب خلينا نتكلم كده شويه في البدايه، كيف تشوف اليوم اقبال الشباب والشابات على مجال التصوير وصناعه المحتوى؟
1: ما شاء الله تبارك الله، مره في اقبال عالي، سبيشلي مع التواصل الاجتماعي والتيك توك والاشياء هذه كلها. صار اغلب الناس بيحاولوا ان هم يصوروا 24 ساعه، ما شاء الله إقبال جدا عالي.
0: أوكي، هل فعلا أصبح التصوير اليوم فرصة عمل؟ نقدر نقول إنها فرصة حقيقية مو مجرد هواية؟
1: طبعا، لأنه أنت يعني عن طريق الصورة تقدر تبيعي أشياء مرة كتير، تقدر توصل رسالة، تقدر تقولي حكاية، فالأشياء دي كلها مرتبطة بالتصوير، والناس صارت تستخدم العين أو تحب إنه هو يكون كل شيء فيجوال أكتر من إنه هو بس يعني أحد يبلغك يعني.
0: أيوة.
1: فعلى قولهم العين
0: يعني الصورة يعني بتغني عن ألف كلمة.
1: طبعا.
0: طيب طبعا كثير من الشباب عندهم شغف لكن ما بيعرفوا من فين يبدأوا، إيش تقولي لهم اليوم؟
1: في البداية لازم يعني الشغف طبعا شيء مرة مهم، لكن إذا ما في تدريب أو ما في مثلا تعليم الشيء ده يكون صعب. يعني في البداية حيكون حلو كفكرة، بس بعد كده ما في تطور في نفس المنتج. أيوة.
0: طيب البعض بيعتقد أنه الأنظمة بتعقد العمل الإبداعي، كيف تردي على هذا الكلام؟
1: طبعا هذا الكلام غير صحيح، في أشياء بسيطة ممكن تتعالج، بس النظام هو اللي بيحافظ على الحقوق حقة المصور أو صاحب العمل الإبداعي، لأنه في الأيام هذه صارت التقليد وأنه كل واحد بيعمل نفس الشيء اللي التاني بيعمله مرة سهل، فأنت بالنظام الواحد بيحفظ الحقوق الفكرية حقته.
0: ممتاز. طيب إيش أهمية وجود تنظيم لمجال التصوير وصناعة المحتوى في رأيك؟
1: أهمية التنظيم يعني زي ما قلت لك حيحفظ الحقوق الفكرية حقت أي شخص، ما حيكون في كركبة، ما حيكون في مثلا أي أحد يبي يطلع يعمل حاجة حيعملها من نفسه، لا حيكون في خطوات، وحيكون في زي ما يقولوا حق محفوظ للشخص اللي هو يبي يصور.
0: طب أنت بتقولي للمصور نفسه، طب مثلا قولي أنت المصورة وأنا حتصور عندك، هل كمان بتنحفظ حقوقي أنا لو أنا جيت قلت لك روان أباك تصوري مثلا صور الحفلة أو المناسبة الفلانية بس لا تحط الصور؟
1: طبعا
0: لو حطيتها هنا برضو كمان
1: حيكون علي أنا الغلط إذا إحنا ما إحنا متفقين، لأنه في عقود بنتعامل فيها وبيتكتب فيها كل الشروط اللي المتفق عليها، فمثلا إذا أنا أخليت بواحد من هذه الشروط في النهاية أنا اللي حتعاقب، فلو من غير نظام كيف أنت حتقدر تثبتي أو أنا حقدر أثبت؟
0: طب إيش أهم الأخطاء أو أكثر الأخطاء اللي بيقعوا فيها صناع المحتوى أو المصورين الجدد؟
1: هو مسألة اللي هي العقود، الأشياء اللي هي المفروض يتفق عليها قبل ما تبدأ العمل، لأنه لو ما تكتبت الشروط دي أيوة الشروط هذه كلها مرة مهمة، لأنه ممكن أنه ما يندفع لك، ممكن أنه يتحط عليك لود عمل زيادة، هذه الأشياء كلها في النهاية حتضايق.
0: حصلت معاك في البداية روان؟
1: طبعا وكل دقة في تعليم الحمد لله.
0: طيب كيف يقدر المصور بيحافظ على حقوقه الفكرية، وإيش الفرص الموجودة اليوم للشباب في مجال التصوير؟
1: طبعا غير أنه مثلا في نفس الكاميرات في أشياء تحفظ الحقوق الفكرية حقتك، في منظمات معينة ممكن أن أنت تسجلي فيها الأشياء.
0: هل فيها رسوم التسجيل؟
1: صراحة أنا ما قد سجلت أشياء فيها، بس ما أظن لا، إنه بس هي أهم حاجة أنه أنت تحط يعني السيجنتشر حقتك او تقولي انه هذا العمل
0: أو
1: خاص فيك.
0: حقك أيوة. خاص فيك.
1: ايوه ودائما في كل كاميرا زي ما قلت لك بيانات تعبيها، فيتعرف انه عن طريق هذا السيريال نمبر او هذا اللوجو او كذا انه ده عمل المصور الفلاني.
0: تمام تمام. طيب هل تشوف انه السوق السعودي فعلا بيحتاج مصورين محترفين ومبدعين؟
1: حاليا بالذات ايوه ما شاء الله مع التطور ومع رؤية 2030 في كل حتة صار لازم في تصوير، سبيشلي كمان بعد العروض بعد ما دخلنا في الأزياء والسياحة ما شاء الله صار عندنا كمية يعني أشياء وعمل الحمد لله
0: بتتطلب وجود المصورين والمصورات. طيب إيش تشوفي أهم المهارات اللي يعني مطلوبة أكثر في المستقبل؟
1: المهارات المطلوبة في المستقبل AI الذكاء الاصطناعي yes. لأنه حالياً يعني ممكن أنك تعمل استوديو بالجوال أو باللابتوب
0: والله
1: yes. وتخلص يعني في تطبيقات معينة تدخلي فيها المعلومات بالداتا اللي أنت تبغيها
0: تعطي برومت معين
1: exactly. وتحطي صورة الموديل اللي أنت تبغيها بطريقة الإضاءة اللي حابينها في التصوير بالخلفية بالموقع ويطلع لك the exact thing. دحين كتير كتير مصورين يعني يستخدموها
0: ماشيين بهذا النظام يعني ما تحتاج حتى لوجود موديل يعني
1: نو نو نو ولا موديل ولا شيء، حتى بس تحطي صور القطع، تصور القطع وتدخليها على البرنامج وتحطي صورة الموديل
0: يعني
1: اللي
0: تكوني مثلا معلق القطعة كده تصوريها
1: ايوه ايوه صورة عادية تطلع بس
0: والـ AI يشتغل
1: يعني الصور اللي بتطلع من الـ AI مو طبيعي قديش حلوة ولا على قد التعب يعني انت
0: والبرامج هذه عليها رسوم
1: ايوه ايوه اذا هي بروفيشنال عليها رسوم بس
0: يعني ممكن نشوف الهواة في البدايه ولا الاماتشرز انه يعني يدخلوا بالاشياء المجانيه يتدربوا
1: مزبوط يتدربوا عليها بعدين بس الاغلبيه if you want to go professional يعني فيها فيز والفيز حقها ما هو مره شيء يعني عادي
0: بسيطة
1: ايوه بسيط زي البرامج الاخرى.
0: طيب كيف بتشوفي انه رؤيه المملكه بتساهم في دعم الصناعات الابداعيه والاعلاميه؟
1: زي ما قلت لك ما شاء الله تبارك الله صارت في مجالات مرة كتير، أول كنا نستخدم التصوير مثلا في التسويق الرقمي منتجات الأكل الدعايات الإعلانات البسيطة، دحين حتى في التلفزيون بتشوف الإعلانات ما صارت زي أول الأغلبية صارت صور وإنستغرام وتيك توك وأشياء بسيطة ريلز ترندز أكتر شيء، فالتصوير ما شاء الله تبارك الله بيساعد ويساهم سبيشلي بعد كمان ما شاء الله تبارك الله وزارة الإعلام والثقافة صارت يعني بتطلع مشاريع مرة كتير تحتاج المجال ده.
0: جميل. طيب هل الجوال صار منافس حقيقي للكاميرا الاحترافية؟
1: شوفي نقدر نقول يعني ممكن وممكن للسؤال ده يعني جوابين إذا هو للتصوير العادي أيوه يعني ينافس بالذات مع الأشياء الجديدة اللي صاروا بيحطوها في الجوال ما شاء الله تبارك الله الإمكانيات مرة عالية
0: أنا شايفة ما شاء الله يعني بنتي الصغيرة بتسوي يعني شغل لو ما احتاج أحد يسويه ما شاء الله.

0: لا احنا قبل تقريبا على نهاية السنة اللي فاتت نوفمبر اللي فات كنا عاملين حملة كامبين لجوال معين براند معينة والصور اللي طلعت من الجوال كأنها كاميرا
1: يعني
0: كأنها كاميرا احترافية، بس كمان ما تقدري تقولي انه اتس يعني تقدر تستغني عن الكاميرا، لا
1: يعني في الطباعة
0: يس وتطبع، يعني انا مثلا عندي بالجوال برزولوشن عالي اقدر اطبع لحدة A2
1: واو A2 yes. يعني
0: with a very good يعني بتتكلمي يا double the A3
1: يعني مقاس كبير
0: مقاس لا مقاس ممتاز
1: حلو جدا طيب كيف تتوقعي شكل الإعلام البصري خلال السنوات الجاية؟
0: قلت لك أغلبه حيكون AI الأغلبية أيوة.
1: يعني شوفي أيوة. إحنا ممكن نقول استعدوا لوجود يعني ما حقول منافس ولكن اللي عنده الأدوات
0: أيوة يعني أنت
1: الخاصة أيوة. بالذكاء الاصطناعي راح يتفوق
0: طبعا
1: وحيحس البني آدم اللي هو بيسك أو بسيط
0: يعني ممكن
1: الأدوات اللي
0: أيوة.
1: عنده
0: أيوة.
1: ما راح ممكن يعني
0: صح.
1: يستمر
0: صحيح كلام
1: طيب إيش الرسالة اللي تحب توصليها للشباب عن الاستخدام المسؤول للكاميرا والمنصات؟
0: أهم شيء إن هم ما يدخلوا في حياة الآخرين الخصوصية انتهاك الخصوصية هذا شيء مرة مهم لأنه زمان ما كان يعني ما كان الإعلام مرة يعني في قوانين في أيوة في روابط مرة كتير فإذا أنت ما احترمت القوانين دي ممكن بغلطة مرة بسيطة يعني تروح في دايرة
1: طبعا أكيد أكيد طيب حنسأل على السريع كده أسئلة خفيفة وإجابة وراها على طول يعني كلمة وراها ضغطاها يا روان
0: تمام
1: طيب أهم مهارة يحتاجها أي صانع محتوى
0: الشغف
1: الكلمة دي يا جماعة في كل ضيف جاء البرنامج يقول الشغف خلوها في بالكم طيب منصة تشوفيها الأقوى اليوم للشباب
0: تيك توك لكل شيء إنستغرام عشان الهوية
1: أوكي تصوير بالجوال ولا بالكاميرا؟
0: بالجوال
1: بالجوال؟
0: أيوة لأنه أسرع ودائما في يدك الكاميرا
1: عائق depend...
0: يعني أيوة لأنه أيوة depending كمان يعني على السيستم حقها لأنه إذا كاميرا بسيطة ما حتقدر تصوري فيها في كل مكان بلس أنها تقيلة

0: اروح اصوره.
1: تعرفي
0: هذه صارت جريمة
1: يس، يعني لانه عادي انت ممكن تكوني بتصوري، حتى ممكن اصور يعني قبل ما اصور اي احد لازم استاذنه، لانه اذا ما استاذنتي عادي انت ممكن تحط الصوره والصوره دي تنجح وبعد كده يجي يقول لك لا انت ما استاذنتيني وتروح،
0: وممكن حتى تدخل في مشاكل اللي هو يعني كل الربح اللي جاكي حيدخل هو.
1: صح.
0: طيب هل الشغف لحاله يكفي؟
1: طبعا لا،
0: طبعا لا. اوكي، اهم عنصر الفكره ولا الجوده؟
1: الفكره اول شيء، وبعدين لازم تكون في جوده، لانه لو ما في جوده ما حيزبط الموضوع.
0: طيب اكثر نوع محتوى بيحتاجه السوق السعودي اليوم؟
1: اكثر محتوى سؤال صعب، بس
0: الازياء
1: يعني،
0: ما ادري انا احس الازياء،
1: الازياء لانها دحين طالعه بالذات مع مع الفاشن شوز اللي بتصير في الرياض، فما شاء الله في مصممين ابداعيين مره كثير صاروا مو زي اول، فميبي ممكن نقول
0: وسعوديين وسعوديات لو سمحت.
1: مزبوط صح.
0: طيب نصيحة تختصريها في كلمتين للمبتدئين؟
1: أهم شيء إنهم يبدأوا، لأنه لو يعني أنا من من من من رؤيتي،
0: أنا حسألك يعني عندنا شوية وقت فحسألك شوية كده أشياء خاصة عنك أنت في البداية.
1: تمام.
0: فأيوة إيش اللي تنصحيه؟
1: أنا لما بدأت 2010 لترلي ما كان في حتى معدات، كانت معدات مرة بسيطة. لما بدأنا نجيب المعدات من برا كنا if you wanted professional things. ما هو أهم حاجة الإكويبمنت، أهم حاجة أنت إيش عندك في يدك تولز أنت تقدر تطورها، بعد كده تجي المعدات، لكن يعني المعدات الواحدة ما حتقدر تشتغل.
0: نظرتك للعمل اللي حتصوري مثلاً،
1: أهم شيء الفكرة والإخراج حق المحتوى اللي أنت تبي تطلعي.
0: تمام. يعني أنا أفتكر أخذت كورس حق تصوير، كان يعني أعطانا شوية تريكس للأشياء اللي إحنا بنشوفها مثلاً على الأكل، إنه أحياناً تقول إنه هذا شكله حقيقي بس لا ترى هو ما هو أصلاً أكل.
1: أيوه.
0: يمكن معمول بالكلي أو
1: هذا تصوير الأطعمة. مظبوط. أيوه يكون نصه
0: إسفنج
1: زيت وقطرات موية وأحياناً أسيتون، في خرابيط كثير،
0: في تريكات حلو، بس حلو الواحد إنه يدخل ويتعلم زي ما أنت قلتي.
1: مظبوط.
0: طيب كلمة توجهيها للشباب الطموح؟
1: اغتنموا الفرصة في أي حاجة تكون في حياتكم، والأيام دي مرة صار سهل أن الواحد يتعلم حاجة ويحبها ويشتغل عليها. مرة صعب أنه الواحد يجلس، يعني زمان أقولك أيوة صح كان صعب، ما كان في تطلع كثير، ما شاء الله دحين لا، مع السوشيال ميديا صرنا نقدر نشوف كل شيء في الحياة، فصار في خلق يعني فرص وعمل وإبداع من كل يعني في كل الجوانب.
0: والآن صار في مراكز للتدريب في
1: مظبوط. ولو ما صارت الأشياء دي كلها، يوتيوب ما خلى شيء.
0: صحيح.
1: يوتيوب، بنترست، تيك توك، إنستغرام، لترلي فيها كمية معلومات، يعني إحنا زمان ما كان عندنا هذه الفرص. حلو الواحد يواكب.
0: يعني أنت بتقولي ما شاء الله من 2010 وإحنا الآن 2026.
1: مظبوط.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يعني قطعتي شوط يا روان. طيب كده غمض عينك وافتكري معايا كده، عندك تايم لابس، حنرجع بالزمن لورا شوية، تفتكري أول مرة بدأتي فيها وإيش كمان يعني موقف كده عدى عليك أيام التصوير وما تنسي؟
1: طيب أول تصوير كان لينا، كنت انا كان عندي بارتنر.
0: كان انت يعني
1: واحدة. ايوه انا وحده صاحبتي. بدانا اشتغلنا سوا في مجال تصوير الازياء. انا كان مره عندي حب انه انا اشوف مجلات سيدتي وفوغ ولها والاشياء دي كلها، وليش احنا ما نتصور زيهم. فعندي كميه صور حلوه، ما هي صح اصلا بس الصور حلوه.
0: أيوة.
1: يعني ما كنت اعرف كيف اشغل اللمبه لانه الفلاشات
0: الاضاءه
1: ايوه ليها سيستم معين، فكنا نحطها ونقعد نتصور. فكنت احسب انه هي كده، بعدين اكتشفنا بطريقه اخرى. فاول تصوير فاشن عملناه هنا اوت دورز كان لمصممه ازياء معروفه رنا اسماعيل،
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: صورناه في روش، شوف المبنى اللي هو عند في نهاية التحلية، it's outdoor كده.
0: طيب أوكي.
1: كان يوم جمعة الساعة 8 الصبح عشان نصور، عشان نجيب عشان ما يكون في أحد، لأنه موديل

0: لابسه فساتين وماشيين صاروا سيكوريتي ماشيين حوالينا واحنا ماشيين المعدات
1: 2010 يا جماعه الكلام ده
0: الكلام 2010 فانت متخيله اصلا ما في مودلز كنا نستخدم يعني ما بقول لك خلاص بلاش خلينا بلاش نعمل مشاكل كنا كانوا المودلز يعني اجانب
1: أيوة.
0: بس يعني مجازفة. ما في ايوه كانت مجازفه وصور طلعت حلوه الحمد لله بس كله يعني كان بالتجربه يعني احنا بنجرب الصورة تطلع حلوة بس هو ما احنا عارفين احنا هذا البروسيجر صح ولا غلط بس هذه من الاشياء هذه اللي ما انساها من الاشياء اللي تقولي اتعلمتي
1: ايوه
0: اتعلمتي اني انا ما اخذ شيء اكثر من طاقتي يعني لما اقول انه انا ما اقدر ما اقدر حتى لو العميل اللي قدامي اترجاني مليون
1: لانه او مثلا المبلغ اللي يعني انا
0: والله شوفي زمان بالذات في البدايات ما كنت اهتم مره كثير بالمبلغ قد ما اني اهتم انه انا اقدر اوصل المنتج في النهايه بالطريقه المطلوبه لانه هذه في النهايه سمعتي.
1: طيب السؤال الاخير هذا أكيد لأنه في بنات كثير وإحنا داخلين على موسم يعني أفراح وزواجات وحفلات وتخرج وأشياء ما شاء الله الجامعة، فلو جاتك واحدة مثلا وعجبها شغلك بس تقول لك والله البجت اللي أنت حطته مرة عالي أنا ما أقدر، هل بتسوي إكسبشنز وبتغير شوية ولا
0: يعني يعتمد حسب الحالة extended.
1: على حسب
0: على حسب الحالة بس يعني الأغلبية لا السعر ستاندرد
1: ستاندرد
0: أيوة لأنه شوفي الناس تعتقد دائما أنه التصوير مجرد كاميرا وفلاشات الموضوع ده ما هو كده ما هو صحيح احنا عندنا معدات انت عندك عدسات انت عندك رؤية
1: طبعا اللنس يعني هو كل السعر في اللنس يا جماعة
0: ايوه السعر في كله في ايوه والله يعني الكاميرا سعرها هين جدا
1: يعني ممكن 500 ريال الكاميرا نفس البودي واللنس تكون هي 4000
0: 5000
1: ونطلع فوق
0: ونطلع فوق ف يعني انت بتكوني ستوري كاملة تبغي الاسعار اللي هي عادية يعني اللي هي مثلا يجي يقول لك أي أحد يعني أنت ليه بم بتصوري بالسعر ده فأقول لهم طب يجي يشوفوا إيش كمية الأشياء اللي إحنا بنستخدمها والطريقة وكيف حيطلع المخرج في النهاية يعني يقولوا يستوعبوا الموضوع
1: تستاهل اليوم
0: الله يكرمك حبيبتي
1: سعيدين بوجودك عدى الوقت مرة بسرعة ما شاء الله تبارك الله بنشكرك في نهاية هذا اللقاء روان محمد التركي
0: وانبسطت معاكي ولقاء صراحة مرة ممتع
1: الله يسعدك وأنا صراحة يعني من واحدة أنا درست التصوير فأنا حابة المجال
0: أيوه.
1: فبقول فعلا يعني كان في كمية معلومات مضغوطة في وقت جدا بسيط إن شاء الله الكل يكون استفاد يا رب واستمتع في نفس الوقت المصورة الفوتوغرافية متخصصة في التصوير للأزياء والمناسبات والبورتريه صاحبة استوديو شخصي عضو في جمعية الفوتوغرافيين السعوديين شكرا ليكي مع السلامة
0: مع السلامة

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: مكملين معكم مستمعنا في برنامج رياضة على جدة اف ام. وكمان للمرة الثانية نرحب فيكم ونرحب في ضيفتنا من داخل الاستوديو. طبعا قبل مناقشة الماجستير رزقك الله سبحانه وتعالى بعلا آخر العنقود، سمتها علا لأنه القمة ما لها وقت ولا لها حدود، ومعاها بدأت رحلتها في التصوير وأتأكدت أنه الحلم ممكن يبدأ من أي لحظة في الحياة. ضيفتنا هي مديرة تصوير صاحبة شركة للإنتاج الإعلامي. نرحب بضيفتنا الأستاذة يسرى ناصر بنجر. أهلا وسهلا فيك يسرى.
1: الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك أستاذة دلال.
0: الله يسعدك.
1: شرفت معرفتك والله.
0: الله يسعدك. الشرف لي أنا. يعني فعلا يعني القصة والفكرة أنه أنت كيف بدأتي؟ خلينا نرجع للبدايات، متى اكتشفتي علاقتك بالكاميرا؟
1: اكتشفت علاقتي بالكاميرا لأنه الوالد كان مرة يحب الكاميرات ويحب التصوير، فكان دائما يحتفظ بالكاميرات ويجمعها. بعد كده أنا دخلت الماجستير وخدت رسالتي في الماجستير عن علاقة التصوير بالفن، مع أنه أنا صحباتي يعرفوني أنا ما أحب أرسم مرة بس أحب أصور. يعني
0: عملتي العلاقة بين التصوير والرسم؟
1: أيوه.
0: واو.
1: فهنا من هذه أنا حسيت إنه في شرارة كده، إنه معظم المصورين هم في الأصل كانوا رسامين، ومن هنا أنا حسيت إنه هنا في شرارة. يعني حبيت الموضوع.
0: أو ممكن لهم دخل في موضوع الآرت والفن.
1: أيوة كلهم، يعني معظم المصورين هم نفس الأساسيات، هي نفس اللي في التصوير هي نفسها في الأساسيات، من ناحية الشادو، من ناحية التكوين، من ناحية الأشياء دي كلها من إله. فبعدها بعد رسالة الماجستير سبحان الله ولدت علا، فقلت خلاص أنا سميها علا منها للنمو وال يعني للأعلى بإذن الله. يعني
0: كم كان هذا الوقت؟ سنة كم؟
1: هذا عام 2015 تقريبا.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني الآن لك 11 سنة.
1: 11 سنة
0: ما شاء الله.
1: الله.
0: طيب هل تتذكري أول صورة حسيتي بعد أنه فعلا التصوير ممكن يكون مستقبل ليكي؟
1: أيوة، أول ما صورت كنت أنا عشان يعني علاقتي فنية أكتر شيء، فأول صورة كانت بالدبابيس نفسها، فأنا حطيتها مع انعكاس اللي هي على المرايا، فخليتها ما كأنها اللي بيصورها، أنا ما صورتها بالكاميرا، ما كأنها دبابيس اللي بيشوفها عماير وأبراج.
0: واو.
1: فأنا هنا كانت علاقة تجريدية، يعني أنا بطلع بصور فنية تجريدية.
0: الله، أنا اتحمست أبغى أشوف الصور.
1: لازم أوريك الصور.
0: طب كيف أتحولت الهواية المشروع فعلي بيدخل لك مكاسب مادية؟
1: في البداية، بعد كده في البداية أنه أنا أول شيء يعني في السوشيال ميديا كنت أصور مثلا يومياتي، أن أنا أصور الأشياء دي. بعد كده العيلة بدأوا يوصوا، ترى والله بنتي ترى فنانة، تعالوا جربوا صوروا معاها ومدري إيه.
0: بمقابل ولا من غير؟
1: في البداية بدون مقابل. في البداية عشان أبغى كده أن أنا أظهر كمان قدامهم أن أنا متحمسة ترى، وأبغى أصور أبغى أشياء زي كده. نفس الوقت أنه
0: قديش مشيتي من غير مقابل؟
1: تقريبا سنتين يمكن. يعني مو مره بزياده كثير، يعني يمكن تقريبا سنه سنتين زي كذا. يعني انه لازم في البدايه واحد يجرب اشياء مره كثير، لازم عشان العميل كمان انه يثق فيه، بالذات في العيله، في المحيط العيله لازم يثقوا فيه، يعرف انه تصويره حلو، يعرف انه واو.
0: وخاصه انه في مجالات، يعني مثلا في تصوير اطعمه، في تصوير مواليد، في تصوير افراح، في تصوير للتخرج، في تصوير لمثلا المنتجات، في تصوير أيوه. الاكل. فانت في أي تخصص منهم؟
1: أنا كنت في البداية كان تصوير المنتجات، الأسرة المنتجة، الأفراح اللي هي مثلا الأشياء البسيطة دي. كنت أحب أصور التفاصيل هذه، مثلا واحدة جابت لها منتج تصورها، تأخذ اللقطات هذه. كانت تجربة جدا جميلة.
0: طب على سيرة تصوير الأفراح، يعني لما كنت تطلعي، يعني طبعا الناس يعني بتشيلهم إنه لا حد يصورني.
1: أيوه.
0: عرفتي، خاصة أنه أنت يعني ست. ف لما كنت تطلع في البداية، خاصة أننا نحن نتكلم على 2015
1: أيوة.
0: وقبلك طبعا روان 2010، في ده الوقت اللي كانت الناس لسه مش مستوعبة، وكان موضوع التصوير مرة في حساسية، حتى موضوع أنه أنت مصورة
1: أيوة.
0: في مكان أو في مناسبة، التقبل ده كيف كان وضعه؟
1: هو كان متقبل أنه هذه دارسة ماجستير، فكيف أنها صارت مصورة؟ فانا قلت يعني خلاص
0: كأنك رميت الشهاده.
1: ايوه كأنك رميت الشهاده، انت معاكي ماجستير تربيه فنيه وفجاه كده فجاه صرتي مصوره. طب انا أيوة. انا ست بيت صح، بس ابغى اوفر مصدر دخل كمان لي يعني. فشلت هم المصوره هذه اللي دارسه ماجستير فجاه صارت مصوره، فاحساسهم أيوة. كده كان
0: الفكر يمكن اول انه المصور انه يعني بنتي تروح تصور في مناسبات، بنتي تروح تصور.
1: ايوه
0: في
1: هو ده، ايوه هو ده، انه
0: مصور في مكسب
1: ما يدروا هو ده.
0: جميل جدا. طيب كلمينا عن أصعب مرحلة واجهتيها في البداية.
1: أصعب مرحلة إنه زي كده، إنه أول ما خرجت من الماجستير على أساس إنه أنا خلاص عندي إنه حلم إنه بعد ما أخرج في وظيفة، في شيء، في إنه أستاذة في الجامعة أو شيء، لقيت خلاص أنا خليني أدخل في الشيء اللي أنا أحبه، أمارس الشيء اللي أنا أحبه اللي هو التصوير، حبدع فيه بلاش إني أشيل الوظيفة.
0: كنت متزوجة ولا لا؟
1: لا كنت أكيد متجوزة يعني قد أصلا يعني جبت عولة خلاص أخرى عنقود يعني خلاص دحين متفرغة خلاص أخرى عنقود وخلاص دحين أبدأ حياتي خلاص كلهم ما شاء الله، فخلاص دحين أبدأ خلاص أركز على
0: زوجي التصوير. كان بيتفهم مثلا ما تطلعي مناسبة يعني بالذات الأفراح عندنا أيوه. يعني إحنا بنتكلم على فرح بتأخر يمكن للساعة 2 للساعة 3 صح؟
1: أيوه أيوه فكان لا عادي ما عنده أي مشكلة مرة يعني متعاون مرة، أهم شيء أنت بتسوي شيء تحبي أهم شيء
0: ما شاء الله تبارك أيوه. إحنا نقول ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف حصلتي على أول عميل وإيش هي الشروط أو المتطلبات عشان يقدر يبدأ يعني الشخص يعني أنه يشتغل في هذا المجال؟
1: أول عميل جاني عن توصيات زي كده توصيات العائلة، والله هذه صورتني ترى تصويرها حلو
0: ترى بفلوس كان
1: بفلوس خلاص أيوة أنا صورت لكم دحين مجانا وجربتوني وخلاص من إلى دحين يلا خلاص دحين لقيهم دفعوا خلاص وقالوا والله تصويرها حلو عجبنا من إلى خلاص دحين صار مدفوع خلاص فكانت تجربة حلوة حتى ندتني ثقة إنه أنا خلاص
0: ترى
1: أنا
0: كان كم كان المبلغ اللي استلمتيه أول مرة؟
1: يعني تقريبا كان يمكن 800 ريال
0: 800
1: ريال
0: أنا أوه. طموحي كان عالي أنا كنت بقول يمكن 2000 ريال
1: لا كان شيء يعني هذا بالنسبة لي شفته مرة حلو إيش بك أنه هم خلاص على بالهم
0: على شكلك بروست 800 دي
1: أيوة فخلاص هم يعني على بالهم دي الموظفة دي الماجستير فجأة مصورة يعني أيوة. فبالنسبة لهم ندوبها خارجة وفجأة كده يعني حتى صحباتي اللي عندي كملت تكمل دكتور قلت لا خلاص أنا خليني على البزنس ما حكمل ولا شيء
0: الفلوس
1: الحكاية فيها فلوس خلاص.
0: طيب يعني خبرتك ما شاء الله نقول 11 سنة تقريبا
1: أيوه.
0: طيب إيش هي جهات الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في عملك؟
1: يعني أكثر شيء الدعم الجهات الدعم في البداية اللي هم أهلي من ناحية المحيط العائلي زوجي كان الحمد لله متفاهم من إلى برضو في اللي عندكم التصاريح حقت وزارة الإعلام الأشياء دي ترى في أشياء جدا مسهلة من ناحية التصاريح التصاريح مثلا أقدر أصور في البحر أقدر أصور مدري فين هذه كلها تصاريح مدتها 3 شهور يعني جدا مسهلة لي.
0: وكيف استخرج التصاريح؟
1: استخرج التصاريح يعني إذا واحد عنده مؤسسة أو أي شيء يقدر مثلا يختار المدن اللي بيصور فيها المناطق اللي يقدر يصور فيها ويقدر يحط مثلا وبعدين مدتها 6 شهور أو 3 شهور ورسومها 500 ريال
0: يعني رسوم مقبولة
1: مقبولة في مرة في السنة لا لا لا 6 شهور
0: أوكي أيوه. 6 شهور طيب يعني مثلا دحين أنا بأشوف في هو طلع من فوق مبنى جدا عالي نفترض في الكورنيش وبيصور الواجهة البحرية تصوير بالدرون
1: أيوة هذه أكيد أخذ تصاريح
0: كلها تصاريح
1: كل أيوة قبل ما يطلع الطيارة قبل أي شيء كل التصاريح موجودة من قبل قدوا تصاريحه موجودة وكل حاجة حتى قبل ما يصور
0: حتى لو كان هاوي لابد يكون عنده تصريح
1: لازم يكون عنده تصريح ضروري يكون عنده تصريح
0: أو حيكون في مساءلة
1: أيوة أكيد في مساءلة أصلا تنزل الطيارة على طول
0: أوكي يعني الواحد لابد ينتبه يا جماعة الخير. طيب هل في البداية بتحتاج المعدات مثلا بروفيشنال وقوية فعلا ولا ممكن نبدأ بأشياء بسيطة؟ وكم كان رأس المال اللي انت بدأت فيه؟
1: رأس المال اللي بدأت فيه تقريبا قولي يمكن 4000 اشتريت فيه الكاميرا دي وبدأت فيه ترى كاميرا واحدة
0: انا حاسلك بعدين شو كمل بلشت ده مدى حين بعدين شوية طيب
1: أوكي. فالكاميرا دي يعني صورت فيها اشياء مرة كتير اللي حقون الاسرة منتجة الاشياء دي يعني طلعت بيها حتى فزت بيها بجوائز المركز الاول في كذا يعني مو شرط ترى انه لازم معدات غالية ولازم اشياء مرة غالية ترى اهم شيء عين المصور وكيف المصور يعرف يستخدم كاميراته ترى في بعضهم عندهم كاميرات مرة غالية بس ما يقدروا يستخدموا الكاميرا
0: كل السيتنجز اللي فيها ما هو يمكن ما هو عارفها
1: ايوه
0: طيب شاركينا بعض القصص او المواقف المؤثره اللي ابدا ما تنسيها
1: في يعني احنا شوف انا جربت في التصوير جربت انواع كثيره في التصوير فعندي تجارب مره كثير فجربت انه مثلا قد مره صورت في الجوده انه مثلا كنت في مستشفى وصورت انه رده الفعل مثلا رده فعلهم الدكاتره لما ندخل كده فكانت معدل يحللوها نفسيا فكانت تجربه مره حلوه انا عن نفسي مره انبسطت فيها تصوير الحجاج والمعتمرين كانت جدا جميلة تصوري المعتمرين تصوري اللادة تشوفي مشاعرهم
0: يعني
1: تشوفي كله من
0: الحرم
1: أيوه فتشوفي مشاعرهم تشوفي الأشياء دي فتفاصيل جدا جميلة
0: طب ولما بتروحي في الأماكن المقدسة خاصة أيوه. لأنه طبعا التصوير بيكون ممنوع وكذا
1: أكيد.
0: فبيكون يعني واضح مثلا أنت لابسة أيوه. فيست ولا
1: لا معي الشعار ومعي كل شيء وحتى هذه فيها تصاريح برضو
0: أيوة.
1: لازم يكون في تصاريح خاصة تكون الشركة نفسها حقتي أنا مطلع تصاريح مطلع كل شيء أقدر حتى المصورين اللي معايا وأنا برضو يكون إحنا أصلا مصرحين يعني
0: ممتاز ممتاز طيب في قصة لمكان أنت رحتي وقلتي كان يعني تجربة استثنائية جدا كده، بس من غير ديتيلز يعني وتفاصيل خاصة، بس فين كان ده المكان؟
1: عادي أذكره. يعني هي تجربة صراحة، يعني يمكن هذه تجربة كانت مرة صعبة علي. إن أنا أعطي مثلا أدرب في السجون، فكانت تجربة قالوا لي مثلا دربي في هذه المنطقة دي، دربي في الجهة دي. فأنا دربت فيها، كانت تجربة مرة صعبة مرة. يعني تعرفي أنت بتشوفي ناس، بتشوفي بنات، يعني هم احيانا يكونوا مثلا سبب سجنهم بسبب التصوير.
0: انا عشان كده انا ابغى الدرس المهم. احنا ما نبغى نعرف المكان قد ما نعرف الدروس اللي من وراه. انه كان زي ما ذكرتي
1: انه سبب مثلا انه سجنهم بسبب التصوير. فانا درستهم مثلا انه اديتهم صحه الدوره، وكان شعور كان جدا صعب اني بتصوري بتدربي ناس وهم كلهم لابسين ازرق، وحتى هم يعني ما هم مكسورين. ونفس الوقت هم نفسهم أنا بشرح لهم عن الكاميرا. فكان صعب عليهم إنه أنتي بتشرحي لنا عن شيء هو سببنا في السجن ده. فكان صعب، يعني سببه هم يكونوا مثلا تستغل صحبتها في التصوير أو شيء تستفزها، فيكون هذا السبب لها.
0: يعني لابد الواحد فعلا إنه يكون حريص وما يتعدى حدود.
1: أكيد
0: يعني
1: الحدود، عشان كده هم حطوا دحين في وزارة الإعلام إنه مثلا في الأماكن العامة ما تصوروا الناس، في المطاعم، في الأشياء دي، لأنه لازم واحد يراعي خصوصية الناس.
0: نعم نعم. طيب كيف يبني المصور هويته الخاصة في وسط كل هذه المنافسة؟
1: لازم يتميز، لازم يكون مميز من ناحية أعماله، من ناحية كل شيء. ضروري أن يكون متميز من ناحية أعماله، بحيث أن يخرج بطريقة جدا جميلة مميزة. كل ما كان متميز كل ما كان عمله بصمة، أما كان متميز كان يعني كأنه زي أي مصور تاني. لازم يتميز في شيء مميز فيه.
0: طيب هل السوشيال ميديا ساعدتك في الانتشار؟
1: أكيد السوشيال ميديا جدا جدا، يعني بالذات في العصر ده السوشيال ميديا جدا مهمة.
0: يعني أنت بتأيدي كلام
1: أكيد أكيد أيوة. السوشيال ميديا مرة، حتى بتجيني شركات بتجيني هذا من السوشيال ميديا. يعني صراحة السوشيال ميديا صراحة يعني جدا جميلة، وتعرفني على ناس جدا جميلين.
0: طيب وإحنا تعرفنا عن طريق السوشيال ميديا. طيب كيف يقدر يعني المصور تعبه ويسعر شغله يعني بطريقة صحيحة؟ يعني على أساس مثلا أنه كنا نسمع أول في مصورات معينين وحتى ما كانوا سعوديات، لأنه في البداية كان زي ما قالت روان أنه ما كان في سعوديات كثير
1: كانوا قليل في المجال.
0: فتسمع في مصورة بتصور ب5000، في مصورة الباكج حقها تبدأ 30,000.
1: أيوه هو يرجع على حسب الخبرة. كل ما كانت خبرتها قوية، عندها خبرة كبيرة، معداتها جميلة، الـ الأعمال اللي بتظهر
0: الكواليتي
1: اللي بيطلع، الجودة تكون جدا جميلة وقوية، وغير السي في اللي بتشتغل مع جهات كبيرة، مع هذا يدي ثقة للشخص إنه أنا والله أنا بتعامل معها.
0: طب كيف تسعري شغلك؟
1: يسعر جوه على حسب
0: يعني
1: الجهد.
0: إحنا نبدأ كده من البداية حبة حبة. للناس البسيطة اللي هي دوبا دخلت في المجال،
1: شوفي في البداية لازم واحد اللي في البداية ما يسعر سعره، يعني ما يقارن نفسه بالناس
0: البروفيشنال.
1: ايوه انت قارن نفسك على حسب يعني الشيء اللي بتقدمه والشيء اللي بتعطيه، يعني على حسب الخبرة اللي انت فيها.
0: نصعب السلم درجة درجة.
1: ايوه وحتى العميل ترى صار واعي، عارف انه هذا والله المصور ترى فنان، عارف انه هذا المصور خبرته على حسب ايش، على حسب المخرجات اللي موجودة يعني عنده. ما جاء اكلمه الا عارف انه مخرجاته على قد محدديته.
0: طب الان لو في ناس بتسمعنا وحتدخل في المجال ودوبه طالع اول مرة وبده يعمل مثلا البزنس بلان حقته ويحط التسعيرة حقته، يعني بتسعري بالساعة ولا بالباكج كامل مثلا على حسب عدد الصور؟ كيف بتحط السعر وإيش تقريبا السعر المبدئي في البداية لو أنا دوبي داخلة في المجال؟
1: يعني أول شيء حدد التسعير على حسب الساعة، لأنه لو ما حط ساعات محددة أحيانا العميل يعطي له ساعة وقت طويل ويديله منتجات كثير ويصور وقت طويل. فلازم يكون حريص إنه كم ساعة كم عدد المنتجات، هذه الأشياء جدا مهمة إنه يقدر يحددها ضروري. هذه
0: والسعر المبدئي،
1: والسعر المبدئي مثلا في البداية على المنتج مثلا ب50 ريال مثلا تقريبا، أو أنه مثلا 150 ريال، لأنه تصوير كاميرا ومع إضاءات ومع حبة حبة عشان يبدأ ثقة العميل فيه.
0: أيوة.
1: ويقدر يكلم العملاء مثلا، يقدر مثلا يكلمهم مقابل منتج، هذا كبداية. بس يبني بروفايل. لما يبني بروفايل
0: يعني كأنه بيسوي السي في حقه بس
1: هو
0: بشغله.
1: يعني طيب. لأنه العميل أكيد مهما كان يبغى شغله. وريني أعمالك.
0: طيب إيش أكثر نوع تصوير مطلوب حالياً في السوق؟
1: أنا شايفة، أنا عن نفسي أنا شايفة إنه التصوير اللي هو الثقافي التراثي بحيث إنه يظهر إيش، يظهر عاداتنا وتقاليدنا في العالم.
0: أيوة
1: زي الحجاج دحين اللي جو إحنا صورناهم والأشياء دي، بيتعلموا بيشوفوا ثقافتنا عاداتنا هذه الأشياء كلها جدا جميلة، من ناحية الأفلام الوثائقية، من ناحية
0: يوم التأسيس، يوم الوطني،
1: هو ده. هذه الأشياء التراثية بتبين وتظهر عاداتنا وثقافتنا، هذه لازم ضروري هي اللي جدا جميلة ونميز فيها، نتميز فيها إنه نظهرها للعالم يعني إحنا كيف إحنا متميزين.
0: أتوقع حتى يمكن مسابقات الهجن، الخيور العربية، القهوة السعودية كلها بتشتركوا فيها،
1: حتى دحين في مسابقات إنه والله اللي طالع مثلا بإخراج إعلامي، بفيديو إعلامي جدا جميل ومميز لهم جوائز. أيوه يعني بيحفزوهم هو ده.
0: حلو. طيب كيف ممكن يوازن المصور بين الإبداع وبين الربح؟
1: العميل عارف لما جاي يكلم العميل ما يوضح له بس أنا أبغى ربح، لا، يوضح له في مظاهر الإبداع في التصوير. لما يجي يصور لازم يوضح له، ترى لأن المصور مهما كان العميل ما هو عارف شيء، فلازم المصور يظهر له جوانب الإبداع في التصوير، فلازم يربط الاثنين مع بعض، ما في شيء اسمه الإبداع مع الربح، فهو الإبداع مرتبط بالربح.
0: أيوة. طيب لو في الآن شابة بتسمعنا وحابة يعني تدخل في هذا المجال أو حابة التصوير، إيش تقولي لها اليوم؟
1: لا تستعجلي على نفسك ولا تطالعي يعني مثلا للناس اللي سبقوكي وتتحطمي، لا، ابداي حبه حبه وطلوع الدرج حبه حبه يعني، لانه في بعضهم ترى يعني فجاه كده تلاقيهم يبطلوا ويكنسلوا وخلاص ما يبغوا، لازم استمراريه،
0: تحبط
1: ايوه، تلاقي انه ما في عميل وما في مدري، لا، انت ابداي سوي لنفسك جو، حطي شمعه وحطي اضاءه وصوري كواليسك وعيشي اجوائك ونزلي صور حبه حبه حبه حبه، كلمي الكافيهات، كلمي هذا.
0: طب اوكي، لو هي هاويه ونفترض بدا التصوير مواليد، طيب
1: المواليد صعبه كده وتقفلهم
0: ايوه. طيب او مثلا اطفال في في
1: أطفال
0: في
1: أيوة.
0: يعني نقول في اعياد ميلاد او في مناسبات أيوة. ولا اللي هو يعني اي شيء صورت الاطفال لانه ما هم زي مثلا الكبار
1: أيوة.
0: والاهالي وافقوا، تقدر تنزل الصور دي في حسابها؟
1: أهم شيء موافقة الأهل. إذا الأهل ما وافقوا خلاص ما تقدر تنزل.
0: يعني حتاخذ الموافقة خطية قبل ما تحطها.
1: أيوة ضروري ضروري.
0: يكون في شيء مكتوب عندها عشان تكون في السيف سايد.
1: أيوة أكيد.
0: طيب هل في يعني تخصص معين في التصوير تنصحي فيه؟
1: يعني يمكن دحين في التخصص المطلوب. أنا أشوف تصوير اللي هو البورتري جدا جميل، تصوير الفعاليات والمؤتمرات، لأن دحين صار عندنا فعاليات ومؤتمرات جدا كثيرة، فحلو واحد يظهرها بطريقة عفوية للناس اللي داخلين والناس اللي خارجين، والأشياء دي جدا جميلة، ويعني أحس الشركات مطلوبة عندهم.
0: حلو، يلا
1: وفيها حركة وفيها علاقات، يقدر يكون علاقات.
0: أول كاميرا امتلكتيها؟
1: أول كاميرا امتلكتها صراحة زوجي جاب لي، هي كانت فرحانة بيها، أول ما خرجت من ماجستير جاب لي كاميرا صغيرة، كنت فرحانة
0: ديجيتال.
1: بيها ديجيتال أيوة.
0: كلنا طرنا بيها. تصوير الصباح ولا الليل؟
1: لا أحب تصوير الصباح أكيد مع إضاءة الشمس.
0: أوكي، جلسات تصوير ولا تصوير في الشارع؟
1: لا جلسات التصوير، لأنه مع الميوزيك ومع التفاصيل يعني أحب أكتر.
0: طيب صورة بالجوال عجبتك أكتر من الكاميرا؟
1: لا أنا ما أحب، أحب أصور بالكاميرا أكتر.
0: أوكي. أهم تطبيق تستخدميه للمونتاج أو للتعديل؟
1: كاب كت هذا للجوال، في تصوير الجوال بس فيديو.
0: أيوة. طب إيش الأحلى، لقطة عفوية ولا لقطة متخطط ومترتب ليها؟
1: لقطة عفوية.
0: عفوية. أكثر مشروع تفتخري فيه؟
1: والله في مشاريع كثيرة أنا صورتها، يعني في مشاريع كثيرة، يعني حتى صورنا القنصلية الكويتية حفلهم هذا، صورنا شرب شركة البسامي، كانت تجارب في عندي برضو، صورنا مع النقابة العامة للسيارات، في مشاريع كثيرة كثيرة صورناها.
0: فخور، إحنا فخورين فيك.
1: الله يسعدك، وأنا فخورة والله بكل الناس اللي تعاملت معهم.
0: الله يسعدك. هل النجاح في التصوير يحتاج لواسطة؟
1: لا ما يحتاج.
0: أوكي. نصيحة للمصورين الجدد؟
1: لا تستعجلوا، حبة حبة، طلوع الدرج حبة حبة، ما في أحد يبدأ على طول كده يعني يطلع.
0: كلمة توصفي فيها التصوير؟
1: التصوير يوصل رسالة جدا جميلة، والتصوير هو دحين هو وسيلة إن إحنا ننشر أعمالنا ورسالتنا للعالم، لازم نظهرها من خلال ثقافتنا وعاداتنا بطريقة جدا جميلة.
0: يعطيك ألف عافية. بنشكرك جزيل الشكر الأستاذة يسرى ناصر بنجر، مدير تصوير صاحبة شركة شركة للإنتاج الإعلامي. يعطيك ألف عافية، نقول لك مع السلامة.
1: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية.
0: إذن مستمعين، بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة والفكرة تبدأ منكم. نختم بهذه المقولة العظيمة لأندي وورهول: أفضل شيء في الصورة هو أنها لا تتغير حتى عندما يتغير الأشخاص فيها. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الوقت وفي نفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: بينك سبورت على جدة اف ام.
3: أهلاً بكم. نبدأ من عصب الرياضة النسائية السعودية، حيث اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الخامسة، والذي سينطلق في 10 سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية بارزة تتنافس على اللقب الذي يحمله نادي النصر، وسط جوائز مالية كبرى تبلغ 2 مليوني ريال لبطل المسابقة. بالتزامن مع ذلك، أعلن عن جدول دوري الدرجة الأولى

0: الذي ينطلق في 18 من سبتمبر بمشاركة 8 أندية أخرى تسعى لخطف بطاقات الصعود للأضواء. وعلى صعيد المنتخبات والمشاركات الدولية، حطت بعثة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً رحالها في إندونيسيا لخوض غمار بطولة كأس سيركاندي ميرديكا الودية ضمن البرنامج الإعدادي المكثف لتصنيفات كأس آسيا. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تسجل اللاعبة هدى فقيه حضوراً تاريخياً كممثلة السعودية الوحيدة في منافسات تيكن 3 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مجسدة قصة نجاح ملهمة من الأكاديمية السعودية إلى المسارح العالمية. محلياً، وفي احتفالية رياضية مميزة، كرم الوسط الرياضي بطلة المملكة للملاكمة رينات جمال تقديراً لإنجازاتها المتميزة بحضور نخبة من القيادات والنجوم. وفي الأندية، اختتم فريق القادسية لكرة الطاولة موسماً تاريخياً بحصاد وافر شامل تتويج فريق السيدات بلقب الدوري الممتاز وبطولة الناشئات إلى جانب المركز الثالث عربياً وأحدى عشر ميدالية متنوعة في بطولات المملكة الفردية والزوجية. ختاماً من الملاعب العالمية، توجت الكندية آنا هوانغ بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة بلندن للغولف في نادي سنتورين البريطاني برصيد 22 ضربة تحت المعدل. بينما خطفت الهولندية ديمي فورلينغ الأضواء بانتزاعها صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للسيدات تور دي فرانس وارتدائها القميص الأصفر عقب أداء استثنائي في المرحلة الثامنة في أسبوع مليء بالإثارة والتميز الرياضي النسائي.
1: بينك سبورت على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال.

0: إلى الخميس 10 صباحا على جد اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: بصحبتهم. إعداد شذى الحربي، تقديم أكرم عمر. بصحبتهم. إخراج مناهل دحمان. بصحبتهم على جدة اف ام.
3: اهلا بكم مستمعينا في الجزء الاخير من استعراضنا لكتاب حياة احد ابرز رؤساء التحرير وكتاب الرأي واعمدة الصحافة في الوطن والخليج، الدكتور هاشم عبد هاشم، حيث ضرب ضيفنا موعدا مع عضوية لها ثقلها، واصبح وعلى مدى دورتين متتاليتين عضوا في مجلس الشورى على اعتبارها محطة ثالثة في حياته.
4: في هذه الأثناء شرفت بالانتقال إلى محطة ثالثة. المحطة الأولى كما تحدثنا هي محطة التواصل مع وسائل الإعلام، المحطة الثانية هي دخول المجال الأكاديمي، والمحطة الثالثة التي وجدت نفسي فيها هي عضوية مجلس الشورى. العضوية بدأت في عام 1414 واستمرت دورتين، الدورة الأولى والثانية، وكل منهما استغرق 4 سنوات، أي أنني قضيت 8 سنوات.
3: وخلال هذه 8 سنوات كان الدكتور هاشم يحاول مسك العصا من المنتصف فيما يتعلق بالعمل الأكاديمي والإعلامي، وكذلك عمله كعضو مجلس الشورى، إلى أن رشح بأن يكون مديراً عاماً على صحيفة عكاظ، وهذا ما حصل.
4: خلال هذه السنوات 8 في الواقع طبعاً كان من الصعب أن أجمع بين مجلس الشورى وجامعة عبد العزيز وجريدة عكاظ. فاضطررت طبعا بموجب وحسب النظام أن أطلب التقاعد من العمل الأكاديمي، وفعلا صدر قرار مدير الجامعة بتقاعدي وفقا لطلبي. ووافق المقام السامي على أن أجمع بين عملي في عكاظ وبين عملي في الشورى. وعندما كلفت بعد فترة من عملي في عكاظ أيضا بإدارة المؤسسة، بحيث أصبحت مديرا عاما لعكاظ ورئيسا لتحرير صحيفتها، تحدثت مع معالي الشيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشورى في ذلك الوقت، وحديث أبوي وساعدني كثيرا، واستوعب رغبتي في أن أستمر في الصحيفة لكي أجمع بين العمليها مديرا للعام ورئيسا للتحرير، واكتفى جزاه الله خيرا بعملي فيها لمدة فترتين، ووافق المقام السامي. ومن ثم تفرغت للعمل بعكاظ الذي استمر إلى 1427. في نهاية 27 استقلت من عكاظ.
3: ليقرر الدكتور هاشم أن يضع نهاية سعيدة مريحة طبيعية لهذا العطاء المضيء بحروف من نور يستحق أن يروى في كل المناسبات التي يذكر فيها العمالقة بتميزهم في مجالهم.
4: اخترت من قبل المسؤولين لكي أعود إلى رئاسة عكاظ بعد حوالي 5 سنوات من الانقطاع، وبالفعل استجبت لهذه الدعوة الكريمة والتحقت بعكاظ رئيسا للتحرير، واستمريت حوالي 4 سنوات ونصف، وتوقفت بعد ذلك وتفرغت لحياتي ولأولادي ولنفسي، ولا سيما بعد أن أصبح الإنسان في العمر الذي يستوجب عليه أن يتوقف ويرتاح ويتفرغ لنفسه ما يقولون. يعني هذه محطاتي الثلاث، واحدة بعد الأخرى.
3: ويبقى حرصه معلقا بالإعلام السعودي، متفائلا بالأفضل تحت مظلة رؤية المملكة الطموحة 2030.
4: رؤية المملكة 2030 رؤية طموحة، سواء على مستوى البلد أو مستوى الإقليم أو حتى على مستوى الدولي. هذا الطموح الكبير يعكس تطلع هذه البلاد للمساهمة بدور. أنا أعتقد أن هذا الطموح الكبير كان وما زال، وأتطلع إلى أن يترجم من خلال تطوير مؤسساتنا الإعلامية والثقافية لكي ترتقي إلى مستوى هذا الطموح. نحن بحاجة في الواقع إلى إعلام قادر على أن يجاري هذا رؤية متعددة الأبعاد، إن على المستوى الاقتصادي وإن على المستوى الأمني وإن على المستوى السياسي أيضا. أنا أتصور أننا مطالبون بإعلام قادر على الاختراق، قادر على استخدام كل أدوات القوة الناعمة للتواجد والحضور على أعلى المستويات في داخل الأنظمة والدول الأخرى ومجتمعاتها، والمساهمة في اقتصادها والتفاعل معها تفاعلا حيا.
3: ضيفنا القدير الدكتور هاشم عبد هاشم الذي تخرج على يده أجيال وأجيال، توجه لشباب الوطن بوصية تنبع من وطنيته العالية التي عرف عنها.
4: هذا الطموح طبعا أنقله إلى شباب بلادي، وأتمنى أن يكونوا، وأنا متأكد بأنهم قادرون على أن يكونوا في مستوى لبناء إعلام قوي. همه الأول والأخير هو إيصال صوت هذه الأمة، وليس فقط صوت المملكة العربية السعودية الذي بدأ يصل إلى كل مكان من خلال هذه الرؤية ومن خلال العمل الدائم. أتمنى على شبابنا أن يكونوا في مستوى هذا الطموح، وأن يواكبوا هذا الحراك الذي تشهده بلادنا ويشع ليغطي منطقتنا أو ليحمل هموم منطقتنا إلى الدول الأخرى، بحيث يصبح هناك الشرق أوسط جديد، أو كما أسماه سمو الأمير محمد أوروبا الجديدة في هذه المنطقة. هذا الطموح أنا متأكد في ظل هذه الرؤية من جهة، وفي ظل وجود شباب متحفز وقادر على العمل والارتقاء إلى هذا المستوى، أنا أتوقع أن يكون لدينا بعد فترة من الزمن إعلام بهذه القوة وبهذه القدرة على أن يصل إلى كل مكان في هذا العالم.
2: بصحبتهم. إعداد شذى الحربي، تقديم أكرم عمر. بصحبتهم. إخراج مناهل دحمان. بصحبتهم على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 PM على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعاً على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحا بينا مجملا ومفصلا. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبي. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم، متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح

ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
2: معا لسلامة الغطاء النباتي.
3: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
4: اهلا بكم، ما في طبعة نهاية الاسبوع من المشهد الثقافي. نستهل جولتنا من قلب التحولات الكبرى، حيث اطلق الصندوق الثقافي حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة وبالتعاون مع سدايا، ليفتح آفاقا استثنائية بدعم مالي يصل الى 500,000 ريال لتمكين منشآتنا الثقافية من ركوب سفينة المستقبل والابتكار.

0: ومن سحر التقنية إلى عراقة المسارح والفنون، يعود صوت الفن والتاريخ ليصدح من جديد في قمم عسير الخضراء، وذلك تزامنا مع التشغيل الرسمي لمسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ليضيء سماء عسير جامعا ببراعة بين عبق الهوية العريقة وأحدث التجهيزات التقنية. ولا تتوقف رحلة الإبداع عند حدود الوطن، بل تعبر القارات، حيث أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم المسار الدولي لعام 2026، لتأخذ نخبة من ممارسين المسرحيين في رحلة احترافية مذهلة تمتد بين عراقة مدريد وسحر أثينا، ممزوجة بالتدريب العملي الخالص والخبرات العالمية. وفي عالم النشر وحكاية الخيال والتشويق، بشرى سارة لعشاق المانجا، وذلك بعدما أعلنت مانجا العربية عن إطلاق النسخ العربية 8 أعمال عالمية أسطورية لدار شويشا اليابانية عبر منصة مليون مانجا، احتفاء بقرن كامل من الإبداع العابر للثقافات. ومن هناك نتحول مباشرة إلى عروس البحر الأحمر، حيث تتألق جدة تاريخية في موسم الصيف عبر فعاليات صيفنا على كيفنا، مقدما تجارب تبهر السطوح وتغوص في الأعماق بين متحف البحر الأحمر ومعرض كنوز غارقة ومخيمها الصيفي التفاعلي الذي يصنع شغف الصغار. وبناء للكفاءات الوطنية للمستقبل، أعلنت سدايا فتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي في الذكاء الاصطناعي في تخصصي مهندس الذكاء الاصطناعي وعالم البيانات، لترسيخ مكانة المملكة كمركزا عالميا رائدا لا يطمح إلا للقمة. مستمعينا، من آفاق الذكاء الاصطناعي ومسارح عسير إلى رحلات أثينا وأزقة جدة التاريخية، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم. نبدا من عصب الرياضه النسائيه السعوديه، حيث اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول منافسات الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الخامسة، والذي سينطلق في 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 أندية بارزة تتنافس على اللقب الذي يحمله نادي النصر، وسط جوائز مالية كبرى تبلغ 2 مليوني ريال لبطل المسابقة. بالتزامن مع ذلك أعلن عن جدول دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق في 18 سبتمبر بمشاركة 8 أندية أخرى تسعى لخطف بطاقات الصعود للأضواء. وعلى صعيد المنتخبات والمشاركات الدولية، حطت بعثة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً رحالها في إندونيسيا لخوض غمار بطولة كأس سيركاندي ميرديكا الودية ضمن البرنامج الإعدادي المكثف لتصنيفات كأس آسيا. وفي العاصمة الفرنسية باريس، تسجل اللاعبة هدى فقيه حضوراً تاريخياً كممثلة السعودية الوحيدة في منافسات تيكن 3 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مجسدة قصة نجاح ملهمة من الأكاديمية السعودية إلى المسارح العالمية. محلياً، وفي احتفالية رياضية مميزة، كرم الوسط الرياضي بطلة المملكة للملاكمة رينات جمال تقديراً لإنجازاتها المتميزة بحضور نخبة من القيادات والنجوم. وفي الأندية، اختتم فريق القادسية لكرة الطاولة موسماً تاريخياً بحصاد وافر شامل تتويج فريق السيدات بلقب الدوري الممتاز وبطولة الناشئات، إلى جانب المركز الثالث عربياً و11 ميدالية متنوعة في بطولات المملكة الفردية والزوجية. ختاماً من الملاعب العالمية، توجت الكندية آنا هوانغ بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة بلندن للغولف في نادي سنتورين البريطاني برصيد 22 ضربة تحت المعدل. بينما خطفت الهولندية ديمي فورلينغ الأضواء بانتزاعها صدارة الترتيب العام لسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للسيدات تور دي فرانس، وارتدائها القميص الأصفر عقب أداء استثنائي في المرحلة الثامنة في أسبوع مليء بالإثارة والتميز الرياضي النسائي. بينك سبورت على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من روبرتاج. مستمعينا حلقتنا اليوم راح نسترجع وياكم مكان جميل، المهنة أجمل وهي النهام، واللي طواها الزمن. خليكم معنا في روبرتاج.

0: مستمعينا، قبل نتعرف أكثر على هذا الفن النهامة، خلونا نسمع شنو يعرف البعض عن النهامة وهذا الفن الجميل. ماذا تعرف عن النهامين؟
1: الذين يصيدون في البحر اللي يسموه البحارة. أي فصوت النهامين لما تقولين زي الأغاني الشعبية،
2: هم تقريبا تشجيع حق القطاسة، يغنون وعشان اللي يصيدون السمك واللؤلؤ.
3: هم يلبسون وزار وبدلة يدندنون تشجيع حق اللي في البحر.
4: لبون بنص البحر، أنا من الحيتان، أنا من الحيتان مخافا.
0: النهامة هي مواويل الخليج اللي يتغنى بها النهام، والنهام هو الشخص اللي يرافق البحارة على ظهر البانوش، يعني السفينة اللي تنقلهم إلى أوساط الخليج العربي للصيد واستخراج اللؤلؤ. قضى التطور

0: الصناعي على تاريخ مهنة البحارة والنهامين، إلا أن هالتطور لم يلغى ولم ينسى من ذاكرة أي نهام. ويسعدنا استضافة أبو مروان صالح العبيد وش قال عن مهنته أو تاريخها.
1: النهام طولة العمر هذه مهنة في البحر أيام الغوص، مهنة النهام على في السفينة يعني في المحمل أيام الغوص لازم يصير في المحمل نهام، من نهام إلى نهامين في مهنة زي أي مهنة، بس إن هذه يختص النهام فيها على أساس إنه يشجع البحارة ويتحمسون حق الشغل وكذا ويروح عنهم في الغوص.
0: أكثر النهامين من عائلة نواخذة وغواصين يبحثون عن اللولو ويتوارثون هذا الفن عن آبائهم وأجدادهم خوفاً من أن يطوي النسيان فن النهامة.
1: طبعاً أنا أبوي نهام، قيس نهام، وجدي نهام، وأبوي نهام.
0: وتغنى أشهر نهامية الخليج بما جادت به ذاكرتهم من مواويل، لكن متى يبدأ الموال وكم عدد الرجال المشاركين في النهمة؟
1: والله بالنسبة في أيام الغوص والنسبة المحمل فيه يزوة اللي هم البحارة، منهم الغاصة ومنهم السيوب، منهم النوقذة والمجدمي. المحامل الكبار فيهم من نهام إلى 2 إلى 3 نهامين، لأن فيها عدد كبير، بعض المحامي فيها إلى 120 رجال فيها، وبعضهم إلى 80 و70 و40 الصغير، وفيهم نهام واحد، والباقي الكبار لا فيهم من نهام إلى 2 إلى 3 نهامين.
0: وسألنا أيضا أبو مروان عن وظيفة النهام، هل تعتمد على صوته أو من الضروري أن يكون صوت النهام جميل؟
1: لا طبعا شو اسمه الله يسلمك، النهام لازم يكون صوته حلو، وصوته فيه بحة وحلو، وصوته زين يعني. هذا النهام اللي صوته زين سابقون عليه النواخذة، كل يبغى ياخذه معاه في الغوص يدخله، حتى نفس البحارة اللي يشتغلون في الغوص الغاصة وهذا يجون يسألون النواخذة من نهامك يا نواخذة فلان، يعني يقول له من نهامك عندك، قال والله نهامي فلان بن فلان ونهام فلان، يتسابقون ويبغون يركبون في المحمل اللي فيه النهام الزين واللي صوته حلو وزين.
0: ويا ترى مستمعينا، رحلة الصيد الطويلة اللي تمتد شهور، يا ترى كم يتقاضى عليها النهام؟
1: النوخذة هو مالك السفينة وهو الكل في الكل، لكن يوزعون المحصول قلايط، يطلعون قلاطة المحمل ويطلعون قلايط لهم، كل واحد يأخذ قلاطته على حسب التوافيق اللي الله وفقهم وحصلوا خير. ها يبيع ناخذ القماش واللولو والمحار اللي حصلوه على الطواش، ويحطون الفلوس عندهم ويوزعونهم قلايط عليهم، كل واحد ياخذ قلاطة على حسب الاتفاق اللي حصل، قلاطة قلاطة ونص، قلاطتين، 3 قلايط، شوف عدد القلاطة كم تطلع 20-30 ربية، 40 ربية.
0: وأكيد في صعوبات يواجهها النهام أثناء رحلات الصيد من تقلبات الجو أو علاقته مع النوخذة وباقي البحارة.
1: إذا ركبوا المحمل وبيمشون ووادعوا أهلهم على السيف الحريم والبنيات، وأهلهم يوادعونهم هم على السيف، أول ما يبتدون فيها على أساس أنهم بيفرقون أهلهم وحباهم وهذا، فيوادعونهم فيصوت النهام

0: مستمعينا وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى أن تكونوا أخذتوا معلومة ورجعناكم لزمن جميل، زمن البحر والنهامين. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: جدة اف ام على هواك. صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
1: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
2: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان يربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان أتربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا انه هو ما كان عنده اولاد في الفتره دي، فقدمني في المدرسه باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الاساس.
1: كانت المدرسه هي الشاهد الاول على ولاده الاسطوره، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر، بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيهاً له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة، ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
3: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذيته.

0: خديكي.
1: وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريقان، واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش، منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق العصم ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده وموزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطن الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل، من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك، تصدق

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل. وأحب أسمعه، يعني أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وصل وصلت وما وصل.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر، فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية. ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال مداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين.

0: صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
1: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

0: صوت الأرض، الفنان طلال مداح، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع شذى الحربي وروان عاشور، إخراج حسين موري.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: الغابات ليست مجرد أشجار، بل منظومة حياة متكاملة تحتضن التنوع النباتي والحيواني وتمنح

0: إنسان متنفس طبيعي وجمالا لا يعوض، فلنحافظ عليها بسلوك مسؤول يعكس وعينا وحرصنا على مستقبل الأجيال.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: المشهد الثقافي على جدة FM.
1: أهلا بكم ما في طبعة نهاية الأسبوع من المشهد الثقافي. نستهل جولتنا من قلب التحولات الكبرى، حيث أطلق الصندوق الثقافي حوافز الذكاء الاصطناعي للمشاريع الثقافية بالشراكة مع وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة وبالتعاون مع سدايا، ليفتح آفاقا استثنائية بدعم مالي يصل إلى 500,000 ريال لتمكين منشآتنا الثقافية من ركوب سفينة المستقبل والابتكار. ومن سحر التقنية إلى عراقة المسارح والفنون، يعود صوت الفن والتاريخ ليصدح من جديد في قمم عسير الخضراء، وذلك تزامنا مع التشغيل الرسمي لمسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ليضيء سماء عسير جامعا ببراعة بين عبق الهوية العريقة وأحدث التجهيزات التقنية. ولا تتوقف رحلة الإبداع عند حدود الوطن، بل تعبر القارات، حيث أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية النسخة الرابعة من مبادرة العمل والتعلم المسار الدولي لعام 2026، لتأخذ نخبة من ممارسينا المسرحيين في رحلة احترافية مذهلة تمتد بين عراقة مدريد وسحر أثينا، ممزوجة بالتدريب العملي الخالص والخبرات العالمية.

0: وفي عالم النشر وحكاية الخيال والتشويق بشرى سارة لعشاق المانجا، وذلك بعدما أعلنت مانجا العربية عن إطلاق النسخ العربية 8 أعمال عالمية أسطورية لدار شويشا اليابانية عبر منصة مليون مانجا، احتفاء بقرن كامل من الإبداع العابر للثقافات. ومن هناك نتحول مباشرة إلى عروس البحر الأحمر، حيث تتألق جدة تاريخية في موسم الصيف عبر فعاليات صيفنا على كيفنا، مقدما تجارب تبهر السطوح وتغوص في الأعماق بين متحف البحر الأحمر ومعرض كنوز غارقة ومخيمها الصيفي التفاعلي الذي يصنع شغف الصغار. وبناء للكفاءات الوطنية للمستقبل، أعلنت سدايا فتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي في الذكاء الاصطناعي في تخصصي مهندس الذكاء الاصطناعي وعالم البيانات لترسيخ مكانة المملكة كمركزا عالميا رائدا لا يطمح إلا للقمة. مستمعينا، من آفاق الذكاء الاصطناعي ومسارح عسير إلى رحلات أثينا وأزقة جدة التاريخية، كانت هذه جولة المشهد الثقافي لعطلة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.

0: من سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: كن حذراً، للأسرة دور كبير في الوقاية من أضرار المخدرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني لدى الأبناء واحترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير وبإعطائهم الثقة للبوح بمشاكلهم والاقتراب منهم وتنمية اهتمامات الأبناء بالأنشطة والهوايات الإيجابية وتعليم الأبناء بكيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط. مع تحيات جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذا شاهدت دخاناً أو لاحظت بداية حريق في منطقة برية أو غابة فلا تتردد في إبلاغ الجهات المختصة فوراً. سرعة البلاغ تسهم في احتواء الحريق والحد من انتشاره وتحمي الأرواح والثروات الطبيعية.
2: معاً لسلامة الغطاء النباتي.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام، انطلاقة جديدة من برنامج صيفنا أحلى. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. من أمام المايك أنا وسام الغريبي والإخراج سلطان المحياوي. زي ما عودناكم كل يوم عندنا الكثير من الأخبار والفعاليات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مختلف الزوايا اللي راح نتكلم فيها في حلقتنا، إضافة إلى فقرة إيش تفضل. هذه الفقرة اللي دائما تشاركونا فيها ونستمع فيها لاهتماماتكم وآراءكم وانطباعاتكم على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا كمان على الواتساب على 800-244-28-28 أو من خلال منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة_راديو. كمان اللي حاب يشاهدنا صوتا وصورة من خلال التطبيق ساودي راديو بلس أو من خلال حساب إذاعة جدة في منصة إكس. نروح لأول محطاتنا الغنائية مع سلطان، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في صيفنا أحلى، والبداية أكيد بالفعاليات من مختلف مناطق المملكة. من العاصمة، عاصمتنا الحبيبة الرياض، فعالية شابتر 26 تجربة ترفيهية لعشاق الألعاب في الرياض. لعشاق الألعاب والتحديات، الرياض تستضيف خلال موسم الصيف فعالية شابتر 26، واللي تقدم تجربة ترفيهية تفاعلية تجمع أكثر من 200 لعبة إلى جانب 28 محطة وتجربة تفاعلية. الفعالية تجمع بين الألعاب الإلكترونية وألعاب الطاولة والبطاقات والتحديات الجماعية، بالإضافة إلى بطولات ومنافسات يومية في تجربة مصممة لمحبي الألعاب بمختلف أنواعها. وتقام شابتر 26 في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية مدينة مسك بالرياض، وتستمر حتى 21 من أوغست، وتفتح أبوابها للزوار يوميا من 6 مساء وحتى 2 صباحا. الفعالية تأتي ضمن التجارب الترفيهية اللي يشهدها صيف الرياض، بتقدم للزوار مساحة تجمع اللعب والمنافسة والتجربة الجماعية تحت سقف واحد. ومن الرياض إلى عسير، بلدة الكوبوي، أجواء الغرب الأمريكي في عسير، في أجواء مختلفة تجمع بين الترفيه والطابع الغربي، بتستضيف منطقة عسير بلدة الكوبوي، وهي فعالية عائلية مستوحاة من أجواء الغرب الأمريكي، وتحاكي في تصميمها وبيئتها الطابع المعروف لمدن الكوبوي. بتقدم الفعالية مجموعة من التجارب الترفيهية من بينها الموسيقى والعروض المسرحية والأنشطة المخصصة للأطفال، إلى جانب مناطق للعائلات وسط أجواء مستوحاة من طبيعة منطقة عسير. طبعا تندرج بلدة الكوبوي ضمن فعاليات موسم صيف عسير 26، وتستقبل الجمهور حتى 20 أوغست الجاري. ومن عسير إلى مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، تستعد جدة الليلة لذكريات الطفولة مع الفنان طارق العربي طرقان وأبنائه في حفل موسيقي يحتضن مسرح عباد الجوهر أرينا، ويجمع الجمهور مع أشهر شارات الرسوم المتحركة اللي ارتبطت بذاكرة أجيال عربية كاملة. الحفل راح يبدأ في تمام 8 مساء، وتفتح الأبواب من 7، ويقدم طرقان وأبنائه مجموعة من أشهر الأعمال المرتبطة بعالم سبيس تون، في أمسية تجمع الموسيقى بالحنين إلى ذكريات الطفولة. من المنتظر أن يعيش الجمهور أجواء شارات محبوبه زي هزيم الرعد، عهد الاستقاء، كابتن ماجد، المحقق كونان، وريمي، في ليلة تعيد تلك الأغنيات إلى المسرح بصوت أصحابها وأمام جمهورها من جديد. طيب خلينا أذكركم بفقرة إيش تفضل. اليوم راح نتكلم عن الآراء أمام المجتمع أو أمام الآخرين، تقول رأيك أو تعبر رأيك بحرية، لكن يفهمك المجتمع والآخرون بطريقة خاطئة، واللي تلتزم الصمت وتعيش بعيد عن أضواء ونقد الآخرين. تفضل تعبر عن رأيك بحرية، لكن يفهمك المجتمع والآخرون بطريقة خاطئة، ولا تلتزم الصمت وتعيش بعيد عن أضواء ونقد الآخرين. هذه فقرتنا إيش تفضل. خلونا نسمع انطباعاتكم وآراءكم حول هذه الفقرة. شاركوني على 012-64-77154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: صيفنا أحلى على جد أف أم.
2: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في صيفنا أحلى، وما زلنا في فعالياتنا من مختلف مناطق المملكة، وهذه المرة من الباحة في قلب الطبيعة الجبلية بمنطقة الباحة. يقدم منتجع قمرة الجبلي هذا الصيف مجموعة من التجارب الترفيهية لمحبي المغامرة والحركة وسط غابات العرعر ومرتفعات الثروات والإطلالات الجبلية. بتشمل التجارب جولات البقي عبر المسارات الجبلية في رحلة تجمع بين القيادة والاستمتاع بالطبيعة، إلى جانب تجربة سبرنت تريل باقي اللي بتقدم مسار أكثر حماسا لمحبي السرعة والتحدي. لكن التجربة الأكثر اختلافا فهي الجرافيتي كارتس، وهي عربات مخصصة للانحدار تتحرك بفعل الجاذبية على مسار جبلي مع إمكانية التحكم في السرعة أثناء النزول، لتقدم تجربة تجمع بين المغامرة والاستمتاع بالمشهد الطبيعي. بتستمر تجارب المغامرات في قمرة حتى 30 سبتمبر 2026 في موقع جبلي يتجاوز ارتفاعه 2260 متر فوق سطح البحر، اللي تجمع الوجهة بين الأجواء المعتدلة نسبيا والطبيعة والأنشطة الترفيهية اللي بتناسب الباحثين عن تجربة صيفية مختلفة. طيب، تأتي هذه التجارب ضمن الخيارات الترفيهية اللي بتقدمها منطقة الباحة لزوارها خلال موسم الصيف، لتضيف إلى الوجهة الجبلية أنشطة جديدة تتجاوز الاستمتاع بالطبيعة إلى التجربة والمغامرة والتحدي. ونذكركم مرة أخرى بإيش تفضل أن تعبر عن رأيك بحرية، لكن يفهمك المجتمع والآخرون بطريقة خاطئة، أم تلتزم الصمت وتعيش بعيدا عن أضواء ونقد الآخرين؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154.
3: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين في صيفنا أحلى. أن تعبر عن رأيك بحرية لكن يفهمك المجتمع والآخرون بطريقة خاطئة، ولا تلتزم الصمت وتعيش بعيدا عن أضواء ونقد الآخرين. إيش تفضل بينها بين هذه الرأيين؟ طيب نأخذ أول اتصال ونقول له مرحبا.
1: يا هلا
0: فواز. يا هلا ومرحبا فواز،
1: كيف حالك؟ طيب
0: بخير، الله يسلمك وبارك فيك. من وين تكلمنا فواز؟
1: والله قريب من جدة.
0: قريب من جدة، قريب منا. أول مرة تكلمنا، أنا أول مرة أسمع صوتك.
1: وادي السارة، تعرف السارة؟
0: أترى ما أسمعك، صوتك يقطع.
1: وادي السارة.
0: وادي إيش؟
1: وادي السارة.
0: وادي السارة، أيوة قريب منا، نجار.
1: أيوة.
0: طيب فواز
1: أبوي،
0: سمعت إيش قلت قبل شوية؟
1: والله ما سمعت، بس ما أذكر والله.
0: طيب ايش تفضل، انه تعبر عن رايك بحريه لكن يفهمك المجتمع بطريقه خاطئه، ولا تلتزم الصمت وتريح راسك بس تعيش بعيد عن اضواء ونقد الاخرين؟
1: والله الاستاذي صراحه اتوقع هي كتبه معلومه، يعني تكون المعلومه تعطي معلومه.
0: لا انت مثلا بتعبر رايك عن حاجه،
1: يعني عن مثلا انا موظف مثلا وبعبر عن حاجه، يعني
0: طيب انت ايش تفضل، تعبر عن رايك بحريه بس الناس تفهمك غلط بطريقه خاطئه،

0: ولا تفضل انك تلتزم الصمت وتعيش بعيد عن النقد الاخرين وتكبر دماغك على قولهم؟
1: والله يا استاذ اتوقع الواحد اذا كان عنده معلومه هو يتكلم عنها اكيد، لكن تعبير عن اي كلام اتوقع انه ما له
0: داعي. يعني على حسب الشيء اللي انت بتعبر عن رايك فيه.
1: والله اكيد هو انت قصدك يعني في المجتمع ولا في الحياه العامه؟
0: لا يعني شو انت بتعبر عن رايك بحريه، انت تفضل ايش؟ انت الان في مجتمعك، في بيئتك اللي انت عايش فيها، انت تفضل تعبر عن رايك بحريه، بس احيانا هذا المجتمع والبيئه تفهمك بطريقه خاطئه، ولا انك تلتزم الصمت وتكبر دماغك وتعيش بعيد عن النقد الاخرين؟
1: والله كلامك صحيح. صح، الواحد اذا كان ما كان عنده يعني معلومه صحيحه المفروض يلتزم الصمت. اتوقع
0: يعني تلتزم الصمت.
1: والله انا شخصيا كذا يعني بعض الاحيان امسك نفسي كثير اني ما اتكلم الا بكلام المنطق اللي صحيح، لكن تعبر عن رايك مثلا باسلوب بكلام خطا ولا كلام يعني ما له فايده يعني هذه
0: يعني انت تعبر عن رايك بالشيء اللي انت مقتنع فيه،
1: اللي يوصل المعلومة صحيحة
0: يعني. أنت يعني أنت واثق إن هذا الرأي يوصل للآخرين بطريقة صحيحة؟
1: وأتوقع
0: إذا ما كنت واثق فيه خلاص يعني ما يحتاج إنك توصله، تلتزم الصمت.
1: أنا أتوقع أن الكلمة اللي مش صادقة مهما كانت تسبب مشاكل يعني.
0: يا سلام. الله يعطيك العافية، شكرا يا فوز، شكرا لاتصالك، يعطيك العافية، يومك سعيد. طيب معنا اتصال ثاني. يا هلا ومرحبا، حي الله فؤاد.
2: هلا والله وسام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: كيف يومك؟
2: شخبار سلطان؟
0: والله بخير ونعم الحمد لله، انت كيف يومك؟
2: والله الحمد لله، بنزان نومة طاب يومه.
0: ايه صادق والله، عاد انا اليوم والله ماني نايم الصراحه، صاحي من الصباح وللحين.
2: الله يعطيك القوه.
0: ايه بس الحمد لله يعني باقي شويه طاقه.
2: ايه ان شاء الله على القوه. الواحد ينام اول مو من النوم من الراحه، ربما انا انام 3-4 ساعات لكن اذا كنت مرتاح نفسيا.
0: ايه طبعا
2: انا نايم 24 ساعه
0: تجي النومه عميقه كذا.
2: ايه
0: احيانا تنام 8 ساعات تقوم والله منكد. طيب يلا فؤاد، تعبر عن رايك بحريه بس يفهمك المجتمع بطريقه خاطئه، ولا تلتزم الصمت وتكبر دماغك وتعيش بعيد عن نقد الاخرين؟
2: والله يعتمد على احساب على على حساب يعني يعتمد على يعني الشخصيات اللي اواجههم فيهم من الفاهم مو شخصيات يعني البشر عامه مش شخصيات يعني لا. فيهم من اللي فاهم متعلم متثقف، فيهم من اللي جاهل يعني لا يصح التعبير والله يعني صعب التناقش معاه والله يعني
0: أحيانا فؤاد يعني ما تبدأ نقاش مع أحد إلا
2: إلا تتعب. شفت أنا لما أنا أجلس مع ناس أدرسهم أقرأهم يعني أشوف هذه شخصيته كذا هذه أسلوبه كذا، فإذا أسلوبه زين يعني يعني أقول رأيي بحرية
0: صحيح
2: حتى لو إنه أخطأني خطأني أي منه، وإذا أنه يعني ها يعني أتجاهل هذا يعني ما خلاص يعني أحطه بين قوسين وأكبر دماغي يعني ما مر إلا التعب
0: على حسب الشخص اللي قدامك.
2: وأنا عندي مغالة كتبتها أنا يقول أنا عن نفسي يقول أنا لا يهمني مغزي وذنبي بالباطل وإنما أعتبرها تهنئة متنكرة.
0: يا سلام.
2: وريح دماغي على حسب الأشخاص يعني واحد تعطي على حجمه واحد على مع فهمه وعلى حجمه
0: صحيح.
2: ولا ما تعيش والله.
0: أحسنت والله يا فؤاد.
2: أي والله
0: الله يعطيك العافية، شكرا يا فؤاد، شكرا لاتصالك، شكرا على رأيك الجميل هذا.
2: هلا والله حياك،
0: يعطيك العافية، يومك سعيد إن شاء الله. محمد الحربي.
3: سنون للجميع إذاعة جدة ومن يسمع محمد الحربي.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: هلا بك والله العلامة.
0: كيف حالك، إيش أخبارك؟
3: الله يسلمك والله بخير.
0: كيف الويكند معك؟
3: الحمد لله ما يحتاج على أحسن ما يكون.
0: الله يديمه إن شاء الله يا رب. طيب محمد تعبر عن رايك بحريه.
3: اكيد الواحد ياخذ حريته في الراي كلا يعني له راي، بس انا اتوقع ان الاراء يعني لا بد تكون يعني ان لك يعني حريه في الراي، لان كلا يعني له راي وكل له راي
0: شيء. يعني انت تروح مع التفضيل الاول؟
3: نعم.
0: بس المشكله في التفضيل الاول انه تقول رايك بحريه بس المجتمع والاخرين يفهمونك بطريقه خاطئه.
3: لا نعم، هو الواحد يقول راي وكل له راي يعني طبعا. في مواضيع يعني تحدث كلنا تشوف يعني الآراء تختلف والقضية واحدة يعني، فتوقع أن كل رأي يعني يكون له رأي واحد وتختلف الآراء، لكن نتفق على أن كل له رأي يعني.
0: يعني قصدك أنت إنه كل واحد يقول رأيه؟
3: أيوة ولكن نعم يقول الرأي،
0: ولكن تقبلها من المجتمع والآخرون هذا يرجع لهم.
3: نعم أنت تختلف في الأخير الآراء يعني.
0: طيب
3: نعم يعني تختلف عندهم فلا يعني في التقبل، إن مثلاً في بعضهم يعني يفهم مثلاً رأيه يعني بشكل ثاني، لكن أعتقد أن الآراء تختلف يعني والقضية واحدة يعني.
0: سلام، شكراً يا محمد، يعطيك العافية.
3: العافية، شاكرين، متميزين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. طيب إحنا متواصلين معكم، روح لفاصل، فاصل قصير مع سلطان وبعد راجعين.

حياكم الله من جديد. في الطائف تتواصل فعاليات موسم سباقات الطائف 2026 الذي يحول ميدان الملك خالد للفروسية إلى وجهة لعشاق الخيل والسباقات ضمن موسم يمتد على مدى 10 أسابيع ويشهد إقامة 220 سباق. يستمر الموسم حتى 26 سبتمبر المقبل مع برنامج حافل بالمنافسات اللي تجمع بين الخيل المهجنة الأصيلة والخيل العربية الأصيلة وسط أجواء الطائف الصيفية. من أبرز المحطات القادمة ديربي الطائف الذي ينطلق في 22 أوغست إلى جانب مجموعة من السباقات والكؤوس اللي تتواصل خلال سبتمبر وصولا إلى ختام الموسم. يقدم موسم سباقات الطائف تجربة تتجاوز المنافسة على المضمار ليكون جزء من المشهد الترفيهي الصيفي في الطائف، ويمنح الزوار فرصة للاستمتاع بأجواء الفروسية ومتابعة السباقات عن قرب. أيضا من أخبارنا هذا اليوم ضمن البرامج اللي تتيح للمهتمين بالفنون تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم، تقدم وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية مجموعة من البرامج والورش التدريبية في مجالات المسرح والموسيقى. تشمل البرامج ورش متخصصة في عدد من جوانب العمل المسرحي من بينها السينوغرافيا والنقد المسرحي والدراماتورجي، إلى جانب برامج تهتم بتطوير المهارات الفنية والمعرفية للممارسين والمهتمين بالمجال. من أبرز البرامج القادمة ورشة السينوغرافيا الافتراضية اللي بتتناول تصميم وترتيب العناصر البصرية على خشبة المسرح مثل الديكور والإضاءة والأزياء والمكياج، تقام إن شاء الله خلال الفترة من 16 إلى 18 أوغست. كمان في ورشة النقد المسرحي تقام افتراضيا من 23 إلى 25 أوغست، تركز على تطوير مهارات تحليل وتقييم العروض المسرحية بصورة أكاديمية وموضوعية من خلال تناول عناصر مثل النص، الأداء، الإخراج، السينوغرافيا والإضاءة. طبعا تأتي هذه البرامج ضمن جهود تطوير المهارات في قطاع المسرح والفنون والفنون الأدائية، وإتاحة فرص التدريب للمهتمين والممارسين بما يسهم في صقل المواهب ورفع جودة الإنتاج المسرحي المحلي. أذكركم بإيش تفضل أن تعبر عن رأيك بحرية، لكن يفهمك المجتمع بطريقة خاطئة، ولا تلتزم الصمت وتعيش بعيد عن أضواء ونقد الآخرين. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات الأتباعنا.
2: يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
4: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من برنامج صيفنا أحلى، وأجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن. وصلنا إلى المغامرة واكتشاف الأسرار الدفينة بكل اللي يحبون هذه المغامرات. رحلتنا بتشيلنا لغرب المجد وقمم البازلت والجرانيت الفريدة، وتحديدا لتهامة الباحة الساحرة. وجهتنا اليوم هي جبل شدا الأسفل، الجبل الشامخ اللي يرتفع نحو 1600 متر فوق سطح البحر، وكأنه تحفة فنية نحتها الزمن بين الكهوف والقرى الحجرية والرسوم التاريخية. اليوم بنعيش رحلة استثنائية تمزج بين عظمة التكوينات الجرانيتية وحكاية النقوش الثمودية وجو الروقان بعيدا عن صخب المدن. وعشان صيفنا على كيفنا خلونا نبدأ الحكاية.
1: حياكم الله مستمعينا، احنا لما نتكلم عن جبل شدا الأسفل في منطقة الباحة لصيف 2026، احنا هنا بنتكلم عن أرشيف طبيعي مفتوح وأحد أعجب التكوينات الجرانيتية في المملكة، موجودة في صخور الشاهقة ذاكرة تمتد لآلاف السنين. هذا الجبل الفريد بيزخر بغطاء نباتي متنوع وأودية بتحتضن كائنات فطرية، إلى جانب كهوفه اللي كشفت عن نقوش ثمودية ورسوم صخرية بتوثق ملامح الحياة الأولى في جنوب غرب الجزيرة العربية. كل هذا بأجواء رهيبة وغريبة بتدعم شعارنا الدائم صيفنا على كيفنا. في شدا الأسفل حيستقبلك الانبهار بعبقرية الأهالي اللي أعادوا تأهيل الكهوف القديمة وحولوها إلى منتجعات سياحية فريدة بتستقبل الزوار، هذا كله وسط مزارع بتنتج أجود أنواع البن الشدوي الأصيل. بتتيح مسارات التنزه والكهوف التاريخية للزوار تجربة مغامرة حقيقية بتستكشف فيها عبق الماضي وتدمج بين الإثارة وسطحات بالطبيعة الخلابة، عشان تطلعوا برحلة استثنائية تروي ضماكم وتنعش الروح على كيف كيفكم. كمان بيزخر الجبل بتكوينات صخرية فريدة وغطاء نباتي متنوع وأودية بتحتضن كائنات فطرية، إلى جانب شهرته بإنتاج البن. وما تكتمل هذه التجربة السياحية إلا بالجلوس في الكهوف المطورة والمطلات الساحرة واستنشاق الهواء النقي وسط وجهة أصبحت مقصد بارز لعشاق المغامرة والاستكشاف والتصوير من داخل المملكة وخارجها. يعني باختصار، نحن قدامنا وجهة استثنائية بتدمج بين أصالة التاريخ وجمال الطبيعة، كمان تصنع أجمل الذكريات تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. يعني مستمعينا، جبل شدا الأسفل عبارة عن تاريخ

0: بينطق بالجمال وعز المغامرة في صيفنا أحلى، ويرتفع تقريباً 1600 متر فوق سطح البحر. طيب إذا كان جدولكم محتاج إثارة ووقفة تأمل وسط طبيعة بتفتح النفس، جبال الباحة وشد الأسفل في انتظاركم. اتأكدوا دايماً إن التجربة هناك فعلاً غير.
1: شكراً زميلتنا روان عاشور على هذا التقرير المميز عن جبل شد الأسفل في منطقة الباحة. طيب إيش تفضل؟ أن تعبر عن رأيك بحرية لكن يفهمك المجتمع بطريقة خاطئة، ولا تلتزم الصمت وتعيش بعيد عن نقد الآخرين؟ شاركوني على 012-6477-154 أو على 012-6495-154. اللي محب يشاركنا هاتفياً بإمكانه أن يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، وصلنا معكم لفقرة سامر أكتيفيتي. اليوم بنتكلم عن كرة القدم الصابونية، هي نسخة ترفيهية ومرحة من كرة القدم الخماسية، تقام داخل ملعب خاص مطاطي منفوخ بالهواء، وتغطي أرضية طبقة ناعمة من الماء والصابون لجعل الحركة لزقة ومليئة بالتحدي والضحك. طيب خلونا نتكلم عن فكرة اللعبة وطريقة اللعب. طبيعة الملعب أرضية بلاستيكية مبطنة تحتها طبقة إسفنجية لحماية اللاعبين عند السقوط، محاطة بجدران مطاطية منفوخة تمنع الخروج وتبقي الماء داخل الملعب. بالنسبة لعدد اللاعبين، يفضل عادة أن يتكون كل فريق من 3 إلى 5 لاعبين لتجنب الازدحام وإتاحة مساحة للانزلاق. الهدف تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم مع الحرص على التوازن وتفادي السقوط المستمر. أما مدة المباراة تتراوح عادة بين 20 إلى 30 دقيقة مقسمة على شوطين نظرا للمجهود البدني العالي الناتج عن المحاولات المستمرة للثبات. وكعادة أي نشاط رياضي لازم يكون في شروط للسلامة، وأيضا معدات لازم نلبسها زي خوذات الرأس، نرتدي خوذة واقية خفيفة، هذا أمر أساسي طبعا لحماية الرأس أثناء الاصطدام أو السقوط المفاجئ. كمان نوع الصابون، يستخدم صابون خاص لا يسبب تهيجا للعينين أو الجلد مثل شامبو الأطفال المخفف بالماء. وبالنسبة للملابس، يفضل ارتداء ملابس رياضية خفيفة أو ملابس سباحة مع التيشيرتات، واللعب يتم بأقدام حافية أو بجوارب خاصة لمنع الانزلاق الحاد. طيب ليش الكرة الصابونية تعد نشاط صيفي متميز وممتاز أيضا؟ لأنها بتكسر الجدية والمنافسة التقليدية في كرة القدم، بحيث يصبح التوازن والتحكم بالكرة وسط الانزلاقات هو التحدي الأكبر، مما يجعلها مثالية للتجمعات العائلية ورحلات الأصدقاء وفعاليات بناء فرق العمل اللي هي التيم بيلدينج. متواصلين معكم احنا مستمعينا في صيفنا أحلى، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، وصلنا لفقرة بوب كورن. اليوم عندنا 4 أفلام، والبداية بفيلم The End of Oak Street. تدور أحداث هذا الفيلم حول عائلة تعيش في أحد أحياء الضواحي قبل أن يتسبب حدث كوني غامض في اقتلاع شارع أوك ستريت من مكانه ونقله إلى عالم غريب مليء بالديناصورات والمخاطر. تجد العائلة نفسها في مواجهة عالم ما قبل التاريخ، وتصبح نجاتهم مرتبطة بقدرتهم على التكاتف والبقاء معا. طبعا هو أكشن وخيال علمي وإثارة فوق 15 سنة، ومدة عرضه 100 دقيقة تقريبا، وتاريخ إصداره في 13 أغسطس 2026. فيلمنا الثاني The Rivals. تدور أحداث الفيلم في أجواء درامية عن رجل منعزل يعيش حياة هادئة في ريف تكساس قبل أن تتغير حياته بعد لقائه بفتاة صغيرة تدخل عالمه بشكل مفاجئ. ومع تطور الأحداث يجد نفسه في مواجهة ماضي معقد وصراعات تهدد حياته وحياة الفتاة في رحلة تجمع بين العائلة، الفقد والبحث عن الخلاص. طبعا هذا الفيلم دراما فوق 15 سنة، وتاريخ إصداره في 13 أغسطس 2026، ومدة عرضه 130 دقيقة. فيلمنا الثالث The Wrong Girls. تدور أحداث هذا الفيلم حول صديقتين مقربتين تعيش حياة فوضوية وبسيطة قبل أن تتورطا في خطأ في الهوية يقلب حياتهما رأسا على عقب. وبعد حصولهما على عقار تجريبي غامض تكتسبات قدرات ذهنية غير عادية، وتجدان نفسيهما مطاردتين من أشخاص يريدون استعادة هذا العقار. طبعا هو كوميدي وجريمة ودراما فوق 18 سنة، ومدة عرضه 100 دقيقة، من بطولة كريستين ستيوارت وعليا شوكت ولاكيث ستانفيلد وتوني هيل. تاريخ إصداره في 14 أغسطس 2026. فيلمنا الأخير فيلم هندي اسمه باتوارا 1947. وتدور أحداث هذا الفيلم في أجواء درامية خلال عام 1947 بالتزامن مع تقسيم الهند، حيث يعيش الناس حالة من الخوف والانقسام والعنف. وفي خضم هذه الفوضى يختار أحد الرجال مواجهة الخطر والتحلي بالشجاعة لحماية من حوله، في قصة عن الإنسانية والشجاعة وسط زمن بليء مليء بالكراهية والخوف. الفيلم دراما فوق 15 سنة، مدة عرضه 145 دقيقة، من بطولة ساني ديول وشبانا أعظمي وبريتي زينتا، وتاريخ إصداره 14 أغسطس 2026. متواصلين معكم في صيفنا أحلى. حنروح لفاصل قصير مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة صيف بأمان. اليوم بنتكلم عن سلامة الرحلات والتنقلات الصيفية بالسيارة واتخاذ تدابير حماية مكثفة للتغلب على التحديات الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والمسافات الطويلة. لازم يكون هناك جاهزية ميكانيكية للمركبة بفحص الإطارات، التأكد من مستوى ضغط الهواء والمشي طبقا لتوصيات الشركات المصنعة، حيث ترتفع احتمالية انفجار الإطارات المتهالكة أو ذات الضغط المنخفض مع حرارة الإسفلت العالية. طيب، بالنسبة لنظام التبريد اللي هو ريديتر، مراجعة مستوى سائل التبريد وفحص الخراطيم للتأكد من عدم وجود أي تسريب لمنع ارتفاع حرارة المحرك. بالنسبة لزيود وفلاتر المحرك، نتأكد من صلاحية زيت المحرك وزيت الفرامل وفلتر الهواء للتأكد من عمل السيارة بأعلى كفاءة. أما البطارية والتكييف، الحرارة العالية تسرع من استهلاك بطارية السيارة، كما يجب التأكد من كفاءة فريون التكييف لراحة الركاب. طيب، خلونا نتكلم أيضا عن الوقاية من مخاطر الحريق داخل المركبة. إخلاء السيارة من المواد الخطرة، يحظر تماما ترك الأغراض التالية داخل السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس، مثل الشواحن المتنقلة، الباور بانك والبطاريات، العطور وعلب المعقمات المضغوطة، الولاعات واسطوانات الغاز الصغيرة، العلب البلاستيكية والمياه الجوفية المحفوظة في بلاستيك غير مخصص للحرارة. ولازم يكون فيه في السيارة طفاية للحريق وحقيبة إسعاف، ونتأكد من وجود طفاية حريق صالحة ومثبتة وحقيبة إسعاف أولية ومتكاملة. أخيرا خلونا نتكلم في سلوكيات القيادة الآمنة. أول شيء التخطيط والتوقيت، يفضل الانطلاق في الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لنتجنب قيادة السيارة في ذروة الحرارة، ونتعامل مع التعب وإجهاد الطريق بأخذ قسط من الراحة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعتين من القيادة المتواصلة لتجديد النشاط والتركيز.

نذكركم بفقرة إيش تفضل. تفضل أن تعبر عن رأيك بحرية، لكن يفهمك المجتمع بطريقة خاطئة، ولا تلتزم الصمت وتعيش بعيد عن نقد الآخرين. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا على الواتس على 800-244-28-28.

حياكم الله من جديد، وصلنا لفقرتنا التقنية. أظهر تقرير إنترنت السعودية في نسخة الخامسة الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحسن معدل زمن الاستجابة لأشهر الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة 89%، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة وأدائها. التقرير بيّن أن عدد من أكثر الألعاب انتشاراً سجل معدلات منخفضة لزمن الاستجابة، إذ بلغ 11 ملي ثانية في لعبتي تيم فايت تاكتكس وليغا أوف ليجندز، و12 ملي ثانية في لعبة موبايل ليجندز. على صعيد منصات الألعاب، تصدرت الأجهزة الذكية الاستخدام بنسبة 22.1%، تلتها منصة بلاي ستيشن بنسبة 21.8%. فيما يتعلق بفترات اللعب، جاء اللعب الأسبوع

يليها اللعب على فترات متقطعة بنسبة 31%، ثم اللعب اليومي بنسبة 29.2%. أما في مجال إنترنت الأشياء، أشار التقرير إلى بلوغ عدد الاشتراكات 13.85 مليون اشتراك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية في المناطق الحضرية بتقنية إنترنت الأشياء ذات النطاق الضيق إلى نحو 99%، مدعومة بأكثر من 30,000 برج، كما بلغت نسبة تبني إنترنت الأشياء في المنازل 18%. انعكاسات هذه المؤشرات أو تعكس هذه المؤشرات جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة لاستيعاب الاستخدامات المتنامية للإنترنت، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الاتصال بين الأجهزة. أيضا تعزز حضور المملكة دوليا، إذ تصدرت المركز الأول عالميا في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مواصلة تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي والابتكار بدعم من رؤية السعودية 2030. متواصلين معكم في صيفنا أحلى، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
1: وثقت هيئة فنون الطهي 35 منتج من المدينة المنورة ضمن قائمة تضم 180 منتج في مبادرة سفينة التذوق العالمية، وهي سجل أو كتالوج عالمي إلكتروني أسسته منظمة سلو فود العالمية، وتعني بتوثيق أو تعنى بتوثيق وحماية المنتجات الغذائية التراثية ودعم المنتجين المحليين وتعزيز التنوع الحيوي والتراث الغذائي. هذا يسهم في حفظ هذا الموروث واستدامته للأجيال القادمة. طبعا هذه المنتجات المدرجة تعكس تنوع المكونات الغذائية المحلية اللي تزخر بها منطقة المدينة المنورة، وما تتميز به من منتجات زراعية وغذائية ارتبطت بتاريخ المنطقة، ثقافتها وممارساتها الغذائية المتوارثة. تشمل القائمة قائمة المنتجات عدد من المنتجات المحلية، من بينها قمح العيص وتمر البرني والنعناع، الحبق وعسل العسل الجبلي والحماط المديني وخبز الشريك والبشام والكرنب المديني، إلى جانب منتجات أخرى تمثل التنوع الغذائي والتراثي للمنطقة. طبعا تأدي مشاركة هذه المنتجات ضمن جهود التعريف بالموروث الغذائي المحلي وإبراز القيمة الثقافية والاقتصادية، إلى جانب دعم المنتجين المحليين وتعزيز حضور المنتجات السعودية في المبادرات والمنصات الدولية المعنية بالتراث الغذائي والتنوع الحيوي. أيضا هذه المبادرة تسهم في رفع الوعي بأهمية حماية المنتجات الغذائية التقليدية والحفاظ على المعارف والممارسات المرتبطة بإنتاجها، بما يعزز استدامتها ويدعم انتقالها إلى الأجيال القادمة. هذا يبرز إدراج منتجات المدينة المنورة ضمن هذه القائمة العالمية، ما تتمتع به المنطقة من ثراء في المنتجات الزراعية والغذائية التقليدية، ويعزز حضورها بوصفها جزء مهم من منظومة التراث الغذائي في المملكة. متواصلين معكم في صيفنا أحلى، فاصل قصير ونرجع مع آخر جزئية في حلقتنا اليوم.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا، نختم معكم بهذا الخبر. تعيش بريدة أجواء صيفية حافلة بالترفيه مع فعاليات مهرجان صيف بريدة 2026، واللي يقام أكثر واللي يقدم أكثر من 100 فعالية وبرنامج ترفيهي وثقافي وسياحي، ويستهدف مختلف الفئات العمرية. طبعا يقام المهرجان في منتزه الملك عبدالله الوطني، ويجمع بين الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية إلى جانب برامج وأنشطة عائلية، فيما تضيف العروض التراثية المصاحبة للمهرجان جانب يعكس موروث منطقة القصيم ويمنح الزوار تجربة تجمع بين الترفيه والثقافة. المهرجان شهد حضور متزايد من العائلات والشباب، مع توفير جلسات مفتوحة ومساحات ترفيهية وبرامج متنوعة تناسب الزوار من مختلف الأعمار. بهذا الخبر وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. كان معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، وأتمنى للجميع ليلة سعيدة في أمان الله.

0: يلا انطلع
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
1: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.
2: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وتحديدا في بانوراما، والسبت اللي نحب نختم فيه الويكند على مزاج حلو، موسيقى فن سينما وشويه نوستالجيا كمان. يمكن امس اخذناكم كذا في جوله بين الحفلات والترندات والمهرجانات، واليوم جولتنا بتكون مختلفه. رح نشوف إيش نزل جديد في عالم الأغاني والألبومات، ومين الفنانين اللي عندهم أخبار وأعمال جديدة، وبعدها كمان رح ناخذ طلباتكم. في طلباتك أوامر أكيد، اللي حابين طبعا وعندهم هداءات محددة يقدروا يشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. وطبعا محبي السينما كمان اليوم لكم نصيب كبير معنا. اليوم رح نشوف إيش الأفلام اللي قاعدة تتنافس على شباك التذاكر السعودي، ومين الأفلام اللي متصدرة في التوب 3. في النهاية رح نرجع كمان شوية بالذاكرة مع كوبلي وأغاني قديمة، يمكن أول ما نسمعها نرجع كذا بذاكرتنا لحنين في الماضي، ناس نحبها، ناس موجودة في ذاكرتنا، أماكن معينة ارتبطت فيها هذه الأغاني. عموما خلونا نبدأ، بس قبل لا نبدأ حاب أوجه تحية جميلة جدا من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم أنا هبة شعبان.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بانوراما على جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيكم من جديد، واليوم اذا بنتكلم عن النيو ألبوم وتحديدا في صيف 2026 موسيقيا، واضح جدا ان المنافسة هذه السنة قوية جدا، لانه تقريبا كل شوي عندنا ألبوم جديد او اغنية جديدة، والاجمل انه كل فنان داخل بلونه الخاص. خلونا نبدأ بأحدث واحد، محمد الشرنوبي بعد الليل. محمد الشرنوبي قرر هذه المرة أنه ما يكون بس الصوت اللي احنا نسمعه في الألبوم، في ألبومه الجديد بعد الليل اللي يضم 8 أغاني، دخل الشرنوبي بشكل أكبر في صناعة المشروع نفسه. لأول مرة كتب كلمات الأغنية الرئيسية بعد الليل، وشارك كمان في تلحين 6 أغاني وفي توزيع 5 أغاني. يعني احنا هنا قدام تجربة شخصية أكثر بالنسبة له، لأنه مو بس اختار أغاني وغناها، لا، دخل في تفاصيل صناعة الأغنية نفسها. والألبوم بيقدم أكثر من لون موسيقي، ويبين جانب مختلف وأكثر تجريبيا من محمد الشرنوبي.

الجنوبي. الحلو بالنسبة لي من هذا النوع من الألبومات أنه لما تعرف أنه الفنان نفسه شارك كل الكلمات واللحن والتوزيع، تبدأ تسمع العمل بطريقة ثانية، تاخذك لمكان ثاني، تحس أنه أنت قاعد تسمع فعلا جزء أكبر من شخصيته وكمان جزء أكبر من إنتاج العمل. نسمع محمد شرنوبي لا تروحوا بعيد.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد ومكملين مشوارنا في نيو ألبوم. وصلنا لحمائي، يمكن أمس تكلمنا شويات عن موضوع ألبوم محمد حمائي، طبعا اللي دخل صف 2026 بألبوم ضخم جدا مقارنة بالأغاني اللي تعودنا نشوفها في الألبومات الجديدة. سمعوني بضم 18 أغنية، وهو الألبوم العاشر في مسيرة حمائي، ومن الأغاني الموجودة في طبعا قالوا عني إيه، وطبعا كمان أغنية بحرية اللي جمعته بشيرين عبد الوهاب. لكن الرقم الملفت فعلا ان الاغاني 18 كلها دخلت البلاي بورد اريبيا هوت 100 بعد طرح الالبوم مباشره. وحمائي نفسه قال انه سمعوني من الاعمال القريبه جدا لقلبه، وانه كل اغنيه فيه بالنسبه له كان ممكن تكون الاغنيه اللي يفتتح فيها الالبوم. الالبوم فيه تنوع، لكن فيه كمان شيء من الرجوع لألوان

ألوان موسيقية ذكرنا بمراحل مختلفة من حمائي. كمان إذا أنتم من جمهور حمائي القديم والجديد غالبا كل واحد فيكم بيطلع من 18 أغنية بأغنية مختلفة يحبها. أما رامي صبري الأمر طبعا كان موجود بقوة هذا الصيف مع ألبومه الأمر. الألبوم يضم 13 أغنية واستكمل رامي طرحه بعد ما بدأ أول شيء بإصدار بعض الأغاني بشكل منفرد ومنها الأمر وبفرحك وانت تزعلي وبفرحك وانت تزعليني، ومن الأغاني كمان الموجودة في الألبوم خليكي هنا اسمعيني، موسم السمر، أيامي، أنا مالي بيك، وقصة حب، ومش بنساك، وأنا لسه باقي عليك. وطبعا رامي صبري معروف كمان بالأغاني الرومانسية والدرامية، والألبوم مكمل في المساحة اللي جمهوره يحبوا فيها ومن أكثر من حالة موسيقية. أما إليسا بلعبة الأيام، هذه الألبومات اللي حنوقف عند أغنية منفردة لأنه إليسا طرحت لعبة الأيام يوم 27 يوليو، هو واحد من الأغاني اللي تمهد لألبومها الجديد. الأغنية باللهجة المصرية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى. الملفت فيها أن الفكرة مو مبنية فقط على مخاطبة الحبيب بالطريقة المعتادة في الأغاني العاطفية، لكنها بتتعامل مع الأيام والحياة وتقلباتها بشكل أكبر. وقبل طرحها رسميا إليسا كانت قدمتها الأول مرة على المسرح في حفلها بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والأغنية تعتبر أول عينة من مشروع ألبوم إليسا المنتظر واللي سبق وكشفت عن وجوده أكثر من تعاون فيه، ومن بينها أعمال مع تامر عاشور ومروان خوري. هنسمع إليسا وراجعين.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.
3: مكملين في نيو ألبوم، وطبعا الفنان تامر عاشور. إذا تكلمنا على الأغاني الرومانسية والدرامية، صعب يمر الصيف بدون عاشور. ألبومه الجديد مراية الحب نزل كامل يوم 20 يوليو، ويضم 12 أغنية، منها مراية الحب، متلخبطة أحوالي، إحساسي بيك، ولادي الحلال، قدع، آسف، مش فارق لي، ونزلت تمشيت، ومكاني الصح، وتمنياتي، ووصولي. الألبوم فيه تعاونات مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، وعمرو مصطفى. لكن في النهاية يظل تامر عاشور محافظ على المنطقة اللي يعرفها جمهوره فيها، رومانسية، دراما، ومشاعر من النوع اللي تخليك أحيانا تسمع الأغنية وتقول مين اللي زعله. أما تامر حسني مش حتتكرر، تامر ثاني، تامر حسني ألبومه الجديد مش حتتكرر. الألبوم يضم تقريبا 14 أغنية، وينتقل بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، من أغاني بنت مين، وش الخير، يا خسارتنا، ما تيجي، مولعينها، عايزك تودعيني، والفكرني، مش حتتكرر، في القلب أنت، ما تمشيش، بعيش على الذكرى، ذهب قشرة، متأثر بغيابه، وانتحاري فيا. لافت أنه تامر حسني وعمرو دياب دخلوا المنافسة الصيفية بألبومين جديدين تقريبا في نفس التوقيت، وهذا ياخذنا للاسم اللي احنا خليناه للنهاية، الفنان عمرو دياب الهضبة. رجع هذا الصيف بألبوم حبيتك، والألبوم نزل يوم 22 يوليو، ويضم 12 أغنية، وهو الألبوم 36 في مسيرة عمرو دياب، 36 ألبوم. يعني احنا بنتكلم عن مسيرة تتجاوز 4 عقود، ومع ذلك كل صيف تقريبا يظل السؤال موجود، عمرو دياب ايش راح يقدم هذه المرة؟ حبيتك يجمع بين الأغاني الرومانسية والإيقاعية، وفي تعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، في الأغلب الموجود في لولا البنات اللي لحنها عمرو دياب بنفسه، والألوان من ألحان إيهاب عبد الواحد. والملفت بالنسبة لي مو بس انه عمرو دياب واليوم بنزل ألبومات، الملفت انه بعد كل هذه السنوات لسه بدخل كل صيف في منافسة مباشرة مع الجيل الموجود حاليا، وعشان كذا نبغى نعرف طبعا هالألبومات صيف 2026 الآن مين اللي أخذ المركز الأول من وجهة نظركم؟ هو حماقي، رامي صبري، تامر عاشور، تامر حسني، إليسا، الشرنوبي، ولا الهضبة، عمرو دياب؟ لول البنات وراجعين.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بانوراما على جدة FM.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا حاليا. وصلنا في بانوراما لأخبارنا الفنية. من بعد ما عرفنا الألبومات الموسيقية، وصلنا الأخبار الفنية، ونبدأ بخبر جديد عن أحمد العوضي اللي هو سلطان الذيب. أحمد العوضي بيستعد من الآن لمنافسة درامية في 2027 من خلال مسلسل جديد بعنوان سلطان الذيب. العمل يجدد تعاونه مع المؤلف محمد حمدان، وبعد تعاونهم في أكثر من مسلسل خلال السنوات الماضية، يعني واضح أنه هذه التحضيرات للموسم الدرامي القادم بدأت من بدري، والعوضي مستمر في مساحة البطولة المطلقة اللي اشتغل عليها من خلال سنواته الأخيرة. أما الفنان أحمد مكي يعود للسينما. طبعا أحمد مكي بيرجع للسينما في عودة منتظرة، بعد لأنه بدأ تصوير فيلمه الجديد فرصة سعيدة، واللي يجمعه بما طبعا الفنان الكوميدي القدير ماجد الكدواني. العودة هنا مهمة، لأن احنا بنتكلم عن رجوع مكي للسينما بعد غياب طويل جدا، يعني احنا لأن الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة بنشوفه فقط في الكبير من 1 إلى 6 يمكن، وهو غاب فترة طويلة جدا عن السينما. وطبعا مجرد وجود أحمد مكي وماجد الكدواني مع بعض في عمل واحد يخلي الفضول موجود من الآن، لأنه رح نتأكد أنه هو عمل كوميدي بمعنى الكلمة، خصوصا أن الاثنين عندهم مساحة كبيرة جدا في الكوميديا، لكن كل واحد له طريقته الخاصة. خلينا نشوف إيش حيكون هذا العمل مع الثنائي سواء أحمد مكي أو حتى ماجد الكدواني. من الأخبار اللي كمان شدتني حديث ريهام عبد الغفور عن بداياتها الفنية، لأنه إحنا عادة نشوف الفنان بعد النجاح والشهرة وننسى السنوات اللي كانت قبلها، لأنه إحنا عادة يعني ما بنهتم الفنان إيش كان الباك جراوند حقه أو متى جاء أو متى ظهر، هو في عمل سواه بدأ من خلاله مسيرته الفنية. ريهام تكلمت عن فترة طويلة من الإحباط في بداياتها وصلت لحوالي 10 سنوات، وأنها فترة ما كانت راضية عن نفسها وتجربتها بالشكل اللي نشوفه اليوم. وتحدثت كمان عن منى زكي كنموذج فني بالنسبة لها. القصة بالنسبة لي بتذكرنا بشيء مهم، إنه الصورة اللي نشوفها اليوم لأي شخص ناجح غالبا وراها سنوات.

مع على جدة اف ام. حياكم من جديد، وطبعا احنا اليوم تكلمنا كثير، لكن الان جاء دوركم. اللي حاب يسمع اغنيته المفضله لشخص يعز عليه، طبعا يمكن جاتنا طلبات كثير، من ضمنهم كريم اللي كان طالب اغنيه لتامر عاشور. حنسمع اغنيه لتامر عاشور، وبعدها كمان في عندنا طلبات ثانيه. خلينا نشوف قديش طلبات نقدر ناخذ اليوم. هنسمع بيت كبير لتامر عاشور، خليكم على هوانا.

دراما على جدة اف ام. حياكم من جديد، وصلنا للشو تايم، ولمحبي السينما خلونا نشوف ايش قاعد يصير على الشاشة الكبيرة. عندنا 5 أفلام راح نوقف عندها اليوم، لكن أول شيء نبدأ بالثلاثة اللي في القمة اللي هي التوب 3. خلي بالك من نفسك. في المركز الثالث عندنا فيلم المصري خلي بالك من نفسك، بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ومعهم لبلبة ومحمد رضوان. القصة عن علاء، مذيع إذاعي بيخاف من الارتباط، وكل علاقاته تنتهي لأسباب مختلفة لين يقابل فريدة. في البداية تكون بالنسبة له الفتاة المثالية، بعدين اكتشف المفاجأة، فريدة من كبار تجار السلاح، بيحاول يهرب من العلاقة، لكن بدل ما يطلع منها يلاقي نفسه داخل سلسلة أحداث أخطر وتجبره فريدة على الزواج منها. يعني أكشن كوميديا علاقة عاطفية بطريقة مو طبيعية أبدا. بالمناسبة البطل مذيع إذاعي. طيب فيلمنا الثاني اللي هو The Odyssey، وفي المركز الثاني The Odyssey فيلم فانتازيا ودراما تاريخية مستوحى من رحلة أوديسي الشهيرة بعد حرب طراودة ومحاولته العودة إلى وطنه. رحلة طبعا مو سهلة، مخلوقات وأساطير ومخاطر ومواجهات، وكلها ضمن تجربة سينمائية ضخمة. يعني أنت لو أنك من الجمهور الأفلام اللي تحب تدخل السينما وتحس أن أنت دخلت عالم ثاني تماما، فغالبا حيكون هذا اختيارك. طبعا المركز الأول وبجدارة يتصدروا سبايدر مان اللي هي براند نيو داي، الصدارة معه لأنه توم هولند بيرجع بشخصية بيتر باركر، واللي بيحاول هذه المرة يركز على حياته الجامعية ودراسته ويترك سبايدر مان خلفه. بس طبعا لو بيتر باركر قدر يعيش حياة هادية ما كان صار عندنا فيلم أصلا. بيتعرض أحد أصدقائه للخطر، يضطر يرجع من جديد للبدلة ويدخل في تحالف غير متوقع عشان يحمي الأشخاص اللي يحبهم. الفيلم من بطولة توم هولند ومعه جون بيرنثال، زانديا وسادي سنيك، وطبعا كذا صار عندنا التوب 3 خلي بالك من نفسك، The Odyssey، وطبعا الفيلم الأول اللي متصدر اللي هو سبايدر مان. بس هذه مو نهاية الأفلام اللي موجودة حاليا في السينما. السينما مليانة أفلام متنوعة، من ضمنها الجواهرجي، وطبعا السبب اللي خلى الفيلم ملفت حتى قبل ما نتكلم عن قصته هو اجتماع محمد هنيدي ومنى زكي من جديد. متذكرين صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ هذا تقريبا يعني ناس شافوه امتداد لهذه الفكرة. الاثنين ارتبطوا عند الجمهور بواحد من أشهر هذه الأفلام المصرية، وهو صعيدي في الجامعة الأمريكية، وعودة الثنائي مع بعض بعد كل هذه السنوات لحالها كافية أنها تخلق فضول عند الجمهور أنه هو يتابع الفيلم. كمان فيلم صقر وكناريا، وهو الفيلم الخامس معانا، بطولة محمد إمام وشيكو. الفيلم يجمع الأكشن والكوميديا الرومانسية، وموجود ضمن الأفلام العربية اللي نافست في قائمة شباك التذاكر السعودي. كذا بنسلط الضوء على أفلامنا الثلاثة الأولى اللي هو فيلمنا الأول المتصدر سبايدر مان، بعده The Odyssey، ومن بعده خلي بالك من نفسك. أكثر واحد شدني كفكرة بصراحة هو خلي بالك من نفسك، مو عشان البطل المذيع يذاعي بس، لكن كمان الفكرة أنه شخص يخاف أصلا من الارتباط، ولما جاء يرتبط يكتشف أنه هي تاجرة سلاح، وبعدين بدل ما يهرب منها يتزوجها بالإجبار. يعني كذا تحس في أحداث مترابطة مجبرة على خط معين هو ما كان يبغاه يعني من البداية. الفيلم يجمع طبعا أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، وهذه كمان تركيبة بحد ذاتها تعطي مساحة كبيرة للأكشن والكوميديا. أنتوا لو قدامكم تذكرتين سينما، أي فيلم راح تختاروا؟ بنطلع فصل صغير مع سلطان، ومن بعدها راجعين لكوبلي وحنشوف ايش اخترنا اليوم.

دراما على جدة اف ام. وصلنا كذا لكوبلي، هذه آخر فقراتنا لليوم، واخترنا اليوم طبعا لكم أغنية الفنان محمد عبدو الأماكن. أغنية ما تحتاج مقدمة طويلة، أحيانا الأماكن فعلا ما تكون مجرد أماكن، تكون ناس، تكون ذكريات، تكون أشياء عشناها وعشنا فيها أشياء حلوة، لما نرجع لها بعد سنوات نحس أنه كل شيء موجود إلا الأشخاص اللي كانوا يعطوا المكان معنا. الأماكن واحدة من أجمل الأغاني، هي من كلمات منصور الشادي والحان الملحن ناصر الصالح. طبعا مع الأماكن رح نختم حلقتنا اليوم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقيكم الأسبوع المقبل. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان. أسيبكم مع فنان العرب محمد عبدو، في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يعني تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: سوبر بيرفكتو،
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرة،
5: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
8: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. من استطاع من الإبداع والذهب العالمي ناوي يحافظ على اللقب. الاتحاد يبدأ الدوري بالمعاناة، العميد على حطة يدك. التعاون والخليجي افتتحان التعادل السلبي الأول في روشن، مباراة بلا أهداف. الوحدة يستضيف الشباب في كأس الملك وأبها في اختبار العروبة.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي واذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. تبي يجي لك كذا هم وغم وضيقة صدر، شوف شكل الاتحاد الموسم الماضي لهذا الموسم، ما تغير شيء. الإدارة ضايعة وتعاقدات غير موجودة، والدنيا ضياع في ضياع. مؤشرها كان أمام الجزيرة كاداة حتى في الفوز الاتحاد بالأربعة. شيء صراحة، من فريق بطل قبل موسمين إلى فريق متهالك، أعدم فنيا فريق الاتحاد، فعلا أعدم فنيا. المنفذ لا لا لا يقول لك لا، بعدين شوف الجمهور ما يحضر، أنا ولو اتحادي ما أحضر بهذا الفريق بهذا الأداء، والله ما أحضر، وهذا الشكل والله ما أحضر. واللي حاضرين 18,000 يقول لهم شكرا من القلب، لكن ما في شيء معطيك بوادر ممكن يتعدل الوضع. آخر مباراة أعتقد في الدوري كانت بالخمسة مع القادسية، لم تخن الذاكرة ولا لا، ورجع اليوم بالتعادل في ملعبه. صدق الاتحاد على حطة إيدك. أنا خالد شنيف ضيوف الكرام، دكتور سلطان مساء الخير.
1: مساء الخير وليد، مستعد لك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور بالوليد.
0: فهد الهريفي مساء الخير.
3: مساء النور عليك وعلى المشاهدين.
0: مناف كيف حالك؟ مو مساء الخير.
4: أنت كيف حالك أبو وليد؟
0: إيش هذا؟
4: أنت اختصرت الكلام كله.
0: إيش هذا؟
4: والله يا ابو الوليد، اول شيء خليني امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام والكباتن الكرام وجميع مشاهدين دورينا غير. والله مهما نقول يا ابو الوليد يبغى لنا حلقات بصراحه. انت اختصرت يعني على مبارتين، اختصرت كثير من الكلام، لكن لو بنتكلم حنطلع مجلدات على
0: يتعدل الاتحاد ولا ما في امل
4: بالشكل هذا؟
0: ايه
4: لا بالشكل هذا، مع احترامي، مع احترامي كل المتواجدين في النادي كلهم من اكبرهم لاصغرهم،
0: ايوه
4: اتحاد بالشكل هذا مستحيل مو ينافس.
0: احنا يعني المنافسه مبعدينها، المنافسه احنا مبعدينها اساسا من كان فهد والدعيع وسناصر، كان ما في منافسه، ما في منافسه للتحدي.
4: انا ما في صراحه، ما في. يمكن البعض يقول لك لا ادعم من بدايه الموسم، لا حبيبي ادعمه، اكذب انافق؟ لا ما حنافق بالشكل ذا، هم عارفين الحقيقه. والله الاتحاد مستحيل بالشكل ذا انه يسوي

0: أي شيء.
1: الرئيس الرئيس مستمر.
0: خلينا نتأكد لك أبو الوليد. بس إذا مستمر هذه مع احترامي له تمام لنا. يعني الجمهور يعني علامة استفهام الجمهور اليوم رسالة لرئيس النادي وكل المتواجدين في النادي إن إحنا ما إحنا راضيين عن كل المتواجدين في النادي. الخاص الإدارة أنا أتكلم.
1: في كلام يستمر. في كلام اللي بستمر سنة صحيح.
0: حتأكد لك أبشر وعد مني تأكد.
1: عندك المعلومة بس ما حتتعذب.
0: أنت تبى تدخلني الغابة من أول حلقة أبو الوليد.
1: لا عمي أنت ما شاء الله أنت أسد الغابة. أنت أسد نمر مو أسد بعد نمر لا نمر. طيب إحنا ترى تكلمنا على الاتحاد ضيق الصدر ولكن النصر اللي قاعد يسويها نفس الدعسة ها ولا وقفها في فريق نفس الدعسة حقة العام اللي هو فريق النصر سعيد لأداء وسعيد لحضوره. طيب نتائج اليوم التي لعبت في دوري روشن ختام الجولة الأولى هذه النتائج: التعاون والخليج 0-0، الاتحاد والخلود 1-1، النصر والفتح 3-0. دكتور التعاون والخليج
2: تعادل عادل. لما تتكلم عن أفضلية الخليج الشوط الأول وأفضلية التعاون الشوط الثاني أعتقد الخليج الشوط الأول استغل يعني اندفاع التعاون والتحولات الهجوميه اللي اعتمد عليها بشكل كبير صنع اكثر من فرصه كان قادر انه يسجل على اكثر من هدف في الشوط الاول ولكن الشوط الثاني كان مخالف. التعاون اصبح اكثر في عمليه البناء واصبح اكثر حتى في عمليه الخطوره وصناعه الفرص. في المجمل اعتقد ان التعادل كان يعني كان عادل. غياب استثمار الفرص للفريقين هذا واحد. غياب كذلك حتى الجوده لفريق التعاون على العنصر الاجنبي قلت على الموسم الماضي.
1: المناف إلى مباراة الاتحاد والخلود يعني كان المفروض الثلاث نقاط تذهب إلى من؟
0: والله شوف خلينا نكون يمكن متقاسمة خاصة يمكن الشوط الثاني بعد الطرد الاتحاد ترى وصل في أكثر من كورة لكن أعتقد من بداية المباراة لو نرجع نشوف المباراة من بدايتها ترى الخلود يعني كان يعني مستحوذ في كثير من اللحظات لعب بثقة لعب بتوازن كبير وصل في لحظات كثيرة لمرمى الاتحاد بالتحولات الهجومية خطورة اللاعبين الحقيقة في المقدمة تكلم ديابي برقو تحركهم كان خطير. يعني خلينا نقول التعادل عادل. الخلود قدم مباراة كبيرة الاتحاد رغم الطرد لكن وصل بشكل في الشوط الثاني أكثر من هجمة. يعني خلينا نقول تعادل حقيقة في ظل الأسماء المتواجدة في فريق الاتحاد وأداء الخلود أعتقد أنه تعادل عادل.
1: شايفك رايق ومبسوط أول مرة أشوفك مستمتع اليوم في مباراة النصر والفتح جاي مشدود مع المباراة حطيت رجل على رجل وتتقهوى وراي. مبروك كل شيء فوز النصر.
3: الله يبارك فيك. وش اللي تغير في النصر؟ شوف خالد أول شيء النصر يعني عيشنا مباريات الأخيرة حقة الموسم الماضي حقة الاحتفال بالدوري حقيقة في هذه الجولة كنا يعني مبسوطين وفرحانين لانتصار الفرق الكبيرة نتكلم على الهلال الأهلي النصر اليوم الاتحاد خربها وإن كان واضح الاتحاد من الموسم الماضي من انتقال بنزيمة وهو يعني الاتحاد كأن جداره قصير يعني كأنني أشاهد الشباب الموسم الماضي على كل حال الاتحاد لكن خليني أروح للنصر فضل. اليوم اللي يبغى يشوف كرة قدم يشوفها فريق في النصراوي. تتخيل إن فريق النصر على هذا المستوى اللي قدمه وهي أول مباراة في الموسم دائما في أول مباريات في الموسم تبي لك لياقة تفاهم انسجام لكن ما شاء الله تبارك الله الفريق النصراوي بطباع ومنهج وأسلوب الموسم الماضي مشى في بداية هذا الموسم بهذه الطريقة ما أشوف شيء تغير كثير مع المدرب الجديد. أنا قاعد أشوف أسلوب أشوف حلول أشوف إمكانيات لاعبين داخل الملعب يخلقون فرق وهذا ما حدث اليوم. المدرب العطوي حاول يصعب على الفريق النصراوي رجع لعيبته كلهم في نص الملعب نسى أن الفريق النصراوي يملك لاعبين عندهم إمكانيات وحلول فارقة صراحة.
1: أكثر ما عجبك في النصر؟ أكثر ما عجبك في النصر
3: اليوم؟ كلهم والله
1: أنا مو كلام مو كلام فكرة ولا لا؟
3: لا أنا قاعد أشوف أن النهج والأسلوب هو الدفاع المتقدم الضغط الحلول فتح اللعب بالأطراف دخول اللاعب القادم من الخلف تتكلم على أنجلو وعلى جواو تتكلم على لعبة أطراف فتح للعب تتكلم على ثنائيات مع لعبة الأظهرة تتكلم على تسديدات تتكلم على عرضيات. اليوم الفريق النصراوي سوى كل شيء في كرة القدم في أول مباراة في الموسم وهذا دليل على ما يملك الفريق من عناصر وإمكانيات رائعة سواء كان بداية الكرة من الخلف مع اللياقة مع الانسجام إضافة على مدرب قدر يقيد الفريق. شوف كيف غير ودخل دماء شابة وجت تغييرات حدثت فرص كثير في المباراة لكن صراحة فريق النصراوي برهن على أنه يعني أعطى جرس إنذار للفرق الأخرى.
1: أرجع لك في السؤال وأسألكم في الأخير عن الجولة الأولى.

0: لكن أحمد عن المباراة.
1: أنا أول شيء خلينا نقول الاستراتيجية. الاستراتيجية اللي في النصر هذا يعطيك انطباع أن عنده استراتيجية. الإدارة الإدارية والفنية.
2: والسبب
1: الرياضية. والسبب أنك أنت اليوم زي ما ذكر أبو سطام بعض الأشياء مستمرة من العام الماضي. والسبب أنك تجلب مدرب قريب من الأسلوب اللي كان عليه خصص. هنا هنا هنا يعطيك الاستمرارية. هنا يسهل على المدرب انك بعض الافكار تقدر تطبقها. اليوم شفنا الضغط العالي والضغط العكسي متواجد من العام، يعني اللاعبين متعودين عليه. المدرب هذا انجي من توتنهام ومن الفرق اللي كان متوليها كان يعتمد على هذا الاسلوب، معناته ان استقطاب هذا المدرب يتوافق مع الاسلوب اللي العام الماضي اللي نجح فيه النصر. هذا الشيء اللي دائما مفروض يعمل عليه انديتنا ويحسب لاداره نادي النصر بالعمل بهذا الشكل. بعض الاضافات اللي قاعد نشوفها وهذا يزيد من قوه النصر، فاعتقد ان الاختيار الاول الاساس هو استمرار الاستراتيجيه، استمرار لتحقيق الاهداف اللي يرغب فيها نادي النصر، وهذا شيء ايجابي. فاتمنى كل نادي يعمل على هذه الاستراتيجيه، انك اليوم تستمر على الاستراتيجيه ومنهج.
2: لما يكون في مدير رياضي مفتح
1: صحيح
2: صحيح يعمل صحيح. لما يكون في مدير رياضي ضايع يضيع الدنيا،
1: عشان كذا يسهل عليه.
3: اكد على كلام احمد ما شاء الله تبارك الله. صحيح في توافق بين الخطة المطروحة للفريق، والدليل على بروزوفيتش لما شالوه جابوا لك كوستا. ليش جاب لك كوستا؟ كمحور ثابت ستة خالص، في مقابل انه يلعب انجلو في طريقة، يعني انجلو مع بروزوفيتش تلقى صعوبة كثيرة في انهم اثنين هم كانهم لاعبين ثمانية، اليوم في ثمانية وتسعة ثمانية وستة.
2: هذه اللي عندي لما يكون عندك ادارة رياضية فتح.
1: اي اما تيجي تسوي لي كوكتيل كل ستة شهور مدرب وطريقة واسلوب، احد ما في نادي بينجح.
2: ايش اللي عمله السيد انجي بوستيكوغلو مدرب النصر من اول مباراه له فريق واضح؟ ايش اللي عمله؟
4: حافظ على الهويه. واحد لما تكلم هويه فنيه واسلوب، شفنا كيف الاسلوب بنفس الطريقه بالضغط العالي بالدفاع المتقدم بسرعه الضغط العكسي. نقطه ثانيه، اعطى حريه اكثر وعندك نجوم تصنع الفارق. مباراه اليوم فيليكس من نجوم الموسم الماضي واخذ الجائزه قبل هذه المباراه ويستحقها، واعتقد انه صنع لك الفارق في اكثر تفاصيل المباراه حتى قبل الهدف كان قادر انه يصنع الفارق بشكل كبير. ثنائيه انجلو مع ماني بنفس الطريقه اللي كانت مع خوسيوس، شفنا كيف الاسناد الهجومي لانجلو مع ماني، وشفنا كيف حتى الاظهره ظهير يكون طالع وظهير يكون يعني يكون متاخر بشكل جيد، يعني بشكل اسناد دفاعي. نقطه ثالثه واهم، تكلم يعني فريق النصر حتى مع التغييرات الفريق برتم واحد، حافظ على الرتم. من دخل في التغييرات صنع، تكلم عن ايمن يحيى والقيمه الكبيره اللي اضافها، تكلم عن غيابات مهمه وغياب رونالدو راس الحربه المهاجم الاساسي، ومع ذلك الفريق صنع خطوره وصنع فرص بشكل كبير.
2: مناف حبدا معك في السؤال، والسؤال يجيكم كلكم الرباعي. شاهدت يمكن انت تسع مباريات اللي لعبت في الجوله الاولى، ابغى ترتبوا لي الفرق من الاول الى الرابع فنيا. ابدا معك مناف.
5: فنيا يعني خلينا نتكلم بداية، أعتقد النصر.
2: أيوه.
5: ليش؟ أعتقد شكل
2: ليش النصر؟
5: يعني ثبات في الشكل حقيقة أبو الوليد، ثبات في الأسماء، ثبات في العناصر. تشعر نفس الفريق اللي أنهى الموسم بنفس الهوية بنفس الشخصية هو حاضر اليوم رغم اختلاف المدرب، ويمكن اسمين ما هي حاضر رونالدو بروزوفيتش، لكن تشعر أن الفريق زي ما هو ثابت، ما تغير في يعني ما تغير شكل الفريق بشكل كبير. نتكلم ثانياً، أنا بالنسبة أنا أعتقد ثانياً أشوف حقيقة فريق القادسية فريق بإمكانيات ممتازة، عاد برومونتادا جميلة شكل واضح.
2: ثالثا
5: ماني سامع.
2: ثالثا
5: يعني ثالثا ما يعني ما أقدر يعني أجزم على اسم يعني فريق معين بصراحة، لكن رغم غيابات كثير من الأسماء وغياب المدرب، لكن أنا أعتقد الأهلي رغم مستواه اللي كان غير جيد، لكن أشعر الأهلي رغم الظروف أنا أشوف الأهلي قدم أعتقد مستوى ممتاز.
2: سريع نحن
1: النصر القادسية، ممكن الهلال والأهلي في خانة، الباقيين زي بعض بالنسبة لي لحد الآن.
2: فهد
3: أنا بروح على المركز الأول فريق النصراوي، ثبات طوال المباراة كوقت كثير. أروح على الهلال كأول 26 دقيقة وعدم ثبات في ما بقي من المباراة. أروح مع الخليج اليوم، أنا الخليج أعتقد أنه لم يستحق التعادل، يعني كان فارق كبير، كان فيه شيء من كرة القدم قدمها خارج أرضه.
4: بالنسبة للنصر أولا قياسا على ما قدم باستمرار تميز الموسم الماضي، هذا واحد كجولة أولى. ثاني القادسية، شفنا كيف يعني بعد التأخر والعودة بالنتيجة

0: والريكورد اللي سجل على المستوى حتى الدكة اللي أضافت. ثالثا أرى الهلال والأهلي بنفس المركز.
1: الهلال والأهلي تبي تكحل عيونك وتستمتع وتقوم وتصفق. شوف هذا في جواب فليكس
2: صحيح. تقول كذا عرفنا اللي يروح الجواب يستاهل
1: سوى كل شيء
2: صحيح.
1: تفضل.
2: شفت هذا شوف هذا لما قالوا لك الامكانيات والحلول واللي يخلق فرق صحيح هذا اللي يجيك قادم من الخلف وتعطيه الفرصه والامكانيه هذا هذا لا تقول كثافه بنافع فيه ولا تقول ضيق مساحه ولا تقول يعني حتى الباب شوف زاويه ضيقه يعني من المفروض انه التسديد لكن شوف كيف اللمسه السحريه اللي قاعد على ما يقولون شنق اللعبه في في في, في حلق المرمى يعني صراحه من استلمها للاعب الاول ولا اللاعب الاخر يعني شوف كيف المهاره والامكانيات العاليه في هذا الرجل حتى في اللمسه الاخيره صراحه اضافه كبيره اضافه كبيره لدورينا انك تختم موسمك كنجم كنجم هو كان هو نجم الموسم اخذ الجائزه اليوم شاف باول مباراه صادق على هذه الجائزه وعلى هذه النجوميه بانه يعني بعد هذا الهدف صراحه فارق في كل شيء فارق في كل شيء لما تشاهد جواو تلقى صناعة الأهداف تلقى المهارة تلقى يعني مساعدة الزملاء تلقى يعني الهدوء صراحة لاعب كبير
1: مناف شفت الأول اللي أخذ الكوبري الأول شفت اللي بعده إيش سوى ها
3: شفت النحشة ذي
1: تفضل
3: انت عارف ابو الوليد ما
1: لا انا ما اخذ كفايه
2: قمط قمط قمط ها اعطونا اللقطه شنو بس
1: تفضل مناف
3: هذه امكانيات ابو الوليد بصراحه امكانيات كبيره جواب فيليكس لكن ما يلام بصراحه المدافعين الاثنين اللي بعد الكوبري الاول ما يلام يخاف انه يعني يتحصل على نفس اللي حصل له اللاعب الاول ولا شوف في تراجع حتى للمدافع لكن حقيقة إمكانيات كبيرة كبيرة كبيرة بصراحة الجواب فيليكس اللي إضافة واضحة وفارقة على الفريق النصراوي من الموسم الماضي يعني يتكلم جواب فيليكس ماني الموسم الماضي علامة فارقة بصراحة في فريق النصر
1: رصود يقول لك حق المدافع الفتح الثاني من خاف سلم وقف قال يا عمي ولا أخذ كوبري ولا شيء ممكن تروحهم كلها وقف كذا واستسلم لكن جواب فيليكس بصراحة قطعة جميلة ودك تشاهدها كل أسبوع هذا اللاعب اللي تدفع مبلغ عشان تروح تحضر المباراة وتستمتع باللي يسوي لأنه يسوي أشياء ترى مو سوى السنة هذه طول الموسم الماضي هو يسوي لك أشياء غريبة أشياء جديدة جدا أبرجع لكم عاد بدكم تحلقون على الهدف خاصة أطيب يحب الكباري أبرجع لكم على الهدف لكن خلوا نروح لحالة التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني أبو زياد مساء الخير
4: مساء الخير أبو الوليد أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج على السادة المشاهدين والمستمعين
1: طيب إلى مباراة النصر والفتح أبو زياد تفضل
4: طبعا اليوم لعبت ثلاث مباريات نبدأها بمباراة النصر والفتح نشوف الحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة هنا اثنين وهي إنذار صحيح للاعب الفتح والسبب في أن الحكم اكتفى بالإنذار أن الحالة هي أعلى درجات التهور لماذا؟ لأن شيل الجرافيك لو سمحت المخرج نشوف إن قيمة الفعل الأكثر كان اصطدام القدم بالأرض قبل الوصول للاعب لو كان الدخول مباشرة على قدم اللاعب بنفس القوة بنفس الحدة بيكون الطرد ملزم لكن بنشوف الإعادة الخلفية أن اصطدام القدم بالأرض هنا اكمل اكمل اكمل اكمل اكمل اكمل هنا هنا خففت من أن القدم انتقلت مباشرة إلى قدم لاعب النصر لذلك الحالة هي في أعلى درجات التهور بعدها لقطة أحمد بتكون أوضح الإنذار كافي في هذه الحالة هنا نشوف هنا نرجع أحمد نرجع نشوف اصطدام القدم بالأرض اكمل أحمد اكمل للأمام اكمل اكمل هنا اصطدام القدم بالأرض بالوليد قدم وصولها إلى اللاعب بشكل مباشر جعل الحالة في أعلى درجات التهور الإنذار كافي في هذه الحالة وقرار صحيح من حكم المباراة وبالتالي تأييد صحيح من حكام تقنية الفيديو نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 8 حالة سقوط للاعب النصر داخل منطقة الجزاء لا يوجد ركلة جزاء السبب في ذلك أن مدافع الفتح نجح هنا في قطع الكرة قبل أن يحتك باللاعب ما حدث بعد ذلك هو اصطدام طبيعي نتيجة اندفاع اللاعبين باتجاهين في تقاطع ولكن نجح لاعب الفتح في قطع الكرة قبل أن يرتكب أي مخالفة ولا يوجد ركلة جزاء في هذه الحالة نذهب إلى حالة أخرى هنا أخرى في الدقيقة

0: 71 أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر، والسبب في ذلك أيضا لأن مدافع الفتح نجح هنا في تحويل مسار الكرة بعد أن لعبها لاعب هنا النصر. نشوف في البداية لاعب النصر لعب الكرة للأمام، ما الذي جعل الكرة تتجه إلى الجانب؟ نشيل الجرافيك بالله يا أخوان، هنا نشوف لاعب النصر مرر الكرة، كمل اكمل للأمام، نشوف اتجاه الكرة وين راح، بعدين راح للجنب اكمل، اتركها بوضع طبيعي يا أحمد، واعطنا اللقطة اللي بعدها تبين أن الكرة لم تتجه للأمام وإنما تغير مسارها للجنب. الكرة اللي بعد كذا تشوف أن الكرة اتجهت إلى الجنب كتأكيد أن هناك لمس للكرة في هذه الحالة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر في هذه الحالة، والاستمرار قرار صحيح. شوف هنا وين الكرة بتتجه، بتروح إلى الجنب كتأكيد على أن هناك قطع أيضا من لاعب الفتح في هذه الحالة، مما جعل هنا الاستمرار قرار صحيح. ناهيك عن ضعف الاحتكاك على مستوى الفخذ كعملية تلاحم ما بين مدافع ومهاجم.
1: فهذه في تحقيق بينك وبين فهد بيصير.
2: أنا عندي تحقيق محللين دائم أول جولة في بداية الموسم أشك في كثير من القرارات لهم.
1: من المتحكم حكيان حتى
2: المحللين، كل المحللين دائما أول جولة ما يكون عندهم. على كل عبد الله، أنا وليت يجيبون لقطة سعد الناصر.
0: صحيح.
2: الكرة كانت مع مين؟ مع سعد الناصر.
0: صحيح.
2: طيب هل لاعب الخصم لمس الكرة؟ لما لمس الكرة.
0: لا.
2: طيب هل اللاعب بين الكرة واللاعب الآخر؟ اللاعب كان بينه وبين الكرة. صحيح. اللاعب جاي من الخلف وضارب برجلينه الثنتين أكثر من كذا، وغير ضارب حتى بركبته، ضارب في عضلة الساق الخلفية للاعب، يعني في مفاصل راحت على اللاعب وفي ركب تجي فيها. يعني شوف اللقطة، لا في لقطة أقرب من هذه، أنا أبغى اللقطة لا الأوضح، أبي اللقطة الأوضح اللي قبل شوي جبتوها.
1: بتجيلك بتعادي بجميع الزوايا هذه.
2: لا أنا أبغى لا الخلفية، يعني الكرة مع اللاعب، هو جاي من الخلف، لا شوف هو ما صاد الكرة، صاد رجل اللاعب، والركبة اللي في الرجل اليسار ضربت على الساق من الخلف، المفصل حق اللاعب اليسار راح فيها اللاعب وخرج. مو معقول كل هذه تحدث وتقول لي كرت أصفر. أنا ما في تهور زيادة في العنف، كل هالأمور أنا معاك في القرارات اللي أنت قلتها، البلنتيات صح ما فيها شيء أتفق معك، لكن هذه نصاب أن يعطيه أصفر.
1: الكلام على أمس أبو زيادة.
2: لا لا لا إيه الكلام الأول مش على عبد الله.
1: بعدين عطنا الحالة دي أبو زيادة تفضل. إذا
0: طبعا المقدمة اللي بدأ فيها هذه شيء تخصه فهد، المحللين ما لهم علاقة بداية الموسم أو نهايته، عدم اقتناعه بركلات جزاء من عدمها برضو هذا أمر شخصي يعود له وتقييم.
1: صحيح.
0: وفي الأخير لاعب وإحنا حكام.
1: صحيح.
0: نقيم هذه الحالة. صحيح. هذا بشكل عام على المقدمة اللي بدأ فيها. نذهب لهذه الحالة، لماذا لم تذهب إلى الطرد؟ الحالة لم تذهب إلى الطرد للأسباب التالية: الأجزاء التي استخدمت في الاحتكاكات ليست أجزاء حادة، بمعنى ليست أصابع الحذاء أكرمكم الله.
1: طيب.
0: ليست شو اسمه اللي هو حذاء اللاعب بشكل مباشر.
2: مقص مقص يا عبد الله، هذه دخول مقص بالرجلين.
0: طبعا هذا
2: شوف شوف دخول مقص بالرجلين.
0: لا
2: حتى الرجل الشمال ضربت اللاعب.
0: نعم نعم.
2: يعني يبغى يبحث عن الكرة هنا.
0: نعم.
2: الكرة قدام، وين يبغى يبحث بالشمال؟
0: طيب انت فهد قلت رأيك وانا قاعد ابغى اوضح لك. استخدام جانب الرجل من الساق هنا، كمل اكمل اكمل هنا، ايش اللي
2: القفز القفز اللي تشوفه هنا
0: ليس
2: القفز هنا، ما يقدر يتحكم في شيء يا عبد الله اللاعب.
0: طيب لحظه ما فهد ما تسال
2: هو قافز يبغى الكوره. طيب. ما
0: لحظه فهد الله يخليك، لا تسال وتجاوب، خلاص تبيها انت طرد هذا شيء يخصك. انا ابى اجاوب باعتبارات اللي عندي انا. وش علي لو هي طرد اقول طرد، ايش المشكله؟ هو الحكم اللي اخطا مش انا فهد، عشان ابرر الحكم اذا اخطا هو اللي اخطا مش انا.
2: صحيح.
0: انا صحيح. انا بقول لك ليه الحكم ذهب الى اعلى درجات التهور. الاجزاء التي استخدمت بالاحتكاك كانت اجزاء اقل خطوره. وش معناها؟ عضله الساق من الداخل ليست زي مقدمه الحذاء اكرمكم الله.
2: انا اشوف فيها قفز يا عبد الله.
0: نعم، ولكن لم يكن طيب مباشر.
2: قفز ما يبغى الكوره، اللاعب بينه وبين الكوره.
0: ما راح ننتهي كذا فهد. فهد خلني اوضح بعدين كمل.
2: شوف شوف
0: لحظه. اوكي خلاص. طيب. انت قلت رايك، خلني اقول رايي لو سمحت.
1: طيب.
0: هنا لم يكن القفز على اللاعب، وانما كان بالجانب واللي يحتك فيه العضله الخلفيه، عضله الساق، لما احتك فيك بباطن الساق غير لما احتك فيك بمقدمه، هذا سبب. الثاني لو القدم اتجهت مباشره للاعب معاك حق، لكن القدم الثانيه اللي تقول انت مقص باصطلاحك اللي يلحق بالرجل، هذه القدم كل الجهد الاكبر ذهب للارض ثم انتقلت الى رجل اللاعب، وراح نجيبها تفصيليه. اعطني الشاشه كامله لو سمحت مخرج.

0: لان كذا احنا هنا هنا ارجع احمد ارجع اكمل للامام اكمل اكمل هنا الجهد الاكبر وين صار؟ اكمل احمد اكمل هنا الجهد الاكبر صار في الارض واللي احتك هو الجزء الجانبي للقدم. نعم هي اعلى درجات التهور ولكن لا ترتقي الى الطرد. شكل الدخول نعم خطير ولكن الاجزاء التي استخدمت اقل خطوره هي جانب الرجل من اليمين وايضا هنا نشوف اكمل اكمل اكمل الرجل اللي في الامام لو باشر بمقدمه الحذاء انا معاك طرد اكمل. ايش اللي اصطدم هنا في اللاعب؟ الجزء الاقل خطوره اللي هي عضله الساق الداخليه للاعب الفتح بينما البوت او حذاء اللاعب صار في المقدمه الجزء الخطر لم يستخدم في الضرب. الجزئيه الاخيره ليه؟ لان القدم اتجهت الى الارض ثم انتقلت الى اللاعب لذلك الجهد الاكبر هنا كان في الارض وبالتالي الانذار بالنسبه لي كافي. قرار صحيح من حكم المباراه وايضا الاستمرار بالموافقه على القرار من حكام تقنيه الفيديو هو قرار صحيح.
1: لسه بتتناقشون ونخلي
2: لا خلاص يعطيه العافيه ما اقدر اقول شيء
1: ترى النقاش ابو زياد
0: لا
1: بس للمعرفه لا ابو زياد هو عارف فهد زين اكثر مني انت
0: لا ما انا لما اجاوب ابو وليد انا ترى انا احلل اداء حكم ما علي من الفريقين انا لو الحكم يستاهل الطرد وش يخليني اقول انذار سؤال عارف انا اللي اخطيت عشان ابرر خطاي
1: لا
0: يعني في حالات نقول فيها طرد
2: هذا هو فايز ما صدته
1: هذا ترى صدق قال لك احمد والنصر فايز ثلاثه
2: ما لا علاقه الخطا خطا
1: لا ادري
2: لا هي الخطا
1: تبقى رأى تبقى رأى ابو سلطان تبقى
0: رأى هي حاله اعلى درجات التهور.
1: طيب كم سؤال عشان اختصر الموضوع من الحاله هذه اللي امامك من العشر حكام كم ممكن يحولها الى طرد؟
0: من العشره؟
1: اي
0: تسعة ممكن
1: طرد
0: لا تسعة تسعة انذار واحد ممكن يبالغ
2: يعني
0: زي فهد
2: يعني الفار لو نادى الحكم يطرد؟
0: لا فهد سؤال لماذا الحكم الفار ما نادى الساعة؟ إذا الاعتبارات اللي أنت قلتها صارت في الملعب أنا كفار أقول تعال إذا أنت مقتنع من قرارك استمر على الأصفر إذا عندك طرد اطرد صح ولا لا؟ ما هو زي أول خلاص قرار الحكم اللي في الملعب نهائي ونقول نسلم في الأمر لا الفار أصلا حتى مقيم فهد
1: طيب.
0: بيسأل لماذا لم تنادي الحكم عشان يطرد اللاعب كيف أنا أتحمل خطأ الحكم أيضا كفار ولكن توافق التفسير ما بين حكم الساحة وحكم تقنية الفي آر هو اللي خلى القرار يذهب إلى الإنذار فقط وأنا أذهب إلى هذا القرار لأن التفسير بالنسبة لي صحيح والسبب الأجزاء التي استخدمت في الاحتكاك كانت أجزاء أقل خطورة من الأجزاء الحادة في جسم اللاعب زي مقدمة الحذاء أصابع الحذاء الدخول المباشر هذا هو.
1: طيب إلى مباراة الاتحاد والخلود بيجي لك ترى مناف من جدة يطلع لك من هنا
0: ما عندنا
1: سعد تفضل زياد تفضل
0: نشوف مباراتنا الثانية اللي هي مباراة الاتحاد والخلود نبدأها بحالة هنا اللي كانت تقريبا في الدقيقة هنا 28 وهي الحالة التي من خلالها تم هنا سقوط للاعب ولكن اللاعب هنا في هذه الحالة طبعا الأول لم يرتكب مخالفة لكن اللاعب الثاني قام بعملية تغيير للجسم واعتراض مسار الكرة باليد مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء صحيحة. لماذا حسبت ركلة الجزاء على الرغم من أن اليد تظهر إلى جانب الجسم؟ وهذه اللي أقول لك التفصيلات طبعا التنفيذ هنا صحيح رغم أن الحارس صدها ولكن نرجع للحالة لماذا الحكم احتسب ركلة جزاء على أن اليد تبدو إلى جانب الجسم؟ نشوف هنا التنفيذ صحيح اللاعب تحرك اللاعب أثناء تمرير الكرة في الأساس كان وجهه إلى الجنب هنا نوقف أحمد ارجع الإعادة ما هو مشكلة روح الإعادة روح للإعادة نذهب للإعادة ونشوف التفصيل اللي صار في هذه الحالة لماذا الحكام ذهبوا إلى ركلة الجزاء لأن اللاعب استخدم جسمه هنا نشوف اتجاه اللاعب في الأساس كان للجنب اكمل أثناء لاعب الاتحاد ما لعب الكرة نشوف اللاعب والسواء غير مسار جسمه كاملا مع اليد هنا المخاطرة اللي قام فيها اللاعب بتغيير الجسم مع اليد استخدم اليد كحالة بلوك على أن التعمد لم يكن موجود في هذه الحالة لكن هنا نوقف نشوف أن اللاعب كان في اتجاه معين بعد ركل الكرة اتجه بجسمه وبيده إلى قطع الكرة وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لنادي الاتحاد في هذه الحالة ولاعب الخلود تحديدا الحارس

0: الجزاء على الرغم من وجود المسك في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 55 مباشرة بعد هذه الحالة، وهي الحالة التي من خلالها تم طرد للاعب الاتحاد، والسبب في ذلك هنا استخدام القوة المفرطة. وليه قلنا هنا قوة مفرطة؟ لأن طبيعة استخدام القدم على منطقة أقل حماية هي التي ذهبت إلى الطرد. لو كان هذا مثلا على منطقة الفخذ، على منطقة القدم، بيكون الخطورة أقل، لكن هنا الدخول على المنطقة هذه الغير محمية هذه أدت إلى طرد اللاعب، وبالتالي هنا ذهبت إلى القوة المفرطة، لأن الفعل ما بين القدم وما بين هذه المنطقة ما فيه طبعا توافق في هذه الحالة على قيمة هذا الطرد، لذلك كان الطرد هو ملزم في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 65، هنا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخلود. نعم هنا لمس كرة في اليد، لكن اليد في وضع طبيعي إلى جانب الجسم، لم تتحرك لقطع الكرة. لاعب الخلود قام بركل الكرة هنا مباشرة إلى اليد التي كانت في تشريح حركي طبيعي للاعب يقف أمام المهاجم.
1: مناف
2: والله
1: عندك ابو زياد،
2: ما بتكلم كثير ابو زياد بصراحه، كفى ووفى، لكن انا اشعر يعني يمكن في كره بيريرا اشعر انه فيها بلنتي، يمكن رقم 30 ما عاق اللاعب، يعني خليني اتكلم لاعب الخلود بشكل واضح، انا احس انها بلنتي. طبعا هو له المعايير الخاصه اللي يشوفها، وهو الاجدر بالكلام والقرار، يمكن احنا كرؤية نشوفها
0: صحيح، لان الشيء الواضح كان المسك. لكن شوف لاعب الاتحاد رقم 30 كيف غير من توازن لاعب الخلود الذي كان يذهب الى تغطية الكرة. احنا جبناها في التكبير، شوف اليد من الداخل مناف، وشوف الجسم هنا، شوف رقم 30 وين تحرك هنا، كيف حتى يعني لاعب الخلود
2: صراحة بزياد إذا تسمح لي ما أحس أنه بصراحة عاقب بشكل واضح يعني أو بشكل كبير
0: هنا. لا شوف يعني كيف أخذ التوازن على مستوى القدم وعلى مستوى هنا اليد، أدخل بالقدم من الأسفل واليد. أعطونا التكبير أحمد، وأعطوني إياها شاشة كاملة ونشوف هنا، شوف لاعب رقم 30 هنا، شوف اليد الداخلية للاعب رقم 30 منين تظهر، ما بين اللاعب الذي مسك وما بين اللاعب، وشوف الآن يعني تأثر لاعب الخلود هنا الآن، شوف الدخول على طول أصلا اللاعب من قوة الدخول هنا طبعا اللي هو طلع صوت طبعا في أو طريق يعني واضح ردة فعل من الفم أن هناك ضرب على مستوى الجنب من الداخل، لذلك هنا الخطأ بما أنه مشترك ما بين اللاعبين، الحكام ذهبوا إلى الاستمرار وأنا أذهب إلى الاستمرار لأنه الخطأ حدث من كلا الفريقين، لذلك لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد.
1: سريعا أبو زياد، بس حالة الطرد اللي على بيريرا هي أنا نظرة العين أن اللمسة خفيفة، هي على المنطقة الحساسة بسبب الطرد. نعم. لو ضربه في فخذة
0: هنا وش أقول لك أبوي؟ في حاجة يسمونها طبعا في تفسير في القانون يسمونها الوحشية، طبعا الناس الوحشية يفكرونها شيء مرة. مش معنى الوحشية لما يكون ما في تناسق بين الأعضاء، بمعنى لما مثلا تكون أنت لاعب وساقط على الأرض واجي أنا أكرمكم الله أدوس بالحذاء على صدرك،
1: ممتاز.
0: هنا ما في توافق بين العضوين على حسب الوضعية، المنطقة اللي صار فيها الاحتكاك أبو الوليد منطقة غير محمية تماما، بمعنى أن القوة اللي أنا استخدمها في هالمنطقة
1: مهما كانت قوية ولا ضعيفة هذه طرد على طول.
0: لا طبعا هي ليست يعني لو أخذناها في جسم محمي زي الفخذ
1: ما فيها طرد،
0: بتصير تهور. لكن لما أنقل هذا التهور إلى المنطقة الغير محمية ذي يصير
1: يعني
0: قوة مفرطة،
1: الصدر والوجه. نعم. والمناطق الحساسة.
0: يعني بعطيك مثال، أنا لو أجي أدفعك في ظهرك ممكن أحسب فاول عادي،
1: صحيح.
0: لكن لا أجي أدفعك في وجهك
1: هذه طرد،
0: عرفت ليه؟ لأن الجزء الوجه هذا ما يحتاج هالقوة اللي أنا أستخدمها على الظهر على الفخذ على الأجزاء المحمية. طيب. لما مثلا أجي حتى بأصبع واحد وجي على عين،
1: طيب.
0: لا سمح الله،
1: طيب.
0: هل العين محتاجة قوة مفرطة عشان تتأثر؟ لا
1: واضح.
0: حتى الإهمال ممكن أنه الإهمال في مكان ثاني في الجسم قد يكون طرد على مستوى العين أو الأنف أو الوجه أو المنطقة الغير محمية في أسفل
1: طيب.
0: الجسم.
1: هذا نايف رجع الهريفي وأبو زياد، هذا يقول مع احترامي للخبير أبو زياد، نايف هشاك دورينا غير منصتكس، في لقطة طرد لاعب الفتح القدم اليسار للاعب الفتح بعد اصطدامه بالأرض عمل حركة إضافية وشاد ساق لاعب النصر.
0: نعم ركلة.
1: طيب بس بكمل بس وبعطيك المساحة أبو زياد. أتمنى إعادة اللقطة الأخيرة وشكرا لأبو سطام على تنبيه الحكم، وأتمنى يلغي البلوك.

0: يبشر والله بعد التغريده ما دام متابعنا والله بالعكس
1: يمكن التغريده كلها عشان البلوك
0: بيسوي لك انت بلوك بعد
2: طيب
0: بس شرح من غير اللقطه سريعا
2: ابو الوليد اللاعب الجهد الاول قلنا صار على الارض ثم قام بعمليه نعم ركل لكن الركل هذا هل هو قوه مفرطه؟ لا هو ركل بتهور لو كان النزول الاول اللي كان في الارض على قدم لاعب النصر الطرد بيكون ملزم لكن خفت الحركة خفت القوة نعم هو ركل مجمل الحالة اللي صارت هي ركل بتهور حتى في الجزئيتين أنا لا أذهب إلى الطرد أنا لا أذهب إلى الطرد
0: أحبك كثير والله ومعجب فيك يقول أحبك الرجال
1: ما سمعت والله
0: يقول أحبك الرجال ومعجب فيك
2: والله شوف أنا دائما أقول أنا حل الأداء حكام بعيدا عن الأندية طيب. هذه لازم يعرفونها حقيقة من يستحق نقول له
0: وعارف رأيك معنا أبو زياد لسه الموسم السادس وعارف ما شاء الله لا عندك لا أبيض ولا أسود واضح القانون إلى المباراة الأخيرة وسريعا أبو زياد مباراة التعاون والخليج سريعا
2: مباراة التعاون والخليج نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت هنا في الدقيقة 20 وهي حالة احتساب ركلة جزاء غير صحيحة من حكم المباراة كان لزاما على حكام تقنية الفيديو طلب المراجعة لأنه لاعب هنا التعاون لم يرتكب أي مخالفة وش السبب في ذلك؟ أن قدم لاعب هنا التعاون كانت على مستوى الأرض ولاعب الخليج حاول يستغل هذا التواجد بسحب رجله والاحتكاك نشوف هذه الإعادة بتوضح ماذا قام هنا فريم فريم أحمد نشوف قدم لاعب التعاون هنا اكمل أحمد اكمل اكمل أصبحت على الأرض لاعب الخليج هنا قام بعملية سحب للقدم على مستوى الأرض للإصطدام بقدم لاعب التعاون كان تفسير صحيح من حكام تقنية الفيديو أن هذا الفعل لا يرتقي إلى الخطأ لاعب الخليج هو من صنع ذلك التلاحم لذلك التراجع عن ركلة الجزاء كان قرارا صحيحا نذهب إلى حالة أخرى هنا اللي كانت في الدقيقة 54 مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي التعاون لا يوجد ركلة جزاء لنادي التعاون على الرغم من اصطدام الكرة باليد لأن الكرة تحولت من اللاعب الخليج الأول إلى يد لاعب الخليج الثاني نشوف هنا بعد ما لعبت بالرأس اصطدمت بجنب اللاعب الأول ناخذها فريم فريم أحمد بعد ما يلعب لاعب التعاون هنا اكمل هنا اصطدمت بالجنب وتغير مسارها بشكل مفاجئ إلى يد لاعب التاء الخليج التي كانت في وضع طبيعي لحركة لاعب كان يبي يقطع الكرة الأولى لكن زميله غير هذا المسار نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 71 هذه الحالة لو كان فيها طرد بيكون استدعاء من حكام تقنية الفيديو لكن حكم المباراة كان يجب عليه أن يحتسب ركلة حرة مباشرة وينذر لاعب الخليج هنا لعملية العرقلة بإهمال على مستوى القدم لكن الحالة لم تكن منع فرصة محققة لتسجيل هدف لعدم وجود السيطرة على الكرة الكرة كانت في الهواء وحدث هذا التلاحم سقط شرط من الشروط الأربعة للطرد اللي هو السيطرة لذلك كان يجب احتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار وبالتالي حكام تقنية الفيديو ما نادوا الحكم أبو الوليد لأنها ليست حالة طرد
0: شكرا أبو زياد يعطيك العافية كابتن عبد الله القحطاني موعدنا بحول الله في مباريات كأس الملك غدا ترى ما في جائزة بكرة في كأس الملك شكرا أبو زياد بعد الفاصل أنجز لعب ابتسامة الأولى مع العالم الشباك نظيفة ثلاثة أهداف

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم،
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح

0: معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط.
3: حياك الله بجديد على قناة السعودية وإذاعة قناة السبيسي وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه النصر أمام الفتح في الأول بارك 2-0-3-0-2-1-3-0-2-1-3-1-5-1-3-0. هذه آخر 6 مواجهات النصر قاعد ينتصر على الفتح في الأول بارك. أحمد، عن فليكس ورجل المباراة.
4: نشوف، أنا يمكن تكلمنا عنه الموسم الماضي. فليكس الشيء اليوم لما تجلب لاعب بهذه القيمة المالية هي الفائدة الفنية، الفائدة الفنية في الهدف الثاني اللي يدلك على أنه سهل المباراة للنصر في 1-0 عكس 2-0، في حل فردي من مهارة، في مساحة ضيقة، في التسديد، في الجراءة، في في في السرعة في اتخاذ القرار، هذه كلها موجودة في لاعب. هنا الاختيار لما تختار لاعب على قيمة فنية عالية يحل لك مشاكل في أجزاء بسيطة، يخلص لك مباراة في أجزاء بسيطة، يسهل لك مباراة في أجزاء بسيطة. فأعتقد أن فليكس احنا في أي لحظة في المباراة ممكن يسوي الشيء الصعب، والشيء الصعب اللي اللي اللي يمتع الجمهور. فأعتقد أن فليكس من العام الماضي إلى هذه اللحظة انه يستحق افضل لاعب على مستوى دورينا في في في في جميع الحلول، يعني اللي قاعد يقدمها النادي النصر، اما في الحل الفردي، اما في الصناعه، اما في التسجيل، اما في اتخاذ القرارات، وهذه نادرا ما تلقاها في لاعب قيمه فنيه عاليه في اتخاذ القرار والجراءه.
3: دكتور، تقول انا اللي رايي في الحمدان ايجابي ولا غير ايجابي؟
5: لا، اليوم كان غير ايجابي. غير ايجابي اول شيء تمركزا، غير ايجابي حتى في حال فقد الكره. يعني منظومة الهجومية اليوم كانت على الأطراف بشكل أكبر، الحمدان ما كان يصنع الفعالية، خاصة مع فليكس. لو شوف حتى على مستوى التمريرات وعلى مستوى صناعة الفرص، يعني تتكلم عن 6 لمسات في منطقة الجزاء وهو رأس الحرب المهاجم. كومان بنفس الرقم، أنجلو بعده بـ5 لمسات. هنا توضح لك أنه لا يتواجد في 18 بشكل يعني يكون كمحطة لعب رئيسية للمنظومة الهجومية. كذلك حتى على مستوى اللمسة الأخيرة كانت غايبة عنده بشكل كبير، فأعتقد أنه ما قدم مباراة كبيرة. واضح يعني غياب رونالدو اللي وجوده
6: الحمدان أنه يعتمد على أول كرة ثاني كرة في بداية المباراة، تأثر على نفسيته وعلى أدائه في البناء. لما يفقد الكرة كثير في التمرير، هذا عنده أنا أعتقد عبد الله يحتاج إلى شوية من المرونة، يعني جسمه، تركيبة جسمه على الاستلام، على تطويلة الكرة في وانت تلعب في منطقة فيها كثافة عددية في النصر، عشان كذا تخسر كثير.
3: انت عارف وين بدا بالاساس مركز الاساسي؟ احمد يعرف مركز الاساسي، عارف وين بدا؟
6: لا انا والله ما اعرف.
3: محور كان؟ عارف انه كان محور.
6: اها،
3: صح ولا لا؟ عشان كان محور،
5: عشان كذا
3: وبعدين قدم اعتقد 10 بعدين مهاجم.
6: عاد محور المفروض انه ما يخسر.
5: طيب كابتن فهد، كلاعب
6: المفروض الكره دائما لازقه برجله، كلاعب في حماس، في
5: كلاعب احتياطي رونالدو، هل يكون غياب رونالدو الحمدان يكفي للنصر ولبطولات النصر؟
6: هو جيد بالحركه والضغط العالي، يصعب على بدايه الهجمه للفريق المقابل، يشغل مساحات كثر يعني. بس انا زي ما قلت لك، انا اعتقد ان عبد الله دائما الكرات الاولى في المباراه تاثر نفسيا في اداء.
3: طيب مناف، اليوم وكلمك انت، بعض الاحيان لعبت محور، هدفين من الثلاثه اهداف للنصر سجلها لاعبي محور، وبالتحديد بالحديث عن سامو كوستا، هدفين من الثلاثه من محاور مو مطالب منهم، دليل على ايش؟
7: شوف، هذا الدليل، شوف امكانيه وطريقه اسلوب اللعب. انت تتكلم عن امكانيات اللاعب واهداف الاهداف اللي جابت كوستا للفريق، فكاول مشاركه وتسجيل هدف، وجود اللاعبين بالامكانيات هذه. نتكلم انجلو كلاعب ثاني وسجل هدف جميل، الهدف الاول اعتقد او الثاني الاول. فاعتقد هذا يعطيك انطباع اللي هي الشموليه في فريق النصر، الاعتماد على لاعب ثمانيه بامكانيات كبيره، كلاعب ثمانيه محور. هذا يعطيك انه لا مركزيه حتى والقادمين من الخلف للفريق النصراوي بالامكانيات الممتازه. الكره في فريق النصر خاصه في منتصف الميدان ممكن دائما الحاله الدفاعيه للخابري، لكن كل اللاعبين الباقيين يعطوهم الادوار الهجوميه اللي تكون حقيقه واضحه.
4: مناف انا يمكن هذه البصمه اللي اليوم شفتها في مدرب النصر الزياده عن الموسم الماضي. اليوم لما تشوف ثمانيه وهو اللي يسوي الزياده في العمق. مدرب النصر في العام الماضي صحيح انه في يسوي العرضيات خصوص، لكن كانت العرضيات الزياده العدديه من لاعبين الاطراف من الجهه المقابله. كنا نشوف انخيلو وبروزوفيتش على القوس. اليوم نفس الهدفين انت لو تشوف تحرك انخيلو في الهدف الاول وتحرك كوستا في الهدف الثاني على طول، إن مجرد ما تروح الكره على الطرف لابد انك انت تكون اللاعب المهاجم الثاني كمهاجم ثاني. وهذا اللي الفكره او البصمه اللي انا قاعد اشوفها من انجي، الزياده اللي على قاعد يسوي على اسلوب خصوص في العرضيات عرضيات خصوص كان
3: يعني انت تتكلم المحورين ممكن تشاهده في 18
4: وهذا اللي قاعد يصير
3: طبيعي
4: هذا اسلوب هذا
3: ما في خطر.
4: لا لانك انت بس الفكره
3: خلي كمل
4: الفكره ان لما يدخل 2-8 انت مجرد ما دخولك 2-8 السته والأربعة اللي في الخلف لابد أنهم يكونون كتغطية عكسية.
8: شوف الفلسفة، فلسفة المدرب يمكن حتى كانت موجودة في جيسوس، أنه فتح الأطراف عن طريق كومان وماني وإعطاء فرصة للقادم من الخلف. شفنا أنجلو، شفنا فيليكس، شفنا كوستا حتى يوم نزل قدر يستغل هذه المساحات مع فتح اللعب. اليوم كومان وماني ترى ما كانوا بالصورة الجيدة اللي كنا متوقعينها منهم أكثر، كانوا يقومون بثنائيات، يقومون بدوار دفاعية أكثر،
4: بس اللي تغير
8: يفتحون الطريقة تعطي فرصة للآخرين.
4: اللي تغير في النصر بسبب إنجي قلب المثلث. العادة الإنجي خصوص يلعب بالاثنين ستة اللي هو كان يخلي يزيد شوية
3: 6 و8 أو قدامهم جواو.
4: الآن لا، جواو أحيانا يكون كلاعب
3: أنجلو مع جواو قصدي
4: أحيانا يكون في بعض الحالات يكون أنجلو مع جواو في 8.
5: السؤال إذا اكتمل 8 النصر الأجنبي
3: أيوة.
5: هل حيلعب كوستا مع أنجلو؟ من اللي حيطلع من 8 الأجنبي؟ حيطلع مارتينيز؟ كيف حيكون ثمانية الأجنبي
3: يعني مع عودة رونالدو؟
5: مع عودة رونالدو
4: هل
5: حيلعب كوستا وأنجلو مع فيليكس؟ هو حيتخلى عن مين؟
4: بيتخلى عن انخيلو. انا بالنسبه لي بواضح انه بيتخلى
5: عن من حيكون بديل انخيلو؟
4: بيكون ثمانيه بيكون بثمانيه كوستا حتى نزلت اليوم لما نزل كان ثمانيه ما كان سته
3: صح.
4: رغم انه هو
3: ثمانيه
4: فهو بيكون ثمانيه مكان انخيلو وزي نفس الشيء اللي قاعد نشوفه.
5: من حيكون سته؟
8: الخيبر انجلو يقدر يلعب في اي خانه، فمن الصعب انه يتخلى منه. يعني يمكن كومان ما يكون في مستوى اقدر العبه مكان كومان او ماني كمان
3: يعني ممكن تشيل الحارس بنته
8: والله اذا يعني
5: هذا الأقرب
8: عقيدي جيد. انا اعتقد المباريات الاولى الخمس الاولات انا اعتقد
3: مباريات النصر الخمس
8: يعني تعطيك فرصه انك تلعب بالعقيدي اذا في حاله تشافي. يعني
3: الدرعية والنصر في كأس ملك، الرياض والنصر دوري، الاتفاق والنصر، النصر والتعاون، الاتحاد والنصر.
8: تعطيها أول أربع خمس مباريات أنا أعتقد أنه يقدر يستغني.
3: طيب الجدول هذا اتفاق تعاون اتحاد ورا بعض
4: في في في
8: جدول يعني حتى أن تفادى أن لعب مع الفتح ترى، لكن عادة يعني يمكن كثيرة للنصر.
4: بس أبو الوليد في في في رجعة العقيدي ترى بيصير نص النصر قوي.
3: يعني انت تتمنى
4: العقيدة كوستا بيصير ستة كوستا
8: يفرق كثير كوستا يفرق كثير مع الفريق الآن. كنا نطالب بموجود محور ستة من الموسم الماضي وإحنا محققين البطولة، فما بالك الآن؟ ولا أصلا خروج بروزوفيتش من أساس أنك تبي ستة خالص للفريق النصراوي في ظل النواحي الهجومية اللي عند جواو، عند كومان، عند ماني، عند أنجلو، تحتاج إلى واحد يملي الوسط. يعني
3: وأنا أقول شمس البطل لا تغيب.

لا ينسى طعم الذهب، والرغبة تزداد للدفاع عن اللقب، والمطمع لا يختلف بتغيير المدرب أو غياب لاعب. يشع شمسا في كبد الحضور، يبدو من الوهلة الأولى بذات الختام هجوما يمتد مهما تبدلت الأفكار، وتألقا معتادا أيا كانت

0: أسماء العالمي يستهل موسمه بالفوز على الفتح ويبدأ رحلة تكرار المجد بالفرح من الأول. بار نصر ظهر بالهجوم وتألق بكثرة المحاولات وضرب حديد التمنع حتى انثناله. بدأت رحلة الأسترالي في راش وهو يحتفل، واستمرت ملامح جوا وهو يحتفي، وتواصلت حركات كومان وماني وهي تعبد الطريق نحو الانتصار في ليلة حاول الفتح فيها الصمود، ورغب لاعب العطوي بالثبات حاولوا إغلاق المساحات، وترك النصري في أزمة المحاولات، لكن البطل رفض أن تكون البداية مرتبكة وبدأ بتألق بخطوات متزنة ليستعيد مدرج الشمس مجددا صورة العظمة. فهل بدأت رحلة النصر بالمحافظة على لقبه الغالي؟
1: مناف، هذا الاستفتاء الموجود، فهد مناف أحمد سلطان، رأيك سبب فوز النصر على الفتح في دوري روشن في الجولة الأولى؟ أفكار إنجي 35%، فارق الإمكانيات 44%، قدرات الفردية لاعب النصر 16%، دعم الجمهور مناف 5%. ورينا مناف يا مخرجنا، تفضل.
2: والله يعني منطقية بصراحة، يعني أنا أتكلم أشوفها حقيقة منطقية بصراحة. النسبة 44 الإمكانيات، فعلا لما تشوف عندك إمكانيات كبيرة بوجود جواو فيليكس، أنجلو، كوست البديل، حتى بوجود ماني وكومن، فعلا افكار انجل اللي كانت واضحه بالنسبه للهدفين خاصه اللي من المحاور. دعم الجمهور النصراوي انا شايفه حقيقه من الموسم الماضي وما قبل دائما ما يكون حاضر وبقوه وبشكل كبير.
1: طيب ورينا على الكلام، الحضور الجماهيري في الجوله هذه من الاعلى للاقل، شاهد بس ارقام الحضور الجماهيري في الجوله الاولى. والهلال ولا النصر؟ لا، الفيصل والهلال، الهلال والفيصل وليس الفيصل، معكوسه يا شباب، معكوسة الدنيا. الهلال والفيصلي 20,000، الاتحاد والخلود 18,000، النصر والفتح 16,000، الدرعية والأهلي 13,000، الشباب والقادسية 5,500، أبها والحزم 3,400، التعاون والخليج 3,000، الاتفاق والرياض 2,300، نيوم والفيحة 1,400. الهلال يتصدر المشهد.
3: والله خالد، حضور جيد. أنا بالنسبة لي أنا الهدوء لما قبل الدوري، يعني في ظل هذه الأعداد أنا أعتقد أنه حضور جيد. يمكن الناس متشبعة بعد كأس العالم.
4: لا بالعكس أبو سلطان، أنا اليوم أنا ما يهمني كأس العالم، أنا كفريق زي النصر بطل دوري مفروض أكون اليوم فل الملعب ومباراة، يعني أقل شيء يعطي دفع، ما عنده أي عذر،
3: لأن الفريق
4: ممكن عشان رونالدو، إذا كان النصر محبط من أي ناحية،
3: محبط من عدم التسجيل، محبط من عدم
4: هذه
3: أمور، لا عنده مشكلة يعني أحبطه حتى الجمهور.
4: أبو سلطان
3: يعني بالعكس، حضور اليوم أنا ما كنت أتوقع حضور جمهور النصر،
4: بالعكس أنا ألوم جمهور النصر بطل دوري، أنا بطل دوري يكون موجود، يعني ما عندك عذر مهما كان، سجلت ما سجلت، ما عندك لعيبة، عندك مشاكل، اليوم لازم إن اليوم يكون موجود متواجد، مفروض يكون ملعب.
2: أبو سلطان إذا تقول إنه مثلا فريق النصراوي عنده عذر الجمهور إنه ما يحضر، الاتحاد إيش تقول عنه؟
3: والله ما لهم جمهور الاتحاد، والله برافو عليهم انهم
1: تمسك ثوبك يا مناف،
3: والله برافو عليهم
1: تمسك ثوبك.
3: لا لعيبه يأخذ منهم لعيبه ولعيبه مصابين ولا غيروا ولا جابوا ومدرب، يعني بصراحه الاتحاد والله العظيم احس كان الشباب الموسم الماضي ما
4: تلف علينا.
3: لا جد والله انا
1: قرب عليك
3: عدم المساعدات، لا نقصد في عدم المساعده وعدم جلب استقطاب لاعبين وعدم اهتمام.
1: ماجد العدواني في هالشيء يقدرون غير منصه اكس، دكتور سلطان يقول بدايه موفق للنصر أمام فريق شرس ونظم تكتيكيا بحجم الفتح، والحلول الفردية حل جوهري، لكن يحتاج النصر الشراسة في الضغط العكسي، والمحور المقاتل ما زال شاغرا في الفريق، وأيمن يحيى رقم مؤثر وإضافة محلية.
5: ذكر نقاط مهمة، أول شيء أيمن يحيى رقم مؤثر، شفنا كيف حضوره،
1: خلينا نشوف تسديدته بس وانت تتكلم.
5: هذه قوة أيمن يحيى، من أجرى اللاعبين على المرمى، لما تكلم لاعب بهذا السن عنده هذه الجرأة، أعتقد أنه في ظل هذه الكوكب من النجوم توضح لك قيمته وتأثيره، أنه لما يكون بديل يكون بديل مكان مين ويكون كيف تأثيره. فأعتقد أنه يعني تواجده وحضوره وإعطاء الفرصة في الشوط الثاني صنع لك الفارق اللي بالتأكيد حيكون له موسم جدا مميز. نقطة مهمة ذكرت أنت العناصر الفردية، أتكلم عن جواو الموسم الماضي كان من أحد أهم أسباب حصول النصر على البطولة. لما تتكلم عن الأرقام، الموسم الماضي 47 مباراة سجل 26 هدف وصنع 18 هدف، يعني ريكورد عالي جدا. مباراة اليوم هدف بس هدف، ترى قبل الهدف
1: وري الهدف خلي استمتع فيه، وري
5: يعني الهدف
1: صراحة
5: بدك تتفرج. بتكلم عن الهدف، جملة الهدف، أول شيء لما تكون تحت الضغط في الثلث الأخير، تمريرة المراوغة الأولى ترى فيها لمستين، لمسة مراوغة ولمسة كيف حطها بين

0: ده من اللاعب شوف يعني يعني مهاره عاليه جدا. اثنين المراوغه تحت الضغط بثلاثه لاعبين، ثلاثه في القدم اليسرى وفي زاويه صعبه، وشوف كيف التنفيذ. فهدف يوضح لك يعني جمال، ويوضح لك مهاره، ويوضح لك كيف جوله انهاء. فاعتقد انه من اجمل اهداف الموسم ان لم يكن يعني يعني
1: لسه ترى ما بدينا، يمكن يسجل احسن منه
0: ممكن بالتاكيد. يعني الموسم الماضي تعودنا على هذا
1: الشكل. انا تحت الهواء قلت كلمه وجلس اضحك انا، الله يمسيه بالخير. يوسف اثنين قلت انه يوسف اثنين
2: ما يعني تعرف اللي
1: مش يقصد فيها في المهاره ولا في ايش؟
2: لا بالمهاره بالرواقان اللي هو ما يهتم ان الكره انقطعت عندي ما اقدر. يعني في بعض اللاعبين حساسين ما يبي يخسر الكره، لكن في لاعب من اجل المتعه قد اسوي حركه يمكن 70% يمكن اخسرها
1: بس
2: في تمشي يعني ما شاء الله. لكن اني خليني اقول لك التغريده مهمه ورائعه. انا اعتقد الشراسه مو في الضغط وقطع الكره، الشراسه في استغلال الفرص. اليوم الفريق النصراوي ترى اكثر من 5 اهداف كان المفروض تزيد، كان المفروض النتيجه 8-6 اهداف الفريق النصراوي. يعني اليوم كان فيه يعني رعونه في كثير من الاهداف في من اكثر من لاعب.
1: تدري ليه؟
2: الشراسه خلها في استغلال الفرص، لانك تحتاج في بعض المباريات تحتاج الى هذه الفرص،
1: لانه موجود العريس موجود في المدرجات. ورونا العريس في المدرجات ونيولوك وعايش
2: حياته. لا وشوف كيف عايش الدور، الكابتن الفريق عايش الدور وفرحان بالاداء. وانا والله شوف انا حتى الفريق النصراوي ما كنت اتوقع انه يطلع بهذه الصوره في اول في اول مباراه.
1: مبسوط انت
2: كثير كذا؟ يعني انا كنت متخوف يعني. جواو كان في ساحل ما ادري وش قاعد على شواطي، انجلو كان في دبي، ما اعرف مين، كريستيانو تو راجع الفريق. يعني صراحه بالشكل اللي انا شفته كاول مباراه في الموسم شيء ثاني.
3: اقول لك في لعيبه تستمتع حتى لو كان ضدك ومنافس تستمتع، لكن في لعيبه تدفع فيهم يجيك غبار، يجي عيونك تجيها غبار مهما كان. والله في لعيبه لا تستمتع حتى لو هو ضدك، لكن في لعيبه وهم في عندك طيب يعني يجيك عج
1: مناف من العام.
4: افكر في العد
2: ودنا نفتح شيء في الاتحاد والله.
1: بس سريعا بقفل عشان اقفل ملف النصر والحديث عن الزياده في العرضيات وضعت في الهدف الاول. مناف فكره
4: هذا اسلوب لعب واضح وتكتيك جديد للفريق النصراوي، وهذا الشيء اللي كان يفتقد الموسم الماضي الفريق النصراوي. كنا نشوف لاعبين ثابتين بشكل كبير، بروزوفيتش الخابر دون زيادة اللي نتكلم العددية، دائما بنشوف الأطراف اللي هم يكونوا متواجدين أو الاعتماد على جواو فيليكس ورونالدو. لكن الموسم هذا بنشوف شيء مختلف، نشوف حتى العدد اللي في داخل الصندوق عدد مختلف عن الموسم الماضي. هذا يعطيك انطباع اللامركزية، اعطاء اكثر عدد داخل الصندوق. بالعكس هذا اللي يعطي الافضليه للفريق النصراوي، اللي اعطاه كمان فرص زياده وزياده، واعطاء لامركزية الكثير من اللاعبين اللي حقيقه برزوا بشكل جيد اليوم.
1: انا مبسوط من سالم النجدي في الهدفين مشارك الاول والثالث.
2: صحيح رغم انه لاعب بديل
1: ولاعب بديل بعد ربع ساعه
0: ودفاعيا هو الاعلى، كسب 5 سرعات يعني ارضيه مع مرات باتنا. طيب اعتقد انه من افضل
2: حتى انقذ هدف ترى. طيب كان صحيح. دخل في كوره كان تمركز رائع.
1: منافي ينتظر الاتحاد وجمهور الاتحاد ينتظر الاتحاد. بس بروح للاعتذار مطلب عجبتني تغريده فهد يقول كل واحد يحفظ هدف جواو الثاني امام الفتح، وكل ما حس بضيق او هم او طاح بمشكله يشوفه، صدقوني راح يسحق الهم.
2: ما في شك انه اضافه كبيره في وقتها، ولاعب مثل هذا اي فريق يحتاجه صراحه.
1: طيب ونقول بعد الفاصل. الاتحاد يتعثر في افتتاح الدوري للمره الاولى من موسم 21 22

0: الإبحار في العالم اللي نعيش فيه واستكشافه يخلينا نشوف أشياء جميلة تجعلنا نحب ونتعلق بعالمنا وموطننا الأصلي الأرض. هنشوف أيضا جوانب سلبية.
1: راحت الأرواح كثير. Very unbelievable
2: day. Many countries help us like Saudi Arabia.
0: ما قدمته المملكة من إنجازات خارج المملكة هو بحد ذاته إنجاز عظيم لا بد أن يسلط الضوء عليه.
3: Saudi Arabia was the major contributor.
4: King Faisal established its first mosque.
0: قدم الوطن الخير في شتى المجالات مهما اختلفت اللغات ومهما ابتعد المكان.
5: إعمار الأرض الموسم الثاني الخميس 9:30 مساء على قناة SBC.

0: حياكم من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى الاتحاد والخلود 1-1 في جدة. فهد تفضل.
1: شوف أنا أعتقد الاتحاد اليوم تفاجأ، البعض يقول أنه أمام الجزيرة ما ظهر بالمظهر الجيد، أمام الجزيرة كان يلعب على التحولات متكتل ويلعب على التحولات وكان عنده برقوين وعنده موسى ديابي. أنا أعتقد في ظل الخليج بداية السري الخلود والتراجع الكبير اللي قاعد يعمله في بداية المباراة ما أعطى فرصة للتحولات للاتحاد، وهذا اللي أعطى الصعوبة للفريق، رغم أنه ديابي واصل تألقه في المباراة وصناعة الهدف وصناعة ضربة الجزاء اللي حدثت فيها، لكن يعني الاتحاد عنده مشكلة صراحة، مشكلة في الحلول الفردية لكثير من اللاعبين والتنوع فيها، الوسط عنده مشكلة كثير. فرحة يعني أعتقد لعب شوط كامل أنا ما شفته في المباراة. يعني بعض الأسماء خذلت فريق الاتحاد اليوم وهو على أرضهم وهم جماهيرهم.
0: لاعب صاحب الكرت الأحمر دريم بريرة مع مراسلنا أحمد الجابري ماذا قال؟
2: What is the reasons الاتحاد didn't win today and what do you think that it card?
3: No, I think we were playing good. We lost a penalty. We scored, but in the second half we came like we didn't play quick, and they equalized the result. But I think after the decision for the referee was awful. It's not at all a red card, but it's okay. It's a game. We draw. We didn't want to draw, but it's like that.
2: What you do? What you say for Rivera after the red card?
3: No, I told him that is never a red card. This is never a red card. It was a contact, but a minimal contact. But he gave a red card without any reason. I think it was a bad decision.
0: Pereira يقول ما كان كرت أصفر مناف. هذه مباراة الاتحاد القادمة. النجم الاتحاد في كاس الملك بيريرا يقدر يلعب، القادسية الاتحاد في الدوري وبيريرا لن يكون موجود وفي الدمام.
4: بصراحة صعبة يا ابو صعبة ابو الوليد بصراحة، يمكن مباراة الاتحاد كلها صعبة، انا بالنسبة لي ما في مباراة سهلة، اول شيء النجم خارج ارضك، تتكلم مباراة بعد مباراة القادسية، احنا شفنا الموسم الماضي المباراة نهائية
0: يعني ممكن النجم يطلع الاتحاد في كاس الملك؟
4: شوف مباراة الكؤوس ما فيها
0: لا انسى يعني انسى انسى انسى الكلام العام، مباراة الكؤوس وذا فنيا الاتحاد ما تراهن عليه امام اي فريق؟
4: لا اراهن عليه، بالعكس ليش ما راهن عليه؟ بالعكس الفريق اليوم صح، انا بالنسبه لي فريق ما قدم شيء، يعني شيء يذكر او شيء يطمح له الجمهور، لكن لو نرجع نقيس المباراه في كثير من الهجمات كان الاتحاد ممكن يخلص المباراه وكان ممكن يسجل رغم السوء وممكن كان يفوز رغم السوء. الاتحاد بالعكس ممكن يفوز ان شاء الله مباراة النجمة وممكن يقدم مستوى كبير يفوز قدام القادسية، لكن اتكلم مجملا بالشكل العام اللي حاضر فيه الفريق الاتحادي يعني ما يخليك تتفائل بشكل كبير على المعطيات الموجودة داخل الفريق من امكانيات اللي ما تضيف لك الشيء الكثير او تتامل فيها الشيء الكثير في النتائج الايجابية.
0: مناف الاتحاد بهذه الاسماء خطوة للامام ولا خطوة للخلف ولا مكانك سر؟
4: مكانك سر، ما في خطوه للامام تماما.
0: واقف
4: خطوه للامام فين ابو الوليد يرحم والدينه، خلينا نقول خطوه للامام فين؟ والله الفريق يحتاج له فرمته، مع احترامي لكل الموجودين
1: والله ان المفروض ما نضحك والله العظيم.
0: لا انا
1: لا انا اقولها والله، انا من الموسم الماضي انا حاسس بوضع الاتحاد، كنت اتوقع ان يكون الثقل هذا الموسم ساروا ولا ينقصون بعد، حتى بعد موسى دياب يقولون بعد بيشيلونه بعد ولا بيروح، يعني مشكلة كبيرة والله العظيم. الاتحاد جمهور الاتحاد ما يستاهل هالمعاناة اللي قاعد يشوفها على فريق الاتحاد.
0: خلينا شوي نروح للاتحاد، تكلمنا عليه بالسلب، خلينا نروح للخلود. من الشوط الأول الكرة معه ممتع، سيطرة الخلود.
5: شوف أول شيء اللي يحسب لإدارة الخلود ورئيس النادي والإدارة الفنية استمرارية على المدرب اللي قاعد يعطي عنده نهج واضح وأسلوب واضح، تكملة لهذا الموسم إنه جلب لاعبين على نفس النهج، الثقة اللي موجودة في اللاعبين، الثقة اللي أعطاهم المدرب. شوف صحيح إن الخلود اليوم بدأ يستحوذ، لكن الشيء الأهم اللي ساعد الخلود في هذا الظهور الأكثر الاتحاد في حالة خسارة الكرة صحيح إنه يتنظم ورا، لكن ما في شراسة، ما في اختيار نقطة معينة لقطع الكرة. الاتحاد تحس إنه لاعبين تيشيرتات لاعبين موجودة في مراكزهم، سهل
6: طريقته في التحولات. سهل يعني التحولات صار هذول يسوونها.
5: إيه أبو سطام، شوف سهل، شوف الاتحاد حتى لما يروح يضغط يروح اللاعب من غير شجاعة، شراسة وشجاعة، فهذا سهل اللاعبين. اللاعب الخلودي قاعد يستلم في أريحية، الرؤية للتمرير في أريحية، في كل شيء. يعني شوف عدد لعيبة الاتحاد موجود، هو مو فوارق إمكانيات،
6: كان التغطية عندهم تغطية مناطق، مو تغطية لعيبة.
5: وحتى شوف هنا هنا هنا النقطة أبو الوليد، ونقطة مهمة لما تكلمنا فيها بداية الموسم، لما تجلب مدرب وش الهدف منه؟ وش الأسلوب اللي بتلعب فيه؟ المدرب الاتحاد وضح لي اليوم اللي ما هو بعارف يتنظم ورا ويتحول، ولا هو بعارف يسوي الضغط عالي، يعني ما هو بعارف كيف يلقى الطريقة المناسبة مع نوعية اللاعبين.
0: طيب أنا بس بتكلم، وفي لقطة فراغ الوسط في الاتحاد، شفت لقطة مسكت راسي والله يا ساتر، تمريرتين وصل الخلود المرمى الاتحاد، فراغ الوسط اللي في الاتحاد تمريرتين.
6: صحيح،
0: عطنا الثانية مش الأولى، حجينا اللقطة الثانية ما في مشكلة،
6: الأولى اللي في المساحات.
0: هذه اللقطة الأولى. في لقطة ثانية تبين لك الكارثة الفنية اللي فيها فريق الاتحاد، اللي قال أحمد فريق لا عارف يضغط ولا عارف يدافع، هذا هنا مو عارف يدافع طبعا، ولو عارف يضغط جالسين يتمشون في الملعب. هذه كارثة فنية للاتحاد. تمريرتين يوصل الخلود إلى مرمى الاتحاد، هذه ما تصير في حواري واحد، ها ما تصير في حواري والله. اثنين وبرافو للخلود، ها اثنين وصل الباب. صحيح، ما تصير في حواري بالباب.
4: والله شو اقول ابو الوليد، انا افكر والله اني ادخل معسكر وبشوف يمكن اجهز نفسي. ابو الوليد الله يرحم والدينك، والله العظيم سالتك بالله، والله مو تقليل ولا شيء، لكن هل من المنطق الوسط الاتحادي ذا، يعني مع احترامي، هل ممكن انه يعني تتامل فيه انه يجيب مثلا نتائج ايجابيه؟ بامانه والله مو تقليل في اي شيء، لكن هل هذا طموح الجمهور الاتحادي؟
0: نتكلم على لوبي وعوار، الاجانب لوبي وعوار غير مناسبين للاتحاد،
4: مو غير. انا بالنسبه لي عوار الموسم الماضي حقيقه قدم نفسه بشكل ممتاز وكان علامه فارقه بالنسبه للفريق الاتحادي. لوبي ما هو اللاعب الى الان اللي اقدر احكم عليه انه هو بديل فابينيو الممتاز، انا بالنسبه لي فين اللاعب ثمانية اللي يطالب فيه الجمهور؟ احنا شفنا اليوم لما نزل كاستا في النصر ايش قدم، شفنا انجلو كلاعب ثمانية ايش قدم، بنشوف مثلا سفت، شو كثير من الانديه. لكن مع احترام الاتحاد لا راس حربه تتامل فيه، لا رقم ثمانية اللي تتوقع انه ممكن يضيف لك للفريق الاتحاد، لا المحور اللي تتمنى منه الشراسه الكبير. كثير من العناصر الاتحاد افتقدها الجمهور من نهايه الموسم الماضي، لهم شهرين وهم يطالبوا، جابوا محور الكعبي، جابوا مختار تقريبا محور، مشيت محور فيصل الغامدي، هي الشغله بس محاور، ما في هجوم، ما في وسط، ما في لعيبه، والله ما انا عارف ايش الفكر اللي يدار في النادي.
7: كابتن مناف، انا اتكلم عن الاتحاد الموسم هذا، وانت تبحث عن مشاركه في نخبه اسيا، مشاركه حتنافس وممكن تبحث عن البطوله بالتاكيد.
0: خلينا على مدرب الاتحاد، ولا بتكلم على
7: شكل بتكلم اول شيء شكل الاتحاد وبعدين مدرب الاتحاد. انت لما تتكلم عن شكل خطوط الاتحاد، ايش الخط اللي في الاتحاد تقول والله خط مكتمل وخط ينافس المنافسين سواء في الدوري او حتى في اسيا؟ فقط حراسه المرمى، راكفيتش اليوم كان يعني انقذ الفريق من هدفين كانت ممكن تكون خساره، لكن خط الدفاع عنده نقص على مستوى الأظهرة، وحتى عمق الدفاع ما هو العمق المناطق.
0: وسط
7: ممكن فقط حسام عوار، لوبي ما قدم إضافة كبيرة، وله الوسط اللي تقول والله ممكن تفرض أسلوبك كتلعب كاستحواذ أو

0: تلعب ك حتى الهجوم راس حربه مع احترامي يعني نصف النصيري الان ما قدم اضافه كبيره. وانا استغرب مثل ما ذكر كابتن فهد انك انت تفكر ديابي تبيع عقد ديابي يعني لاعب اللي ممكن يصنع لك الفارق. انا استغرب في الاتحاد. اوكي انت بتسوق لاعب، طب انت ابحث عن اللاعبين اللي ما قدموا لك الاضافه وسوق عقوده. طيب. لا تبحث عن اللاعب اللي يعني لا تبحث عن اللاعب اللي يصنع لك الاضافه وتروح تحاول تبيع عقده عشان
1: يعني ترى موسى ديابي مثل مالكم في الهلال ما انت بجايب احسن منه وتبي تسوقهم وتبي يعني بيصير نقص عليك
0: وعندك بالبريد. احتياجات اهم يعني عندك لاعبين سميتش ما هو اللاعب اللي اضافه، حتى كلير ممكن يقدم شيء جيد لكن برضه ما هو اللاعب الاضافه.
2: لوبين بس انت لا انت حطيت يدك على الجرح لما تشوف خطوط الاتحاد وقارنها بالاربع فرق المتنافسه معه.
0: ها شوف وين الاتحاد، شوف وين
2: لا لا دفاع لا وسط لا هجوم،
0: وبعدها يبحث
1: وين الاتحاد الدوري والكاس وينه في الموسمين الموسم الماضي والموسم هذا،
0: وبعدها يبحث طيب. المدرب مدرب جديد.
1: انا اقول أنا
0: يعني مع كل هذه الغيابات ترى المدرب قدم شيء
2: وقليل الخبره بعد.
0: اوكي
2: وقليل الخبره
0: بس هل الملامه على المدرب فقط؟
2: حتى لا
0: حتى حتى لو جاء اي مدرب انت اكمل احتياجاتك وبعدين ابحث عن مستوى، ابحث عن نتيجه، ابحث عن منافسه.
3: في في في في خطا كارثي في الاتحاد من يوم ما اخذ الدوري، وهذا قاعدين ياخذون بهذا الشيء. لا مو من هو من نفس سياسه الاتحاد. انا اليوم يمكن تكلمت فيها في السابق، اليوم انت ما حللت فريقك من بعد الدوري والكاس، انت ما حللت فريقك قبل موسمين ولا ايوه، عشان كذا قاعد هذه تبعاته. انت ما حللت فريقك زي ما قال ابو احمد، انت ما شفت خطوطك وش اللي تحتاج،
1: العمل التراكمي المطلوب في الانديه
3: وش النواقص. حتى لو خذيت دوري انا استمر، ما جبت الاستراتيجيه. اليوم النصر خذ الدوري العام الماضي صح. لكن كمل بالاستراتيجيه ويعرف وش يبني فريقه.
2: انت قبل شوي يا احمد أشدت في الإدارة الرياضية في النصر في اختيار أنجيب السكوغلو متناسب ومتماشي مع الأفكار صحيح. سؤال، أنا قاعد أفكر ومعانا منافع، أعطني منافع، شايف منافع شوي اللي ينفجر عليه والله. شوف أنا من بلان مدرب دفاعي إلى كونسيساو مدرب ذي كرة هجومية إلى فيسنك ما أدري وش المدرسة اللي هو فيها
1: حواليه.
3: عشان كذا ابو الوليد تذكر يوم اول ما تعاقد الاتحاد يوم كنا على الطاوله هنا وش ذكرت؟ ان الاختلاف المدارس. ليه انت الحين ابغى اعرف وش استراتيجيتك وش منهجيتك؟ انجي صحيح غير خصوص في غير المدرسه اللي في نفس الافكار نفس الاسلوب نفس الهويه. انا استمر لكن هنا ما في
1: الاتحاد والله بأي مدرسة بتجيبه مع هالعناصر المتواجدة ترى والله ما يسوي.
3: شوف لا بس أقل شيء أبو سطام، أقل شيء أنا أعرف هوية الاتحاد. أنا الحين الاتحاد لن تعرف هو يهاجم يدافع يضغط ضغط عالي يستحوذ يعني تحولات ما تعرف. أنا زي أنت أشبه يعني يمكن فريق حواري ما ينعمل فيه كذا
2: والله. شوف اللقطة بصراحة ها على فريق مصروف عليه مبالغ كبيره، ورينا اللقطه حقت اللي تمريرتين هذه والله ما تصير في حواري. ورينا اللقطه من فضلك يا مخرج، تمريرتين هذه واحد اثنين انفراد.
1: تعرف اللي بيسوي دفاع يعني ضغط عالي ضغط عالي بدون ما يتعبون انفسهم، بس طلوع وفتح مساحات للفريق.
2: فهد في التمرين ما تصير
1: صحيح
3: 60 متر
2: في التمرين ما تصير
1: يعني تخيل خمسه او سته لعيبه خارج اللعبه.
2: فهد في التمرين ما تصير والله، في تمرين ما تصير. تعرف التمرير اللي وليس تقليلا من لاعب الاتحاد يا مناف، لما نحط بعض المدربين اقماع عشان شكل بس ما تصير، في لاعب يلعبها في القمع ما تصير.
4: هذا جاب لنا الضغط العالي مو ضغط عالي والله يا ابو الوليد والله. انا هو شوف اسلوب
1: هذا تقدم بدون ضغط، هذا
2: يقول جاب لنا الضغط العالي ما سوى ضغط
1: والله جاب ابو الوليد. الاتحاد المناف يحتاج منظومه كامله صحيح.
3: عشان كذا نقطه اخيره في الانديه كل الجميع لابد تكون عندك استراتيجية واضحة تبني عليها طيب. ثلاث سنوات أربع سنوات، مو بكل ست شهور تجيب لي خلطة.
2: طيب هذا الفيت تفضل مناف تفضل
4: أبو الوليد معليش خلينا أخذها كذا باختصار.
2: خذها
4: يعني واضح من الموسم الماضي، من نهاية الموسم الماضي واضح شكل الاتحاد لابد أنك تغير في أسماء، لازم تغيرها. يعني إحنا بنتكلم الحين بيروح ديابي، تعال لا ديابي يمكن إلى الآن

0: الان الى الان يمكن من افضل اللاعبين، نتكلم في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه. انت من عندك البديل، وناحن عرض على الاتحاد، طب ليش ما جابوا الاتحاد في ظل انه الاتحاد احتاج رقم ثمانيه او مركز ثمانيه؟ كثير اسماء عرض، طب ليش ما جاب الاتحاد وقوى؟ احنا نتكلم مثلا فريق الاهلاوي، الاهلي حقق النخبه، مشى اهم لاعبين، نتكلم كيسيه ومحرز، طيب من اهم اللاعبين، يجدد في الفريق
1: ابو منصور. طيب الصندوق خلوا يجيبوا لكم نونيز ولا مالكم، يروحون للاتحاد. طيب والله الاتحاد يحتاج
2: النونيز،
0: والله الاتحاد يحتاج الكل.
2: الصندوق ملكيه المملكه تبع الامير الوليد بن طارق،
1: ما بعد يقولون لك ما بعد وقفت هذه فيها،
2: ما تم الانتقال الى الان،
1: ما اتوقع. اسمع كثير كلام يقولون ما تم شيء الى الان.
2: اي ما تم عفوا، ما نعرف في قطعناك، ها عارف
0: لا
1: يعني عادي ينتقل الدرعيه ولا ينتقل مثلا هنا او يروح لاي نادي ثاني؟ ما يروح
3: يعني هي اللاعب ما هي هي جدا. يمكن الاتحاد ما فاوض،
1: والاتحاد هذه مشكله، هذه مشكله الاتحاد. طيب الموسم الماضي يبيلها
2: عمل تراكم. اسمع مناف، تفضل مناف، عفوا مناف.
0: لا عادي، بس خلينا نكون واقعيين. واضح الفريق يا ابو الوليد يحتاج له غربله كامله. ما بتكلم على المدرب واضح انه عنده اسلوب لعب، من المباريات الوديه عنده اسلوب لعب، وواضح المدرب انه ممكن يكون اضافه. انا بالنسبه لي اشعر انه المدرب ممتاز، واشعر انه ممكن لو عنده عناصر يعني اضافيه راح يغير من شكل الفريق. فانا كاداره فاني من المشهد هذا العام، حضور الجماهيري اليوم اعطاك انطباع انه الجمهور ما هو راضي، من نهايه الموسم يطالبوا بلاعبين، كثير من الاسماء لابد انها تتغير. فين التحركات؟ كل الانديه تتحرك، الاتحاد جالس في شارع الصحافه يتفرج في اللاعبين.
1: منصور القير يا
0: مو معقول.
1: منصور عندكم القير، منصور عندكم القير.
0: والله
1: الفيش
0: ما نلوم يعني ما هو طبيعي بصراحه الجمهور الاتحادي وصل لمرحله انه مستعد للدرجه.
1: طيب عندي سؤال مناف، اليوم يوم سويت المعسكر المدرب لما قاعد اكيد كتب احتياجاته.
0: يا احمد الله يرحم والدينك، عمرك شفت معسكر اسبوعين؟
1: صحيح، بس اكيد المدرب
2: هو ليش هو صدق ليش اسبوعين؟ ما في فلوس ولا هو اللي مخطط؟
0: انا مستعد
2: اسبوعين، سؤال صدق.
0: هو مخطط من اول المعسكر اسبوعين ابو الوليد، من اول اسبوعين. هل الفريق يحتاج معسكر اسبوعين؟ انا عمري ما شفت معسكر اسبوعين بصراحه.
2: كتاب
0: فريق يحتاج، ومن قبل الفرق، لانه هو اول فريق راح يلعب كان في الملحق الاسيوي، فلا بد يكون معسكره من قبل ويكون تجهيزه اعلى، ويكون الاسماء من نهايه الموسم الماضي مجهزه للاعب البديل اللي ممكن يكون اضافه للموسم هذا.
2: اقول الله يعين جمهور الاتحاد، يعني هذا الموسم العام محمول النسيان، ضيع كل موسم هذا، ترى ريحوا روسكم، لا يجيكم لا ضغط ولا سكر، اللي فيه تعب ها لا يتفرج على مباراة الاتحاد، يريح راسه، يسافر الموسم كله، اذا انتهى الموسم ارجع او لا تتفرج، وريح راسك كليا. وانا اقول حيرة بلا بصيره.

0: شيء يرى بوضوح في حالة الاتحاد العاطفية في ردة فعل المدرج الذي كان يملأ الإنماء كيف غضب عن الحضور، وفي ملامح اللاعبين وهي تعاني، وفي صوت الجماهير في كل مكان وهي تطلب المزيد وتخاف القادم. كيف كان التنبؤ لمواجهة الخلود مبكرا؟ الأمر لا يرتبط بالفوز أو التعثر، هناك ما هو مفقود في تفاصيل العميد، تفاصيل كان يغبطهم عليها الجميع وملاحم كان يود معايشتها الكثير. الاتحاد بدأ الموسم وهناك حالة من الخصام، خصام بين المدرج والملعب، وبين تألق الاتحاد والواقع، وبين رغبات اللاعبين وتحقيقها. لتكون الإطلالة الأولى تفتقد روح العميد وشخصية من حديد، وتألقا كان يعاد كل موسم من جديد، ويترك قلقا يتنامى وتخوفا يكبر وخشية من صورة الموسم. فهل يستعيد الاتحاد ذاته ويكون هذا الموسم صلحا مع المدرج وعودة للمنصات؟
1: هذا الاستفتاء مناف، ما رأيك مستوى الاتحاد أمام الخلود في دور روشن؟ ممتاز 9%، جيد 6%، مقبول 14%، مناف ضعيف 71%. ولا عندك تصنيف غيره بعد؟
2: هذه ممتاز، لازم يشيلوها التسعة يحولوها هناك.
1: أيوان هناك
2: يشوفونها في مقبول ولا ضعيف، يعني خلينا نروح مقبول. أنا بالنسبة لي ما أقول ضعيف، أنا أقول مقبول في ظل الطرد، في ظل الهجمات اللي وصل فيها الفريق الاتحادي، في ظل غياب كثير من الأسماء اللي المفروض تكون بديلة تأثر في الفريق الاتحادي.
1: طيب هذا فيها هاشتاج دورينا غير منصة تيكس فهد، يقول الاتحاد وضعه يخوف جماهيره متى ينتهي مسلسل يخوف جماهيره متى ينتهي مسلسل الصمت والتخبط والهدم والصمت المستمر.
3: خالد أنا أشوف موسم صفري صراحة، العمل التراكمي يبغى لك تشتغل عليه من الموسم الماضي، لكن اللي قاعد يصير في الاتحاد صراحة شيء عجيب. لا إدارة، لا رؤية، لا استقطابات، لا يعني اختيار مناسب للمدرب في وقت مبكر، كل هذه أنا ما أعتقد أن الاتحاد يخطئ هذه الأخطاء المركبة في نادي كبير وعملاق له تاريخ له جماهير بهذا الشكل. يعني صراحة والله أجرموا في حقها الجماهير العريضة، أنا قاعد أشوفها صراحة أجرموا
1: كروي
3: من الموسم الماضي. إيه أنا أتكلم على أتكلم كرويا يعني، فلذلك أنا صراحة يعني ماني مستغرب هذا الشيء اللي قاعد أشوفه بالاتحاد.
1: مناف المصائب لا تأتي فرادة، ركلة جزاء ويصدها الشنقيطي حارس الاتحاد السابق.
2: يمكن ما يعني توفق فيها بصراحة وما سددها بشكل ممتاز
1: ولا ضيعها عوار.
2: لا لا لا بالعكس بالعكس، والله هو أبدع فيها الشنقيطي، له مستقبل كبير. يمكن عوار اليوم ما حضر إلا بعد الطرد، أنا شفته عوار بصراحة بشكل، لكن الشنقيطي أنا أتوقع يعني حتى الاتحاد رغبته في الموسم هذا لما كان حيروح كإعارة لفريق الاتفاق وحضور الغنام، كان شرطهم الأساسي الاتحاد إنه يروح إعارة ما يكون بيع، لأنه عنده مستقبل كبير.
1: طيب خلي هذه شوف، هذه 6 ضربات جزاء مهدرة أو ركلات جزاء مهدرة في الجولة الأولى بتاريخ دور المحترفين، من 6 3 منها من الاتحاد. محمد نور، كابتن محمد نور بالسيب الخير، كانت في 2012-2013 أمام الرائد مناف. فهد المولد الله يقومه بالسلامة إن شاء الله، ونسمع خبر إن شاء الله جميل عنه بحول الله، الله يقومه بالسلامة 15-16. أيضا عوار 2026-27 أيضا 3 من أصل 6 للاتحاد. باكنغهام مدرب فريق الخلود مع مراسلنا أحمد الجابري ماذا قال؟
4: What are the goals this season?
5: Our goals are to try and develop as many Saudi young players as possible, and I think we see a wonderful example again of that tonight. Last year we see Aliwa really develop into the player he is, and tonight we've seen Shenkiti in goal. Really tough game for him to come back to his club and play in front of the crowd, but he had a very good performance with the penalty save and the way he played. To leave Etihad with 1 point for us as a club is a wonderful start to our season. We know that Etihad have a very strong team. I think the red card maybe ruined the game a little bit because both teams have to approach it slightly different, but up until the send-off I thought we were very good. I thought Etihad were good and it was a good game to watch.
1: هذا الحديث باكينغهام مدرب الخلود. هذه مباراة الخلود القادمة، جدة الخلود في كأس الملك، الخلود التعاون، الدرعية الخلود، الخلود الأهلي، الفيحة الخلود. ونظريا يمكن الشباب متفقين على كلامكم، الخلود أفضل من موسم الماضي.
6: نعم أفضل في استقطاباته وأفضل في ثباته وفي استمراريته وحتى في انتقاء العناصر المحلية.
1: وأتكلم عن أمريكا، مالك أمريكا،
6: مهاجم اليوم سجل هدف كابتن خالد. الموسم الماضي لاعب مع ديجون الفرنسي، لاعب 31 مباراة مساهم في 16 هدف. موسم قبل الماضي لاعب مع كان الفرنسي، لاعب 31 مباراة مساهم في 28 هدف. شوف كيف الاستقطاب، شوف كيف قيمة
1: الدرجة الأولى ولا الثانية. هو
6: ديجون ديجون الأولى
1: الأولى. طيب ونقول بعد الفاصل الشباب يحل ضيفا على الوحدة لاقتناص بطاقة العبور والعروبة أمام أبا والبكرية في مواجهة الحزم بحثا عن الحلم.

0: على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: حياكم جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ما يلسن اليوم وصل للشباك النظيف رقم 33 ولأعلى حراس نادي التعاون في تاريخيا في دور المحترفين. تقول بتكلم على سيف رجب.
5: أعتقد أنه
4: فريق التعاون،
5: نعم، إضافة مهمة للتعاون. شوف كيف استقطابه، شوف كيف حتى تأثير حضوره الموسم هذا كان مع القادسية ماخذ فرصة. شوف كيف لما يستقطب العين الخبيرة للتعاون تستقطب اللاعب، أظهر اليوم مهارة جدا عالية. كان من أكثر اللاعبين خطورة ومن أكثر اللاعبين حتى إيجابية. تتكلم عن لاعب أعتقد أنه إذا استمر بهذا المستوى، استمر بتطوير الجانب البدني، ينتظر أنه يكون من نجوم الكرة السعودية في أكثر من لقطة له. كنترول مميز، مراوغة مميزة، حتى انطلاقه على المرمى وجرعه على المرمى أكثر من رائع.
4: سيف رجب لاعب فريق التعاون مع مراسلنا عبد الله بطل.
6: الجماهير معولة عليك شيء كبير، إن شاء الله قدامك مستقبل كبير سواء بالنادي أو بالمنتخب.
7: والله شعور كويس يعني، بس يعني إحنا اليوم كنا نبغى نفوز. والله ده يعني ده الشعور اللي حاسه دحين أكثر من إنه أول مباراة لي ألعبها أساسي، ولا يعني ماني حاسس أي شيء، بس حاسس إنه كنا نبغى نفوز ومتضايق طبعا.
4: هذا حديث الكابتن سيف رجب. ونحن نشوف فريق الأعداد يجيب لك دائما لقطات غريبة، لقطة مباراة التعاون والخليج. الله، مدرب التعاون أعطونا اسمه، ذكرونا في اسمه مدرب التعاون السيد لازيتش،
5: زاركو لازيتش.
4: ورينا اللقطة، لقطة في المباراة. هذا يقول لك لاعب ومدرب، ها، والحركة اللي سواها هنا، ها هنا على طول اللعب ووجه سوى كل شيء. شفنا نهايتها وش صارت، ها؟
5: بس خالد والله الخليج لعب مباراة حلوة.
4: لا خلينا على اللقطة بصراحة، مدرب التعاون
5: خلص عليها.
4: مدرب التعاون سوى لقطة خيالية
5: والله، صنع فرصة. شوف فرصة والله،
4: جول، مو فرصة، جول، دي جول ضاعت. مدرب فريق التعاون لازج كان صانع ألعاب في مباراة اليوم. الأستاذ أحمد خريدة رئيس نادي الخليج مع مراسلنا عبد الله البطيء.
8: دائما وابدا البدايات صعبه، ولما تكون امام فريق كبير مثل التعاون بين ارضه بين جماهيره اكيد اصعب، ولكن الحمد لله قدمنا مع اخواننا واشقائنا في نادي التعاون مباراه جدا جميله، يعني تقاسمناها ولله الحمد، فانا راضي وان شاء الله القادم افضل باذن الله.
6: خليج الموسم اللي راح فنيا مميز جدا، ثناء كبير من النقاد والمحللين عندنا بالبرنامج على راسهم الكابتن خالد شنيف، كان يثني على الموسم هذا. دعمته الفريق باسماء جديده، وش التطلعات؟
8: ونعم، اول شيء في ابو الوليد، وانا اعتز دائما برايه، ومن الناس اللي من جد اسعد بسماع نصايحه. اليوم الحمد لله رب العالمين مع المدرب، عنده فلسفه شوي مختلفه، ويمكن المختصين يلاحظون هذا الشيء في اختيارات اللعيبه. نتغلب باذن الله على بعض السلبيات الموسم الماضي. ونواصل بإذن الله النهج. يعني بالموسم الماضي واللي قبله كنا نبتدي ببداية جدا قوية، ولكن على قرب نهاية الدوري شوي ينزل مستوى اللعيبة. المدرب على يعني وعي بهذا الشيء، وإن شاء الله بإذن الله نتلافى في هذا الدوري.
4: طيب، هذا حديث الكابتن الأستاذ أحمد خريدة عن وضع فريق الخليج بكل تأكيد. هذا شكله سعيد حمزة، شكله في ربو، في ربو قدامك العافية.
0: إلا أنا شفت اللقطة كان يعاني من، إن شاء الله يشفي.

0: ما أدى أداء جيد، والمنظومة الهجومية بشكل عام الدعاوي ما كان جدا مميزة، فقط أمور فردية كانت من سيف رجب، لكن الحمد لله لا كان يعني واضح أنه بطء كبير بداية موسم، ولكن يظل ذا قيمة كبيرة ممكن في التمركز. ولكن أعتقد أن المنظومة الهجومية للتعاون ممكن في آخر ربع ساعة لما زاد الحلول الهجومية أصبح التعاون أخطر، ولكن في المجمل لم يقدم الإضافة للتعاون.
1: طيب ترى موسى بارو على فكرة انتقل من التعاون على مع الخليج وقدم مستوى يعني صراحة أفضل من حمد الله اليوم، يعني شفت جزء كبير من المباراة صراحة موسى بارو كان يقدم فكرة في كرة القدم جميلة رائعة، بتبادل في المراكز مع كينج، يعني سوى خطورة رائعة صراحة من أحد أسباب.
2: ممدوح الرويلي في سؤال لك فهد، هو جواب سريع، سؤال الكابتن والموسيقار فهد العريفي، ماذا تغير بأول مباراة بين جوسوس وإنجي النصر ولا الضغط على الكرة فرق بعد التسجيل وقبله؟ سريع فهد.
1: أنا ما أشوف تغير كثير وقلتها في البداية، أنا قاعد أشوف نفس الأسلوب نفس الأداء نفس الحلول الفردية اللي لدى اللاعبين في الفريق النصراوي.
2: أول حلقة تتذكر الأربع الماضي قلت لك من بطل الدوري ولا فكرك قلت الهلال، تغير رأيك؟
1: لا والله أنا ما بغير رأيي صراحة إلى الآن أنا ما أغير رأيي.
2: مو تخدير على كلام
1: لا بداية الدوري، لا والله مو أول، أنا ما أستخدم هذا الأسلوب، لكن أنا قلت لك هلال نصر لا تنسى. يعني كل شيء تتغير، ومن الصعب أنك تحكم على فريق من أول مباراة أو ثاني مباراة، لكن في أشياء تخليك تحكم، اللي قاعد يصير للهلال شيء ثاني صراحة.
2: طيب هذه مباريات الغد في كأس الملك، في مباراة موجودة على الطاولة هنا يتحدون ترى قبل ما يدخل الاستديو هو موجود الآن، البكرية الحزم الساعة 7:15، العروبة أبها الساعة 9:40، 7:40 الوحدة والشباب الساعة 9. في مفاجأة طبعا، مفاجأة فوز فرق يلو على فرق روشن، ممكن تكون مفاجأة احمد سلطان؟
3: لا ان شاء الله ما في.
1: والله شوف مباراه الكوس ما حد يستغرب، يعني ما تستبعد اي مفاجاه، شفنا الخلودم الموسم الماضي وصل النهائي على الكاس،
2: لا هي هذه فرق
1: مباراه كوس
0: خايف منه. لا مو خوف، مو خوف.
3: لا ان شاء الله
0: هو يتمنى الشباب وانا اتمنى الوحده، لكن الفارقه الثانيه بالشباب الوحده اعتقد ان الشباب اعلى، ولكن مباراه
2: والحفره طيب،
0: لكن مباراه كوس ذكرت اول مباراه الوحده ولسه ما اكتملت العناصر الاجنبيه الوحده، كيف تحضيرهم؟
3: ركز على الدوري تصعدون، ركز على الدوري
0: تصعد ان شاء الله، دعواتك نصعد ان شاء الله.
2: تعليق اخير مناف، عندك شيء للاتحاد اللي تبي اشوفك قلبك يعورك طبعا؟ عندك شيء؟
4: لا والله ان شاء الله الاتحاد يرجع باذن الله. طيب. يعني يصحوا نوعا ما ويعرف انه الاتحاد يحتاج وقفه تستحق الجمهور اللي دائما بيضحي للاتحاد.
2: شكرا ابو منصور، مناف ابو شقير، شكرا دكتور سلطان، احمد لطيف، شكرا كابتن فهد العريفي، شكرا. وجماهير النصر تردد الفليكس تفنن، تصبحون على خير.

لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية.

0: تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
1: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مروراً عابراً، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءاً من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
2: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان نربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا انه هو ما كان عنده اولاد في الفتره دي، فقدم لي في المدرسه باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الاساس.
1: كانت المدرسه هي الشاهد الاول على ولاده الاسطوره، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
3: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ نجيته.

وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريقان واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق العصم ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي:
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطن الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: في محراب الابتهالات كان طلال يؤدي بخشوع إنساني نادر.
1: الذنب أنت له بمنك غافر،

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذا لكل منكسر وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاسا للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك، تصدق

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل. وأحب أسمعه، يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وصل وصلت وما وصلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال مداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. طلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه حنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. طلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة، والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

0: صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور، إخراج حسين موري.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: شكرا.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.